0: كل هيك بين الفينة والفينة اللي جمع لي الحفاظ وكذا وهي بتجوع على البيت لعندي بدي اسوي عزيمة هيك كل 3 شهور 4 شهور. بعدين قلت له شو القصة سيدنا؟ قال لي هيك كان الوالد يساوي مع أهل الجامع ومع أهل العلم. مات أبوهن إجا الابن كل 3-4 شهور يساوي عزيمة. قال لي هيك كان الوالد. طلعت الشغلة بالتربية. لكان أنا بقول ما في إنسان بيكرم عالم إلا كان أبوه علمه كيف يكرم أهل العلم. جيل يتعلم من جيلي. أنتوا شو عم تعلموا أولادكم؟ والله المباريات. ولا والله هلا الأب عم يشجع مثلا هلا الصين ما متأهلة ما مسكين ما لا فاضي يحزروا ليش؟ عم تشتغل بالإبداع وعم ضحك عليهم لو روحوا. الصين خربت الدنيا بال تعرفوا السيارات اللي راكبينها كلياتها وتفكروها تويوتا وكذا وكيا كلها صيني. عم تقول لهم روحوا على الطابه ونحن شو نخترع نبدع. بلا الصين الا شغاله بالهي ولا مو سالوا ابو عصام الله يرضى عليه السيد معك. وهي السيطرة والاستحواذ لما تشوف انه الكأس هي الحذاء بسموه الحذاء الذهبي والجائزة تبعه حذاء ذهبي يفوق الفكر والعقل والابداع معناته على الدنيا السلام. سمعت شي مرة عن الحنجرة مسابقة الحنجرة القرآنية؟ شوفوا العالم العربي هون مسلطوا الضوء مشان شو؟ أنا حاكيكم بصراحة حتى الإنسان صبحه مثلا ما يفكر إلا بها الزلمة. بتجي أنت لسيرته الذاتية بتلاقي حشاش بتاع مخدرات عنده مش 100 مشكلة يعني ما بتناسب ديننا. بعدين امتى كان هيك المبالغ هيك المبلغ كل يعني فريق من الفرق جمعوا الارقام تبعه بتساوي ميزانيه الدوله. ايه تعلمي الادب قبل العلم. الله قال ولكن كونوا ربانيين. صفه من صفات الرباني انسان مؤدب والأدب فضلوه على العلم. كيف يكون الإنسان إنسان؟ يبدأ الإنسان بأن يكون إنسانا صحيحا بأنه يكون ذو همة عالية. اليوم حكيت عن أهل الفجر. فجر عم يؤذن عفوا يعني صح يصير 4:45 بكرة 4:43 يعني إذا في مباراة
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: إذا في مباراة بتروح عليه واحد صلاة الفجر بكرة بقلب النهار ما عاد تشوفوا حدا. ليه؟ لكل الشعب مخدر بكون فايق هيك للستة الصبح خاصة إذا كان بقى يوم جمعة أو يوم سبت ما حدا بيفيق. كان شو بعدين شو؟ أنا بدي أقول لهم لكل الناس يعني عفوا صار معهم هوس بهاللاعبين يحشر المرء مع من أحب. تحب أنه يوم القيامة تحشر مع الزلمة؟ أنا بدي ذكرك بسيدنا ثوبان. سيدنا ثوبان كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام خير سيدنا أنس بن مالك. أجل عند النبي في غير وقت صلاة كان يخدم النبي يجي قبل بوقت يعني لو عاوز شيء يا سيدنا النبي. قال له شو بدك؟ قال له يا رسول الله اشتقت إليك. قال له لا لا اجاني تفكير انه بالدنيا لما بشتاق إليك بيجي لعندك بكرة يوم القيامة وين مقامي من مقامك؟ انت فوق مع النبيين والصديقين وانا هون تحت. النبي عليه الصلاة والسلام يحشر يعني هو مقام المحمود

الذي وعدته؟ فقال له: يحشر المرء مع من أحب. يعني إذا أنت بتحب مثلا نيمار هذا البرازيلي والهام فيه، ترضى تنحشر معه؟ ما بعرف هذا شو سيرته الذاتية، بس يعني بعرف أنا شو سيرته الذاتية، شو هذا مدمن شاي أخضر يعني مع النعناع؟ الله يعين هالبشر يا رب. روح أحب لك شي واحد من أهل الله، قول أنا بحب الشيخ الحصري، شيخ المنشاوي، بحب سيدنا أنس بن مالك، بحب سيدنا أبو بكر الصديق، بحب سيدنا عمر بن الخطاب. ذلك الله قال: فاستبقوا الخيرات. من صناعة الإنسان المعالي، ما في شيء يحول بينك وبين المعالي. لحكى لي أحد الأخوة الكرام إنه والله مننا من الجامعة شو يعني، والله لو طلعنا من هون اللي برجع على البيت بشرب فنجان قهوة، ولو كان التهجد ساعة واحدة بيجي. نحن في سباق، آخرتنا شو؟ مو آخرتنا ليش؟ نحن بنعرف إمتى آخرتنا؟ لي إحدى القريبات يوم الاثنين ضغط وما ضغط، ما في 40 سنة على رجليها، راحت على المستشفى. هات نفحص هيك، مرفحص هيك، مدري إيش وكذا، وهي على المرنان ضغط طالع. انتبهوا، اللي معه ضغط بده يأخذ حبة ضغط، شغلة موت سلاية. الأمهات الآباء الله يصلحها، ما أخذ ضغط ضغط صلى زمان مدري إيش كذا، وهي قال نزيف بدماغ، ساعة ساعتين دخلت غيبوبة. ثاني يوم شلل نصفي، بارح توفي. والله 48 ساعة ما كملت في المستشفى. ما كيف أنو حسابات؟ نقول بأنو حسابات؟ بالحسابات العادية بقي لها 30 سنة، بالحسابات هي لسه بدها تجوز بنتها، بالحسابات أبوها بده يموت قبل منها مشان يروح على القبر. لك أنو حسابات هاي؟ نحن إذا ما كان هلأ نحن شلون الواحد اللي بده فايت على مغارة ويعبي مصاري، قل له خذ اللي بدك يا سبقوا الخيرات. طبعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ابن الجوزي يقول: ما رأيت أكثر من تضيع العمر. قال له هذا اللي عم يشوفه تضيع عمر، لا تضيع حياتك. أنا بس هلأ اللي بدي اسمعني قبل ما تفوتوا على المونديال، هاي المباراة بلاها. شوف انت بزمن المباراة قديش بنقرأ قرآن بساعتين شيخ محدين؟ ايه 5 أجزاء. عود تقرأ 5 أجزاء 100 صفحة ولا تتفرج لي على شان شو ضياع للوقت. إن الشباب والفراغ والجدب، إن الشباب والفراغ، فراغ يعني عنده وقت، أكثر شيء بالدنيا عنده وقت العالم العربي، والجدب أن يجد الإنسان يعني سيارة ومصاري وديليفري، مفسدة للمرء أي مفسدة. هكا كله بده ديليفري. والله عم فكر هيك، بس هلا اجاني، ما اجاني قبل هلا. فجر يوم الجمعه كنت خلص صلاه، نصلي يعني بابو النور او اللي هي، الوالده تقول لي جيب لنا مسبحه وفول. كان في واحد يعني مشهور تعرفوا المسبحه والفول، هي الله وكيلكم امشي 45 دقيقة مشي.
وين جامع الذهبية؟ أبرعاتك لا في بسكليت ولا هم يعزلون. انزل روح ولا في ولا في ص... هذا راح سوا هذا غريب. والله جزاك الله خيرا. هذا صدق الله فصدقه الله. صلى الله يبعث لك. سبحان الله في أخي اليوم زارني فيعني متزوج ورايح على هو يحمل الجنسية الهولندية ورايح هو وزوجته فأجوا زاروني قبل الظهر فرايح على هولندا. قلت له هولندا مشهورة بالورد. قلت له بس تروح أول ما تروح على هولندا خذ زوجتك وأرجيها الورد. قال لي والله هلا خلص الموسم. قلت له الجنة قديش فيها نعيم خص الله فيها الورد، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. شوفوا قبل الجنة ذكر إيش؟ ورد. الورد دائما بيتغنوا فيه بس يعني هيك وردة صغيرة ومكلف حاله الأخ كتر خيره. والله خليني أشوفه هذا الأخ بعد الصلاة خليه. نحن كنا عم نمزح والله بس إنه الهاي اللي يقنوا واحدة بلاستيك يعني مشان ال يعني إخواننا ال إيه من صناعة الإنسان. نريد أن نصنع الإنسان الصادق. بدي طبيب صادق لأنه هو كان صادق. وين هذا الطبيب الصادق هلا؟ اللي بيقول لك أنت لسه بحاجة إلى عمل جراح، إذن الله بنعطيك دواء. وين هالعمليات القلب؟ عم يساوي عملية قلب اللي بده عملية واللي ما بده عملية واللي بده يموت. الإنسان ما بيعرف. هلا الشغلة اللي ما بتفاصل فيها شغلتين بالحياة هو الدكتور والصيدلي. هلا الصيدلي شو بده؟ واحد مريض له موجوع بيقول لك أجنبي يقول له أعطيني وهو كله صادق. له صادق ربوا أولادكم على الصدق، خاصة في في في مهن. لك والله الله وكيلكم مو بس المهن يعني بس في شيء مفصلي يعني مثل الطبيب شغلته مفصلية عفوا بكل كل شيء. محامي في أخ حكالي خسر 10 مليارات مهلا بال 2017 لأنه محامي ما قام بواجبه في الوقت المناسب. في شيء اسمه استئناف بعد تبليغ الحكم 15 يوم. هذا تراخى وهذا تراخى ويقول له هذا الحق عليك وهذا الحق عليك. في بيجي واحد تبع الصحية مشان ما ينصحك ويعطيك هيك شغلة. أنا بقولكم لا تسترخص أي شغلة بالحياة. اللي قبلي وقبلك أسنانهم كانوا يلبسون ذهب ذهب ذهب، حتى الحفارين مو كلهم لما يشوفوه أسنانه كذا ومين فلان ينزل بالليل شو سنحب له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يلي علمونا حتى القرآن كانوا صادقين. قرأت على زيدنا الشيخ محمد سكار الله وكيلكم الفاتحة 30 يوم كل ما أقرأها اللي بتعيدها بكرة. أنا ما عاد بدي ولد صغير كل ما يبكي وروح على البيت اللي أبي يروح الله يرضى عليك معلش وصلني لأنه صادق معك بده إياك تصير تزبط. أروح هيضلينا فيه أسبوع بس سين لكن خرجوا رجال لكان اللي قبل منها في صدق. كانت الوحدة عفوا تروح تتعلم هي تكون قابلة هي اللي تولد. نص الحي مولدتهم أم عمر وأم محمود. صدق في الإتقان ما حدا مات معهم. هلا معهم شهادات دكتوراه بتلاقي

سيارة وهدول، هلا يعني شوي عم نضبطوا هدول جو ما جو كذا بالسعر، ما مرة كنت هيك في بلد كم شي سنة مو أكتر، بركب بسيارة مثل هدول جو ما جو، حسيته الزلمة مظابط سبحان الله. اتقوا فراسة المؤمن أو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أيامي اللي حول منك ما حدا بيفهم عليك، كل واحد يحط كرتو يقول له، قلت له خلاص أنا بدي حاسبه كاش، أنا قلت له بدي حاسبه كاش، وهو يقول لي لا بدي كرت. هلا أنت بيحط لك الكرت عنده حركة، بدل ما يسحب منك مثلا 50 بيسحبه 250 دون ما تحس. قلت له ما معي غير كاش، قديش كذا وهي، واللي معلش يعني براعيك إذا بالكاش بالبطاقة. لا لا لا لا لا، إذا أنت أخذت مثلا هلا لنفرض زيادة 30 دولار أو 50 دولار، هدول هن بدهم يغنوك، بس أنت هدول فتحت باب الحرام عليك. مثل واحد عنده طن حليب حط بقلبه منهم إيش يعني هيك شغلة من الشغلات التي تفسد الحليب، خل الخل بيفسد العسل. خلي رزقكم حلال، كونوا صادقين مع الناس، ما لا تلف ولا تدور. خلي هذا هو عنوان الدرس، اللف والدوران ما بيجيب نتيجة. سمعانين يا ابنائي، انت بتدرس بمدرسة لا تلف ولا تدور، اعطيهم الجواب. والله لو بيطلع بايدي انا العلم اللي بدرسه انا بقول لهم شو الاسئلة، عندي 100 سؤال بدي اجيبهم بالفحص. لا. النبي عليه الصلاة والسلام، الله لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. هذا هو السؤال والجواب. الله عم يقول لك رح تنسأل من وين اخذته وشلون صرفته، جهز جهز. مو الشطارة انك تتفنن، هذا نداء لكل استاذ، مو الشطارة تتفنن كيف جبت له السؤال وبدك ترسبه. الشطارة هي المعلومة التي تثبت في فكر الطالب عندما تدرسوا هذه المادة. شو الثقافة؟ تعريف الثقافة ما يبقى عالقا في ذهن الطالب بعد أن يتخرج من المدرسة. لا لا من الذكر جاء الأرنب قفز الأرنب كنت قريبا منه ألعب. عمي منصور النجار، والله على فكرة ما عدنا حفظنا يعني انه حفظناها 100 سنة. يضحك في يده المنشار، بعد قليل جئت اليه شغله حلوة بين يدي سواها عمي منصور احلى من بيت العصفور. لا لا هيك يعني هيك محاكاة. بابا بابا وماما ماما ويا أنغامة ودمت ربيعا ودمت شباب. ليه؟ لأنه هذا عن جد الأستاذ كان صادق. هلأ جيب الطالب قل له صمون بكمون عميون بهمون، ما في شيء، ما له مقتنع. لذلك هلأ بالنظام البائدوي مادة القومية مادة غير منطقية، تحفظ شيء عم تبصم شيء ما لك مقتنع فيه. في طالب من طلابنا راح على فرنسا وكذا، جاب 100% على طلاب فرنسا، اظن من اخواننا من مدينه درعا. قال له شو هيك عملوا معه؟ قال له المهم انا جبت 100% لانه ما في وطنيه او قوميه.

0: القرآني.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين، كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوستي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 ماكيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
0: 9644-8727.
4: All دواء.
0: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الصوت

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، تحية لكم مستمعين أينما كنتم. نسعد بلقائكم جميعا وندعوكم إن شاء الله تعالى للمتابعة والإنصات ضمن برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة. نصحبكم بإذن الله تعالى من الآن وإلى ما قبل أذان الظهر بقليل في برنامجنا ومحطاتنا المتنوعة. أستغفر الله رب البر هذا. وننوه أننا بإذن الله تعالى في برنامج اليوم سوف نستقبل سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي، إن شاء الله سوف يكون حاضرا معنا بعد قليل لنقدم البرنامج الأسبوعي، والذي من خلاله أيضا يجيب على أسئلتكم الفقهية والدينية. فإذا كان لديكم أسئلة لا تترددوا بطرحها، إن كان مباشرة على الهواء باتصالكم فينا، أو من خلال أيضا إرسال برسالة عبر الواتساب على الرقم 0416-727-983. ونبدأ على بركة الله مع المحطة الأولى لبرنامجنا لهذا النهار والتي نستهلها مع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. رب البرايا أستغفر الله. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. بداية هذا الصباح نود أن نذكر بمواقيت الصلاة لهذا اليوم، اليوم 23 من شهر ذي الحجة، وهذا آخر أسبوع في السنة الهجرية. الأسبوع القادم نبدأ مع شهر المحرم وبداية عام هجري جديد. اليوم هو 23 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. بإذن الله تعالى أذان الظهر لهذا اليوم هو عند الساعة 11:59، أذان العصر عند الساعة 2:45، أذان المغرب عند الساعة 4:54، أذان العشاء عند الساعة 6:24. بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أذان الفجر عند الساعة 5:27، والشروق عند الساعة 6:56.

0: أما عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة.
1: من الخطايا
0: اليوم كما ترون طقس مشمس خالي من الغيوم و19 درجة. اليوم سرعة الرياح 19 كيلومتر بالساعة. أما بالنسبة ليوم الغد الأربعاء فدرجة الحرارة 21 والطقس مشمس مع بعض الغيوم. كذلك يوم الخميس رح يكون مشمس مع بعض الغيوم ولكن درجة الحرارة 18 درجة. يوم الجمعة ترجع بترتفع درجة واحدة و19 درجة وكذلك مشمس مع بعض الغيوم الخفيفة. أما بالنسبة ليوم السبت القادم فيوم غائم ودرجة الحرارة 20. بالنسبة ليوم الأحد مشمس مع بعض الفترات الغائمة و17 درجة. كذلك يومي الاثنين والثلاثاء القادمين فالطقس مشمس مع بعض الغيوم ودرجة الحرارة ما بين 18 و19 درجة. هذا والله أعلم.

بعود وبذكر مستمعينا بإمكانهم إن شاء الله تعالى المشاركة معنا بعد قليل بطرح أسئلة الفقهية والدينية على سماحة المفتي رياض الرفاعي إن شاء الله تعالى عند بدء البرنامج وفتح المجال لاستقبال المكالمات. أكيد فيكم تتصلوا فينا مباشرة على الرقم 9758-3399. كذلك بإمكانكم إرسال السؤال عبر الواتساب على الرقم 0416-727-983. بدي كمان قبل ما نبدأ إن شاء الله تعالى بعد قليل بلقائنا بدي نوه للإخوة والأخوات اللي بعدهم معنا بمشروعنا مشروع بناء إن شاء الله تعالى بئر أو بالأحرى حفر بئر في اليمن. البئر بكلف 26,000 دولار ونحن عم ناخد تبرعاتكم إن شاء الله تعالى حتى يكتمل هذا المبلغ. إن شاء الله يكون بميزان حسناتكم وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون لكم الجهد في هذا العمل اللي يحتسب لنا ولكم إن شاء الله تعالى. ما تنسوا لازلنا عم ناخد تبرعاتكم تقريبا المبلغ هلأ اللي واصلنا حوالي 3,700 دولار. ما تأكدت اليوم قد المبلغ. بكل الأحوال اللي بدون يتبرعوا بإمكانهم يتواصلوا معنا، نحن بنبعث لكم اللينك وبتتبرعوا مباشرة وبتشوفوا كمان كيف تبرعكم دخل على البنك أكاونت يلي خاص بالتبرعات. بتمنى عليكم أنه نتعاون سويا لحتى نخلص هالمهمة في القريب العاجل ويكمل إن شاء الله تعالى ثمن البئر بإذن الله. وإن شاء الله عندما يكتمل رح يتم يعني تصوير هذا المشروع وإرساله للي بيحبوا أنه يشاهدوا بأعينهم إن شاء الله تعالى هذا البناء واللي رح يستفيد منه الكثير من أهلنا في اليمن وتحديدا الناس الموجودين بالمخيمات واللي هني بحاجة ماسة للمياه. والتبلغ يعني 26,000 دولار لأنه المبلغ يعني في مثل ما ذكرت أبار ممكن كلف أقل من ذلك، ولكن في اليمن عملية الحفر مختلفة، الأجهزة المعدات يلي بيتم استخدامها للحفر وأيضا العمق لهذا البئر، إضافة لأنه البئر هو يعني مثل ما نحن نقول كأنه سبيل مي، يعني سبيل مي، فبيستفيد منه إن شاء الله تعالى الناس الموجودة بالمخيمات وكذلك أيضا الماشية والأنعام يلي يعني أهلنا في اليمن بيربوها. فإن شاء الله يكون لكم الأجر والثواب في هذا العمل الخيري ويتضاعف لكم في هذه الأيام الطيبة، لازلنا في الشهر الحرام شهر ذي الحجة. كذلك مستمعينا بدي أذكركم مثل ما قلت قبل شوي أنه أسبوع واحد بيفصلنا عن بداية عام هجري جديد، وبهالمناسبة تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة الكائن على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل إن شاء الله بمأدبة الغداء عند الساعة 3:30 ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وعند الساعة 4:15 عصرا إن شاء الله وعقب صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال أطفال وعام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.
فإذا إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم 14 من الشهر الحالي بإذن الله رح يكون في احتفالية كبيرة بمسجد الرحمة، وطبعا هن بالعادة بيحبوا يعملوا الاحتفالية بالمنتزه يعني بالبارك لحتى يكون في متسع أكبر لحضور عدد أكبر من الناس والتجمع الكبير وحضور الأطفال والعائلات بأجمع. ولكن طبعا بسبب ظروف الطقس اللي طبعا غير متأكدة من أن تكون صاحية أو أن ممطرة، فلذلك لقوا الأفضل أنه يكون الاحتفال في باحة المسجد إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بالجميع. فإذا يوم الأحد القادم في 14 من الشهر الحالي الاحتفال الكبير بمناسبة العام الهجري الجديد في مسجد الرحمة في جلفرد. تحيتنا لكم مستمعينا، ابقوا معنا وتابعونا برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا نحييكم مجددا في برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة. كما يسعدني أن أحيي وأيضا أرحب بسماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي على حضوره معنا في هذا الصباح. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: افتقدناكم سماحة المفتي في الأسبوعين الماضيين، كان موسم أعياد، كل عام وانت بخير كمان.
1: وانتم بألف خير، والمسلمين جميعا وخلق الله جميعا بألف خير.
0: آمين يا رب العالمين. الأسبوع القادم إن شاء الله كمان في عنا احتفالية عام جديد، عام هجري، إن شاء الله يا رب يكون عام بيحمل معه الخير للأمة الإسلامية. آمين. أجمع.
1: آمين يا رب. آمين. آمين يا رب.
0: سماحتكم كعادتنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سوف نعطي المجال للمستمعين للمشاركة معنا بطرح أسئلتهم الفقهية والدينية، طبعا بالمشاركة على الرقم الهاتف 9758-3399، كذلك من خلال الواتساب على الرقم 0416-727-983. سماحتكم بداية سؤالي لكم، كيف نصل إلى مرحلة الرضا التام واليقين في أوقات الابتلاء؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى من الرقي الإيماني والرضا والتسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى إلا بكثير من التقوى والصلاح. فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل الابتلاء امتحان واختبار ليرقى الإنسان بتقواه وإيمانه وصلاحه. وإذا رأينا الآية الكريمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصبر هو عملية تدريبية وليس مجرد حالة تمر على الإنسان، و لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى ولا يحقق المؤمن هذا المفهوم إلا إذا أهل نفسه، يعني مسألة تحتاج إلى تأهيل. لذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما واجه أمرا في غاية الصعوبة لا يمكن أن يتحمله عقل بشري، جاءه سيدنا إبراهيم والده عليه السلام الله، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني رؤيا الأنبياء حق، فإبراهيم كان عليه أن ينفذ أمر الله ولو كان على نفسه مش على ولده فحسب، بل على نفسه. وإن كان وقعها على الولد أصعب من النفس. إسماعيل عليه السلام قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني الأمر إذا كان الأمر أمر الله إذن لا نقاش ولا جدال في المسألة.
0: سبحان الله، اختبار صعب جدا
1: جدا، أصعب من أصعب يعني الاختبارات.
0: أخذ أغلى ما عندك روحك،
1: وليس الروح، يعني عم نحكي عن سيدنا إبراهيم فلذة وكبده، وإسماعيل يعني روحه، وهاجر كذلك تعرضت لهذه المحنة، عائلة كلها يعني امتحنت بأغلى ما عندها. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني الأمر أمر الله ليس أمرك، إذا كان الأمر أمرك مسألة تختلف. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هذه الزمرة، زمرة الصابرين، لا يمكن أن تصل إلى هذه المستوى إلا عبر تأهيلات إيمانية، مراحل تلو مرحلة تلو المرحلة لتصل إلى هذه المرحلة. الصابرين، الملاحظ هنا يعني علماءنا الكرام رحمهم الله تعالى يقولون أنه لم يقل إسماعيل عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرة، لأن هذه الكلمة لا تعبر عن مكنونات الحقيقة الإيمانية، لأنه ربما يكون الإنسان غير مؤمن وعنده جلادة، عنده قوة صبر، وعنده، بل قال من الصابرين. لماذا؟ لأنه أراد تلك الفئة الصابرة المصابرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني هناك صبر مع احتساب، صبر مع احتساب يعني أجر الصابرين. يريد أن يكون من هذه الفئة المكرمة، هذه الفئة المصانة، هذه الفئة المحفوظة، هذه الفئة التي يرعاها الله سبحانه وتعالى. لذلك الرضا والتسليم بقضاء الله لا يأتي من فراغ، لا يأتي من يعني واحد استحلى أنه يكون مسلم لقضاء الله، راض بقضاء الله سبحانه وتعالى. لأن نعلم كثير من القصص النبوي، يعني أناس كثير سقطوا بالامتحان، وحتى في حياتنا اليومية التي نعيشها أو خلال التاريخ الذي عشناه رأينا أن الكثير لم يستطع أن يصبر أمام المصيبة، وهذا لعدم الرضا، لعدم الإيمان الكامل، لعدم وجود القناعة اللي بيتمسك فيها الإنسان أنه ليس له من الأمر شيء. الله سبحانه وتعالى قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ليس لنا شيء، ليس الأمر بأيدينا، ليس لنا من الأمر شيء، الأمر بيد الله والأمر لله، نحن فقط نخضع وننقاد لأمر الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله، بس هذه قمة بأن الإنسان يوصل له. يعني سبحان الله، أحيانا رب العالمين بيختبرنا والاختبار بيكون شديد، بس بهاللحظة هي بلحظة الاختبار، يعني من بعد الواحد لما بيفكر بقول مثلا كان أولى
1: الصبر. نعم. الصبر بعد اللحظة الأولى. نعم. هين.
0: نعم.
1: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هنا الإيمان يختبر. يعني هل نحن خلال مسيرتنا الإيمانية هل استفدنا من هذه الدروس والعظات؟ عندما وقعت المصيبة هل صبرنا؟ هل لحظات المصيبة الأولى مست إيماننا؟ يعني هل كان هناك تماس بين هذه اللحظات وبين الإيمان؟ اختبرت هذا الإيمان الحقيقي. ورب العالمين قال يعني في سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني ما في مجال
0: الإنسان
1: المؤمن، المؤمن يعني فتنة، يعني هناك امتحان، هناك اختبار، يعني ما ممكن إنسان يتدرج في مراحل الدراسة إلا عبر الامتحانات. هل فاز وتجاوز الامتحانات؟ إذن يحق له أن يتسلق هذه الرتب وهذه المقامات وهذه السنوات وهذه الأمور. أما ما رأينا بحياتنا أن إنسان وصل إلى درجات العليا من الدراسات إلا عبر خوضه هذه الامتحانات. والمؤمن ممتحن، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
0: اليوم الفتنة بتكون كتير كبيرة، يعني سبحان الله إذا بنرجع لقصص القرآن الكريم وقصص مرت سابقا من التابعين أو الصحابة رضوان الله عليهم، يعني منلاقي إنه فتن كانت، يعني فتن في في في دين، يعني كانت الابتلاءات تأتي بحياتهم. اليوم نحن فتننا بشعر إنها يعني صارت أصعب وأكبر حقيقة، رغم إنه الصحابة رضي الله عنهم عانوا ما عانوا. اليوم نحن فتنتنا شيطانية كبيرة، عم نفتن بأولادنا، عم نفتن حتى بالمال، أحيانا الواحد بكل ما يحيط فيه، حتى بحياتنا بالنسبة إذا كنا عم نحكي سياسيا. اليوم بتلاقي الناس انقسمت آراء، مثلا هناك من يريد أن يؤيد، يعني بتلاقيه أنه مع الظالم وبيبرر له، وأشخاص تانيين بجربوا قد ما فيهم أنه يعارضوا هالشي. بحس أنه هلأ نحن بفتنة كبيرة.
1: طبيعي هذا الأمر، لأننا في آخر الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن فتن آخر الزمان، قال كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. شوف الفتن إلى أين. انظروا يا أخوان أنه الفتن عندما تكون بهذه الشدة، يعني المفروض أن نتأهل وأن نزداد إيمان حتى نستطيع نواجه الفتن، يعني حتى فتنة الدجال يعني لا ينجو منها إلا القليل. يعني معناته لابد من هذا المؤمن أن يتأهل تأهيل كامل، يتدرب تدريب كامل على الإيمان، وليس مجرد يعني انتماء هامشي أو هيك، مجرد والله أنه هو مسلم أو هو يطلق عليه لقب معين. لا، ليس هذا هو الإيمان، ليس هذا الإسلام. الفتن يعني غريبة عجيبة، صح تتكلمين، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أحبابه أمام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال أجر الواحد منهم بأجر 50. واحد منا نحن، قال أجر الواحد منهم، يعني
0: عن زماننا
1: بأجر 50. قالوا منا أم منهم يا رسول الله؟ يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظنوا أنه أجر الواحد منا بأجر 50 من عندنا نحن. قال بل منكم، يعني أجر الواحد منا الصابر على الحق،
0: وهم الصحابة، هم من كانوا مع
1: أجرنا بأجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني نظروا إلى الأمر بغرابة، كيف أنه والله واحد في آخر الزمان يأتي فيؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن وله هذا الأجر، أجره بأجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام السبب، قال لأنكم تجدون على الحق نصيرا ولا يجدون. يعني أنتم، النبي بين ظهرانيكم، القرآن بين أيديكم، نزول القرآن بين أيديكم، كل شيء يعني من شأنه أن يبين لكم الحق من الباطل. ورغم أنه كانت الفتن في ذاك الزمان يعني خطيرة جدا، يعني كيف يأتي رجل ويقول أنا نبي وأنا رسول وأنا يوحى إليه وأنزل علي قرآن، يعني كانت فتنة كبيرة لا شك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن زماننا هذا وعن فتنها بشكل غريب وكبير جدا، وأنه لا يصبر عليها إلا إنسان مؤمن تدرب على الإيمان وتربى على الإيمان، ويعني كان رجل مصابر. والآن يعني حتى نستطيع أن نلخص الموضوع، التأهيل لا يكون بمفرد الإنسان بمفرده، لابد من جماعة تحميه، لابد من الأخوة، لابد من أن يتدرب الإنسان تدريب عظيم، يكون مع إخوانه، مع أهله، مع أصحابه، حتى تكون هذه الجماعة هي سبل النجاة.
0: بدنا نشتغل كتير على حالنا.
1: نعم،
0: بدنا نشتغل كتير.
1: يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هناك ذئاب تريد الانقضاض علينا، وأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. فإذا كانت هناك جماعة المؤمنين واجتمعت وكنا مع بعضنا البعض، لا تستطيع هذه الذئاب أن تتناولنا، يعني لا تستطيع أبدا. فنحن اليوم بحاجة إلى أن نتقوى ببعضنا البعض. المؤمن قوي بأخيه، ضعيف بنفسه.
2: نعم صحيح.
1: فما ممكن نحن نستطيع أن نحافظ على بعضنا البعض أو نحافظ على أنفسنا إلا بأخوتنا، بمحبتنا، بتلاقينا، باجتماعنا، بمحاولة يعني، ورب العالمين يعين عليها، الله سبحانه وتعالى يعين عليها، أنه إذا نحن بدأنا أن نجمع هذه القوى المتناثرة هنا وهناك تصبح قوة عظمى. يعني الغنم عندما يجتمع على راعيه، يعني كما قال أحد العلماء رحمه الله، يقول أن الذئب لا يأتي على الغنم لأنها مجتمعة فقط، هو هذا سبب من أسباب الخوف الذي يجعل الذئب يمتنع عن الانقضاض على الغنم، ولكن يقول أن الغنم عندما تكون مجتمعة تجتمع على راعي،
2: في إلهم راس، في إلهم قائد،
1: لو ما في راعي
2: نعم
1: جمعها ما اجتمعت. فإذا الذئب يخاف الغنم التي اجتمعت على راعيها، نحن لا غنم مجتمعة ولا راعي يرعاها.
2: وهي تبدأ من الأسرة أولاً، يعني
1: طبعاً.
2: عندك يعني الأب أو الأم هني بالأسرة، وبترجع بتكبر أكثر بمجتمع محلي، بعدين نعم. مجتمع أكبر إقليمي، ومن ثم دولي. للأسف هالدائرة اللي بتوسع نحنا للأسف نعم. ما عنا قيادة لإلا بتشملها بالشكل الحقيقي
1: نعم.
2: اللي تخلينا أن نكون كلنا سوا مع بعض.
1: للأسف نعود ونقول أن التسليم، يعني نسلم الأمر لله، ليس لنا من الأمر شيء والأمر كله لله، هذا يحتاج أن نرتبط بالقرآن ارتباط قوي. نحن بعيدين جدا عن القرآن، جيلنا اليوم بعيد جدا عن القرآن. القرآن اللي يثبت الفؤاد، يثبت القلب. أجيالنا اليوم، بناتنا ولا شبابنا، متعلقين بهذا الهاتف وبما فيه من إغواءات وبما فيه من ترهات. يعني للأسف كانت الأجيال السابقة دائما، أنا بتذكر قبل ما يكون معنا الهواتف كان معنا هالمصاحف الصغيرة الجلدية اللي بقلبها سحاب هيك جلد البابات صحاب على طول، المصحف بالجيبة،
2: حتى نحن بالحقيبة كان
1: دائما هذا المصحف المجلد بالجلد وفي صحاب دائما بالجيبة، ما بيفرقنا أبدا. يعني هلأ اليوم شوف أولادنا شو معهم. يعني أحد الصحابة ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمسك القرآن بيده وقال هذا القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق. يعني في مصحف هو مادة وفي مصحف ناطق. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه
2: القرآن.
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان قرآن يمشي على الأرض، كان يجسد القرآن بأقواله وأفعاله وخلقه وحركته وسكناته كلها، كان قرآن يمشي على الأرض. أحد الصحابة من كتبة الوحي أيضا رضي الله تعالى عنه كان يقول بئس حامل القرآن أنا إن أوتي القرآن من قبلي. يعني إذا أنا حامل القرآن وشوهت صورة هالقرآن فأنا بئس الرجل. يعني نحن نحمل القرآن لنزين أعمالنا بالقرآن، هذا القرآن هو أماني بين أيدينا. طيب نحن اليوم نحمل الهاتف 24 ساعة، الغريب أنه على الطريق ما ممكن يحطوا التليفون بالجيبة. لك حتى الإشارة لما بتضوي إشارة المرور ماسكين التليفونات وماشيين. الله أكبر، ما هذا التعلق؟ والله لو كان تعلقنا بالقرآن الكريم كتعلقنا بهواتفنا والله اليوم كنا نحن بالمسجد الأقصى.
2: صحيح.
1: يعني للأسف نحن وين تعلقنا بالقرآن الكريم؟ وين أجيالنا؟ مشكلة.
2: حتى نقضي هلا الجيل لا يتقبل،
1: نقضي الليل الليل كله على التليفونات ولا بيقوم وبيصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى.
2: يمكن من سنوات قليلة كانت مثلا عقابنا للأولاد في حال مثلا ما درسوا أو ما عملوا شيء أنه تاخد منه التليفون مثلا لفترة معينة فبيحس بالخطأ بيرجع. اليوم فكرة أنه أنك بدك تاخد من الأولاد التليفون، يعني أنت يعني دخلت بخصوصيته وأنت عم تاخد لا يتقبلها بالقبل كانت أبدا. يعني لسه يعني أنا بعرف أنه مثلا في بين بنتي وبنتي 5 سنين، فهالخمس سنين هو الفرق كتير.
1: كيف
2: بقول لهم أنا بهالخمس سنين لا كان في تيك توك ولا كانت اليوتيوب هالقدي ولا كان هالأمور هذه كلها
1: فساد بعدين فساد.

0: الأولاد ما عادوا في مثلا بعض الأمور بيعتبروك أنه أنت خلاص صرت يعني من عالم أنه شو بدك تأخذ مني، هذا خصوصيتي، أنت بدك تأخذ مني تليفوني يعني.
1: لو أنت خصوصيتي يعني نعم. للأسف هني ما عم يفهموا أنه إذا كان هذا الهاتف هو خصوصية لصاحبه، طيب ما أنت أي وأنت أيها الولد أنت خصوصيتي أنا كأب وكأم،
0: صحيح
1: أنت خاصيتي، أنت ما في أغلى عندي حدا منك. المفهوم أنه نحن بحاجة لنعود لحتى نقرأ القرآن بتدبر، نفهم القرآن، نتدبر ونجسد القرآن، نعمل بالقرآن. يعني ما بيمشي الحال هيك تكون حياتنا بعيدة عن القرآن. نحن في واد والإسلام في واد، نحن في واد والقرآن في واد، نحن في واد والسنة في واد.
0: ويمكن أكثر
1: لذلك نحن بدنا نقعد نتدرب، نتعاهد كتاب الله، تعالوا نتعاهد قلوبنا، ربنا، ديننا، نرى ماذا يعني ما هي الأمور التي تؤهل هذه القلوب. هذه القلوب مسودة، بحاجة إلى إعادة صقل، إلى إعادة تنظيف وتطهير وتنقية. فإذا ما طهرناها ونقيناها العقول أصبحت عم تصدع كمان. يعني جلاؤها هي جلسات العلم، جلسات الذكر، جلسات التربية، جلسات الجماعة، جماعة المؤمنين، دروس العلم. ما في هالأمور. يعني احنا تربينا في المساجد، كنا نذهب والله، كنا يعني أول شبابنا نذهب من مسجد إلى مسجد، من منطقة إلى منطقة، لحتى وروح على إجرينا نمشي مشي يعني، لحتى نحضر دروس العلماء والمشايخ والأئمة في المساجد المتفرقة. اليوم يعني كل شيء متاح قدامنا وبين إيدينا وما متحرك، إلا إذا في والله أنا بعرف ناس بيدفعوا آلاف الدولارات ليذهبوا إلى ولاية أخرى ليحضروا لعب السوكا أو لعبة فوتبول. فما بعرف يعني قديش ممكن نحن نرجع نعيد النظر بهذا القلب، نتعاهد قلوبنا بالعقلية الجديدة اللي ولادنا عم ينظروا من خلال لهذه الدنيا. نحن أولادنا إذا بصير معهم أي مشكلة صغيرة بتواجههم بينهاروا، بيضعفوا، بيقعوا، ما بيعرفوا يواجهوا، ما في عندهم قوة. مشكلة كبيرة هيدي. يعني إحنا عم نواجه مشاكل أنه ما عندنا رجال، ما عندنا بنات أقوياء بيستطيعوا يواجهوا أي مشكلة بحياتهم. يعني نحن موجودين معهم، بكرة منا موجودين. هذا بسبب أنه ما في أجواء تحمي. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف أنا بدي أحميهم؟ قوا يعني عملوا حماية، عملوا حماية لأنفسكم ولأولادكم واللي حواليكم، يعني حتى تقدروا أنتوا تحفظوهم وترعاهم.
0: هو سبحان الله سماحتكم، يعني أنا بلاحظ أنه يعني هلأ بالسنوات الأخيرة، يعني بأول بدايتنا عند قدومنا لأستراليا كنا نحس أنه نشاط الدعوة حتى كان أقوى، دروس مثلا للنساء كانت يكون فيه بشكل أكبر، للرجال يعني حركة دعوية والنشاط المجتمعي على الصعيد الإسلامي كان أقوى، مدارس السبت والأحد. من خلال العشر سنوات الأخيرة بتلاقي أنه صار في فتور بهالأمر. هالشي هذا بيجعل الناس أنه كمان تصير في عندها خمولة زيادة، وطبعا
1: خفت الهمة،
0: خفت وأشياء كتير كمان أنه ما عادت عم بتساعد مثل قبل أنه الناس هيك يكون في عندها إقبال أكتر. ما بعرف أنا هذا اللي بلاحظه، ممكن يكون مخطئة.
1: هلا ممكن تكون وجهة نظر يعني، ولكن أنا أرى أنه ما زال هذه الأنشطة وموجودة، ولكن أصبحنا يعني متفرقين. ما في جهود

0: تصب بشكل يعني واسع مثل الأول. يعني جهود كل واحد في حيه، كل واحد في منطقته، كل واحد في تعرفي متفرقين نحن بكل مكان، وكل واحد عم بيقوم بجهد الله يجزيهم الخير، ولكن هالجهود ما عم تجتمع حتى تستثمر جيدا. ما في تنسيق، كل واحد يغني على ليلى وليلى لا تمت إليهم بذاك. يعني الله المستعان، نحن إن شاء الله نأمل من الله عز وجل أنه يكون جهود الجميع مقبولة، بس بدها تنسيق. يعني نحن نأسف أنه ما في تنسيق، بدنا مجلس التنسيق الإسلامي الكبير. وهذا يعني حقيقة بيعمل نقلة نوعية لمجتمعنا ولشبابنا ولبناتنا. وكما ذكر بعض الباحثين أنه يعني الجيل اللي جاي بدنا نفقده، هذه مشكلة إذا ما استدركنا الأمر، بدنا نفقد في الهمة والنشاط، اللغة، العلوم الإسلامية، العلوم العربية. يعني إذا ما استدركنا الأمور وحاولنا أنه يعني نتطلع شوي لقدام، بدنا نفقد كتير من اللي كنا عم نحكي واللي كنت عم بتقولي عنه أنه نحن أول ما جينا. هذا أول ما جينا يعني كان حقيقة يمكن فينا نقول عنه أنه الذروة في الاندفاع والعطاء.
1: حتى اللغة العربية كانت ثاني لغة في أستراليا. اليوم يعني اللي إجا سابقا كان يتحدث اللغة العربية، خاصة مثلا مع أبناء الأوائل، فكانت اللغة لغة التخاطب يتعلم الولد من أهله يحكي فيها. هلأ الجيل اللي إجا من بعده ما عاد يعتمد على لغة الأهل، لأنه عنده أخ يخاطبه بنفس اللغة اللي هو بيحكي فيها.
0: نعم، صار كلهم بيحكوا،
1: فصارت تخف اللغة في البيت. يعني حتى أنه بتلاقي أنه في كتير أسر أولادهم ما عاد عم يحكوا اللغة العربية كاملة إلا شيء بسيط منها. ويعني فبتلاقي انه شغلات عم تنسحب من عنا، يعني اشياء وراء اشياء.
0: يعني احنا ما لنا ضد انه يكتسب الولد لغه تانية، ولكن لا ينسى لغه الام، لغه القران، اللغه اللي بده يخاطب فيها السنه والقران الكريم. بده تخاطبه هذه اللغات، بده تخاطبه القران والسنه. فنسال الله عز وجل يعني انه يصلح حال اولادنا وشبابنا وبناتنا واسرنا. يعني احنا الاسر، الاباء والامهات عندهم مسؤوليه كبيره. يعني ما ننسى أن قديش عم يجتهد الآباء والأمهات اليوم في ظل هيدي الهجمة اللي كنا عم نحكي عنها، الهجمة الكبيرة والفتن اللي عم تحيط بأبنائنا، واللي عم نشوف أنه كتير من الآباء والأمهات اليوم ما عم يستطيعوا يلحقوا. يعني مثل ما بيقول الواحد أنه يعني جبهات كثيرة من كل صوب وحد، ما عم نستطيع يعني نواجه المواجهة الصحيحة. وهذا كله بيحتاج إلى الاستعانة بالله وجماعتنا وأخوتنا واجتماعنا على الله سبحانه وتعالى، لحتى نستطيع نواجه هالهجمات كلها سوا، لأنه حقيقة هجمات كبيرة. ونسأل الله عز وجل أنه يجمعنا على طاعته ومحبته ورضاه، وحتى نستطيع نواجه هذه الهجمات.
1: آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك سماحة المفتي. الآن إن شاء الله تعالى سوف نفتح المجال للمستمعين. إذا كان لديكم سؤال بإمكانكم الاتصال بنا على رقم الهاتف 9758-3399. وكثير من المستمعين بيستسهلوا أنه يبعثوا لنا السؤال عبر الواتساب.
0: نعم، إن شاء الله خير.
1: نعم، رقم الهاتف هو 0416-727-983. رح نبدأ بأخذ اتصالاتكم وأسئلتكم. الأخت اللي سألتنا أول سؤال بتقولنا: لماذا لا تكون على المرأة المختلعة يلي يعني كان في عندها خلع عدة مثل المرأة المطلقة؟ يعني أنا يعني المرأة المطلقة عندها عدة اللي هي 3 أشهر، بينما الامرأة اللي كان انفصال عن طريق الخلع ما بيكون عندها عدة 3 أشهر. هل هذا صحيح؟
0: الرأي الجمهور المختلعة نفس عدة المطلقة، ولكن بس فقط الحنابلة

0: فرق بينها وبين زوجها بحكم القاضي وبين من طلقها زوجها. أما الجمهور لم يفرق، فاعتبر أن الذي طلقها زوجها أو الذي فرقها القضاء، يعني لم يطلقها الزوج ولكن فرق القاضي بينها وبين زوجها لثبوت الشقاق والنزاع، ثم صدر طلاق أو قرار التفريق أو المخالعة، طالما أنها لجأت للمحكمة أو للقاضي وصدر القرار سواء بالمخالعة أو بالتفريق فهو نفس الحكم. تفريق بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، وعلى الزوجة أن تعتد العدة الشرعية وهي 3 قروء، ولا يعودان إلى الحياة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين. هذا جمهور العلماء.
1: نعم، هو كمان فيه استبراء للرحم.
0: الاستبراء يعني للرحم عند الإمام أحمد يتحقق بحيضة واحدة. يتحقق بحيضة واحدة، وهنا المسألة اللي نظر إليها الإمام أحمد، أنه هذه لم يطلقها زوجها وإنما صدر القرار بحكم القاضي، سواء بالتفريق بالفسخ يعني أو بالمخالعة، المخالعة عليه برضا الطرفين.
1: نعم.
0: فلذلك أنه نظر إلى المسألة بهذه الطريقة، ولكن رأي الجمهور لا يختلف.
1: نعم،
0: يعني رأي الحنابلة الحنفية والشافعية والإمام مالك ورحمهم الله يختلف في الموضوع.
1: ويمكن سبحان الله هيك بالفطرة يميل الواحد لرأي جمهور العلماء، خاصة بموضوع يعني هلأ طبعا العالم هو يعني يجتهد في حكمه.
0: نعم.
1: لكن يعني مثلا هلأ مثلا في البعض بيقول لك علميا أحيانا الإمرأة ما بتعرف حالها إنها حامل إلا بعد 3 أشهر، في كتير نساء بتحيض وهي بتكون حامل، فالأولى إنه يكون
0: نعم
1: في فترة.
0: في حالات شاذة.
1: نعم هلأ نعم. إيه إنه مش بس بتصير، فيعني من هالمنطلق هيدا الأولى إن تكون فعلا عدتها كاملة لحتى إنه 3 أشهر أقلها لحتى يقدر الواحد يتأكد من استبراء الرحم من إنه تكون حامل بأي
0: يعني
1: شيء.
0: يعني هو الحيض أو الطهر اللي اختلف العلماء في معنى القرآن، هل هو حيض أم هو الطهر؟ بغض النظر، يعني استبراء الرحم، والعلماء قالوا أنه ليس فقط هو استبراء الرحم بل هو حق الله سبحانه وتعالى الذي أمر به، أنه 3 قروء فعدتهن 3 قروء، وقالوا أيضا هو حق الرجل سبحان الله. علميا هناك يعني بصمات موجودة في رحم المرأة،
1: لا.
0: فلابد أن تتطهر هذه البصمة وتزول، وحتى في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سبحان الله أن هذه البصمة وهذه الأمور لا تزول إلا بهذا الوقت
1: سبحان الله.
0: يعني رب العالمين سبحان الله خلق فسوى وقدر فهدى، جعل كل شيء بقدر، ما ممكن يعني يأمر بشيء إلا وفيه الخير والمصلحة للناس. ف يعني الطلاق يجب أن يأخذ يعني وضعه وحده اللي مفروض ياخده. فبعدين سبحان الله مثلا يعني إذا الوحدة تطلقت والزوجة مباشرة منه، هي وكأنها يقال أنه تنتظر لتتطلق حتى تتزوج يعني. فهذه المدة يعني هي مرحلة يعني دراسة، مرحلة دراسة، مرحلة تأني، مرحلة استقرار، حتى يعيد النظر الإنسان في هذه المرحلة من الحياة، في الزواج ومترتباته وإلى آخره، حتى يستطيع أنه يرجع يعيد النظر في علاقة أخرى. يعني ما معقول إنسان يفوت بعلاقة ضمن علاقة وإلى آخره من دون أن يكون هناك وعي ونضج. يعني هذه العلاقة هي أسرة، هي يعني بناء عظيم لهذه الأسر. فكيف تكون يعني مجرد علاقة عابرة؟ لابد أنه واحد يتريس ويختار وينظر نظر بتأمل حتى يستطيع يكمل حياة سعيدة، مش من فشل إلى فشل.

0: يلا.
1: وهذا اللي عم بيصير احيانا ببعض يعني الزواجات والطلاقات السريعه لانه ما عم بيكون في حكمه.
0: تاتيني بعض الاحيان نساء متطلقات يعني معهم طلاق ما لهم مثلا 3 شهور وبدهم يتزوجوا ناطرين بس العده لتنتهي. يا عمي انتوا انتهيتوا من عده ومن من من حياه فاشله. طيب هل انه العلاقه الجديده هي منتظمة يعني تليق بأنه ترتبطي فيها أنه يعني بنكتشف أنه بالنهاية أنه ما في أفق يعني
1: نعم.
0: لابد أنه الواحد هذا الزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني في دين وفي خلق والنبي صلى الله عليه وسلم قال فظفر بذات الدين تربت يداك تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك. يعني الموضوع هذا مشروع كبير.
1: حتى مفهوم العدة سماحتكم يعني لما بيكون في عدة 3 شهور هي لأنه الإنسان يراجع نفسه حتى لو كان يعني حتى لو كان فيها الطلاق إنه هو منفعة للطرفين لأنه مثلا في خلافات كتير بيناتهم فكان الطلاق هو منفعة لإلهم إلا إنه يعني بفترة العدة إنه الوحدة كمان تكون عم تتواصل مع أحد آخر وبنية إنه يلا ناطرين بس لا تخلص العدة
0: هذا لا يصح. هذا في على فكرة في كتير ناس هيك في ناس بتكون أخذت الطلاق وهي متواصلة وهذا لا يجوز. لا يجوز التواصل ولا حتى الوعد أو الكلام بأي شيء مثلا من أنواع الوعد أو العقد أو ما يشابه ذلك خلال العدة. يعني ما بيصح لأنه يخرب عليها حياتها. ربما يكون في مجال للإصلاح وعندها أولاد وعندها أسرة وعندها إلى آخره يعني أمور كثيرة. ربما الإصلاح خير لها من أنه تخرب بيتها. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجل الذي يخبب امرأة على زوجها. لعن الله من خبب امرأة على زوجها يعني خرب حياة الزوجة على زوجها.
1: في يعني كتير حالات انه يقول لها طل زوجك انا بتزوجك.
0: نعم
1: يعني بيلعب دور الشيطان هون بيخرب
0: يعني الشيطان كتير. ما لعب هالدور هذا يعني يا لطيف.
1: فالله المستعان ويعني بدل الموضوع وعي ورجع للدين لأنه عم نسمع كتير قصص وحكايات حقيقة يعني يأسف لها الإنسان. بس إن شاء الله يا رب يكون في وعي ديني حتى يرتفع كمان البلاء عن الأمة أجمع لأنه كل هالتراكمات اللي عم بتصير من معاصي معاصي معاصي عم تخلينا نحن كمان يصير حالنا من أسوأ إلى أسوأ. رح ناخد اتصال.
0: نعم.
1: بسم الله. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي الكريمة.
0: وعليكم السلام.
2: ممكن أحكي مع المفتي إذا بتريدي.
1: نعم.
0: تفضلي حاجتنا.
2: السلام عليكم حضرة المفتي.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: والله نحن منتظر هالبرنامج كل أسبوع على لنا كم جمعة ما عم نقدر نسمع.
0: الله يجزيكم الخير. سامحونا ما تأخذونا يعني.
1: كان في عيد كان في عيد
2: بعرف ايه خطرانية كان
0: كل عام وانتم بخير
2: كل عيد وانتم بخير مرة العيد معلش ان شاء الله بنعادوا لأيام والأمة الإسلامية
0: آمين.
2: بس بدي أسألك حضرة مبدي أنا عندي بسين.
0: نعم.
2: فهو مريض هالبسين بمرض الكلوي ما بيشفى. أخذناه عند الحكيم قال بده يموت لسه كم يوم.
0: نعم.
2: فهو قال إذا بتعطوه إبرة يعني بيموت دغري ما متعذب وإذا ما بتكون تتكوه بده شي 3-4 أيام بيموت.
0: نعم.
2: فأنا قلت له لبنتي حرام ما حرام بدي أسألك استشيرك أنا إنه حرام نعطيه الإبرة مشان يموت دغري ولا بنتركه على ريحته يموت.
0: هلا إذا كان عم يتوجع ويتألم انتم ما بتشعروا فيه ما هيك يمكن ولا
2: لا بلا بيتألم قال كمان بيهرب ويا حرام عم يقضي يعني. وجابت له هي دواء من عندهم قال بيخفف الاوجاع عنه. قلت لها اسالك انا حضرتك بدي اشوف شو بيقول.
0: هلا هو بحال تعذر يعني
2: ما في
0: امل منه
2: لا ابدا
0: وكان معاق او عم يسروا يعني إعاقات معينة فبصح إنه الواحد يعطيه هذه الإبرة. ما في يعني حرج منها لأنه أنا بتذكر مرة يعني كان في بسين عند جيراننا دعسوه دعسوه بالسيارة
2: آه.
0: وخلص ما عاد في أمل منه، هذا بيصح يعني أنه نريحه، لأنه ما بيصح يتعذب أنه يعيش، لأنه في ممكن يعيش ولكن بيتعذب بحياته
2: هلا. هو هلا عم يتعذب لما اطلب حديثك عم يتعذب ومنشوفه بنتي تضل راكدة ورا من ما عم ياكل ولا عم يشرب يعني.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: وبعدين اذا مات يعني فينا نعطيه للبلدية يقبروا يحرقوه ولا نحن لازم نقبروه ولا
0: ما بعرف. ما فيكم في فيهم يتولوا امره ما بيأثر، ما في
2: مشكلة حرقوه او شو ما نعملوا فيه نحن ما
0: لا اذا بتاخذوه بتقبروه افضل، لانه دفنه اولى من حرقه. لا يحرق بالنار الا رب النار، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حرق النمل ولم ينهى عن قتلها. لم ينهى عن قتلها، نهى عن حرق النمل وقال لا يحرق بالنار إلا رب النار. أما إذا قتلناها أو سممناها أو أطلقنا عليها مثلا مواد لنرتاح منها لأن فيها خطر فما بيأثر، أما أن نحرقها فلا يجوز.
2: شكرا كثير على هالمعلومة.
0: ما بيصح نعطيها ليحرقوها، نحن منخدها وندفنها.
2: بس بدي أسألك سؤال تاني.
0: إذا طبعا حبيبتي. هذا شيء يعني ما بيأثر عليكم وما بيضركم ولا شيء.
2: لا أبدا ما بيأثر عنا. بس في سؤال صغير، كفارة اليمين يعني شو هي؟ إطعام مساكين،
0: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم في حال القدرة، فإن لم يجد على ما بيستطيع فصيامه 3 أيام.
2: يعني غير عن الزكاة، يعني بتعطينا مساكين أو
0: إطعام 10 مساكين أو كسوة.
2: يعني هي بتطلع هيك أنا
0: يعني برأيك. ممكن 10-15 دولار عن المسكين، يعني 150 دولار مثلا.
2: أوكي. شكرا جزيلا.
0: أو كسوتون يعني تلبسين،
2: يعني شيء حوالي 150 دولار
0: إذا الإطعام، إذا بتقدري أكثر بتلبسيهم، إذا ما فيكي
2: إن شاء الله
0: لا تطعميهم ولا تلبسيهم، فيكي تصومي 3 أيام.
2: لا الحمد لله إن شاء الله.
0: الله يتقبل طاعتكم.
2: جزاك الله خير.
0: الله يجزيكم الخير.
2: سلام.
0: الله يحفظكم يا رب. سلام الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا على الرقم 9758-3399 بناخد اتصالاتكم مستمعينا، كذلك عبر الواتساب على الرقم 0416-727-983. مؤلم جدا موضوع الحيوانات، إن واحد سبحان الله هو الموت علينا حق، إن كان يعني إذا كان بني آدمين أو يعني أرواح أخرى، بس الواحد بربيهم وبعدين بده يتكفل فيهم، خاصة إذا كان في أولاد
0: يعني الإنسان المفروض يعني رب العالمين زرع فيه هذه الرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ما في الإنسان يطلع من إنسانيته وأخلاقه ورحمة رب العالمين اللي أعطاها. وسبحان الله أنه هذه الرحمة رحمة من 99 رحمة، هذه الرحمة في الأرض الله. كلها يتراحم بها الخلائق كلهم، إنسهم وجنهم والحيوان، هذه الرحمة أبقى الله لنفسه سبحانه وتعالى 99 رحمة ليرحم بها العباد يوم القيامة.
1: يا الله.
0: يعني شوفي نحن هالرحمة هيدي، وتلاقي الواحد قلبه رحيم على ابنه وعلى بنته وعلى زوجه وعلى زوجته وعلى الحيوان اللي عنده، وحتى الحيوان على ابنه على ولده. يلا هذه من رحمة واحدة أنزلها الله تعالى إلى الأرض، كم ربنا رحيم سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله.
0: الله يرحمنا يعافينا.
1: آمين آمين يا رب العالمين. سماحتكم على ذكر الحيوانات، الإنسان بيتأثر بالمجتمع اللي هو فيه. نعرف نحن بالمجتمعات العربية والإسلامية تربية الكلاب قليلة جدا إلا لسبب الحراسة أو الصيد، وطبعا أنه في عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه منهي عن تربية الكلاب في المنازل.
0: نعم.
1: لكن بتلاقي اليوم أنه
0: منهي عن كلب تربية الكلاب عامة إلا لأسباب ذكرتها
1: اللي هو الصيد
0: أو الحراسة.
1: الحراسة. فيعني اللي كنت بدي أقوله إنه اليوم أولادنا أحيانا بتأثروا بالمجتمع اللي هني فيه وبشوفوا أولاد جيرانهم عندهم كلب، وخاصة إن الكلاب بتلاقيها عندها يعني كمان أعمال أكثر من القطط، إنه بتحبب فيها
0: لعوبي. نعم
1: نعم، فبتلاقي كثير من العائلات مثلا بيقول لك إنه أنا حابب جيب لابني كلب، إنه شو حيأثر هذا الكلب الصغير يعني. بس هيدي رسالة
0: والله، يعني نحن ليس لنا من الأمر شيء، نحن وقفين عند حدود الله. منحب نجيب كتير شغلات بحياتنا ونربي كتير حيوانات بحياتنا، ولكن طالما هناك نص شرعي فنحن نقف عند هذا الحدود، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تربية الكلاب أو اقتناء الكلاب، واستثنى فقط كلب الحراسة وكلب الصيد. وطبعا هذه الكلاب تكون خارج البيت، الأصل أن تكون خارج البيت، ولا يجوز إدخال هذه الكلاب إلى البيت، لأنه حتى لو كانت للصيد والحراسة فإنه إلى حدود، إلى حدود، فهي مدربة ومعلمة لغرض معين، فلا يصح إدخال للبيوت. وحتى يعني الإنسان يقتنيها للحاجة، مش يحتاج. أنا بعرف في ناس عم تحتاج إنه والله حراسة وما حراسة. أنا إجا عندي رجل قال لي يا شيخ بدي كلب يحرس البيت، لوين بيتك؟ قال لي هون. قلت له أنا بعمري ما صار لي بهالبلد مدري إديش، ما ما ما احتاج، ما شفت حد احتاج لك كلب يحرس له البيت.
1: يعني الناس يلي بالفامز إنه في عندهم
0: يعني أسباب. أنا بعرف حتى ناس بالفامات يعني ما جبت كلاب، عندهم فمات طويلة عريضة ما جابت كلاب. يعني المسألة وين؟ المسألة أنه في حدود وفي أمر الله وفي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بدنا نوقف عندهم. يعني هل بالفعل أنت بحاجة إلى كلب؟ والله يا أخي إذا الإنسان يحتاج إلى كلب نقول إن لله وإنا إليه راجعون. بس حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيقول لي بربي كلب من دون حاجة له بينقص من أجره كل يوم قراطين، والقراط كجبل أحد.
1: يا الله،
0: يعني ما أنا سهل المسألة، أنت ما لك بحاجة لألو.
1: في ناس عفوا، في ناس بتلاقيها هي عندها لله وبسيطة كتير.
0: نعم.
1: أنا مثلا بعرف إحدى الأخوات هي إنسانة كتير كتير بتخاف من الله وملتزمة وعندها هيك رقة قلب كتير كبيرة. كان ابنها يعني كان جايب كلب، وبعدين تزوج وترك الكلب بالبيت وراح على بيته، وممنوع بالقوانين هون إذا أنت ساكن بشقة أنك تجيب كلب، فأبقى الكلب بمنزل الأم. أنا بمرة من المرات قلت لها أنه ما بيجوز هذا، قالت لي ما إلي قلب أني بعد كل هالسنين يعني صار مثل ما بقوله فرد من أفراد الأسرة، فما ما في ما إلي قلب أني أنا أتركه.
0: طيب شو بنقول لرب العالمين؟ هي تحط حالة بهالمواجهة هيدي، أنه إذا رب العالمين سألها بتقول له ما إلي قلب؟ طيب وأمر الله سبحانه وتعالى إلك قلب وتركي؟ يعني هذا السؤال، أنه أمر رب العالمين إلنا قلب نتركه؟ اللي زيدك واحد بده يسأل أسئلة ولقي جواب عليها يعني.
1: سبحان
0: نسأل
1: الله
0: السلامة.
1: آمين آمين يا رب العالمين. بس لأنه سبحان الله فتحنا سيرة الكلب، أنا بعرف أنه النجاسة هي باللسان عندما يلغ في الوعاء. أحيانا مثلا بنكون إحنا واقفين عم نحكي مثلا مع جارتنا، جارتنا عندها كلب، الكلب هو أنه يعني بيعرفنا فهو مثلا بجرب أنه يقرب علينا. هلا أحيانا مثلا ممكن أنه لنقول مثلا ابني واقف ممكن أنه يتمسح فيه، أو أحيانا المرة الماضية يعني لعق البنطلون اللي لابسه، نحن كبينا البنطلون يعني.
0: لا بمكن تغسلوه،
1: ما هي هون بدك تجي تغسله بالرمل يعني بتوسخ زيادة. لا بعدين
0: الوعاء غير البنطلون، يمكن تغسلوه غسل 7 مرات يكفي.
1: غسل يعني
0: الغسل تنطفوه 7 مرات، كل مرة تغسلوه ترجعوا تعصروه. نعم. تعصروه 7 مرات يكفي الغسل هذا، إذا كان هو طبعا مس لعابه.
1: نعم.
0: أما إذا مس جسمه وإذا كان ناشف الجسم، لأنه هو عادة بيلعق جسمه باللعابه.
1: لا هو مس البنطلون
0: وقت. نعم. إذا جسمه ما في أثر على جسمه، لأنه هو سبحان الله ما في مسامات، ما في خلايا. هو ليش بدل مطلع على لسانه؟
1: لأنه جلده ما في
0: بيتنفس، لأنه ما في نسامات يتنفس من غير لسانه وتمه،
1: سبحان الله،
0: وأنفه. فإذا كان جسمه جاف فهذا ليس بنجس، فالأصل فيه أنه طاهر، لأنه معرض للهواء، معرض للشمس، معرض للجو الخارجي الطاهر. أما إذا كان عليه أثر رطوبة فبيكون هذا نجاسة، بيغسله الإنسان وبيطهر منه ما بيأثر. ففي داعي نكب البنطلون، يمكن حقه مصاري وتبذير، ويكتفي الإنسان بغسله. هو الوعاء، الوعاء اللي من السنة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا بالماء إحداهن بالتراب. ليش؟ لأنه في شيء من بقايا هذا اللعاب يبقى أثره في الإناء.
1: سبحان الله،
0: يعني شيء من اللعاب لا يزول إلا بغسله من بالتراب، حتى لأنه نحن نستعمل هذا الإناء وبدنا نشرب فيه وبدنا نأكل فيه، إذا بدنا نشرب فيه ونأكل فيه بقيت هذه البقايا فبتضرنا، إذا أخذناها بتضرنا، بتعملنا مشاكل في المعدة، بتعملنا أمور خطيرة جدا وأمراض. يعني كتير من الناس اللي بيربوا كلاب وما بيهتموا بهالمسألة عندهم إياها
1: موجودة. يعني فإذا الحكم هو فقط على،
0: فقط على الوعاء، الوعاء اللي بيغسله بالتراب،
1: بينما إذا كان ملابس
0: بس بالماء
1: وسبع مرات.
0: ايه.
1: نعم. بارك الله بكم.
0: وبيكم.
1: سؤال
0: وبالغسالة، يعني إذا غسلته مرة برا ونزلته على الغسالة هيدي
1: إنه اللفات كلياتها، نعم،
0: هيدي 700 لفة يمكن.
1: صحيح صحيح. سؤال إحدى الأخوات، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز شراء مخبوزات المخبز وإذا كان عنده خنزير ببيع بورك؟ هلا أنا بلاحظ إنه مثلا المحلات الآسيوية، في كتير من المحلات الأسيوية بتبيع خبز، وبنفس الوقت بيكونوا مثلا عاملين هيك سيكشن من المحل بيبقى عامل ببيع خبز مثلا فطور، يعني بيبقى فيه بايكينج.
0: طيب إذا كانت بقايا، بقايا الشحوم أو الدهون أو اللحوم سواء كانت يعني موجودة موجودة فلا يصح، إذا موجودة ما زالت على الفرن.
1: هلا نحن،
0: ولكن إذا ما في موجود هالشيء واحترق وزال بالحرارة ما أنا موجودة أبدا فهذا لا بأس به.
1: يعني
0: بس الأولى أنه تجنب الشراء من هذه الأماكن التي يعني تقوم بخبز الخبز اللي ممكن يكون في بعض الآثار اللي موجودة في الفرن، ولكن لأن الحرارة القوية تطهر، فإن لم يكن هناك بقايا موجودة معينة هذه البقايا، ولكن يعني خلص الفرن نظيف وتم يعني تطهير هذا الفرن بالحرارة، فلا بأس في ذلك. المهم أنه ما تكون في هذه البقايا موجودة.
1: نعم. هلا هو يعني فضيلتكم، نحن لما أنا أصلاً ما بشتري من عند، بس أنا عم بحكي بشكل عام،
0: والأفضل أنه ما نشتري لأنه في عنا مخابز كتير الحمد لله حلال،
1: بس نحن عم نحكي كحكم شرعي. يعني بغالبية الناس فرضاً يلي بدهم يشتروا، يعني هيدي المحلات اللي أنا عم أقول أنه، لأنه غالبيتهم أنا بشوفهم، أنا ببقى ماشي بالطريق مثلاً بالسوق بشوف بيبقوا محلات هي أفران بتبيع التوست، يعني فنحن ما بنشوف الفرن شو كان فيه، يعني إذا كان فيه خنزير ولا ما كان فيه خنزير، بس بتلاقي أنه عاملين مثلاً مثل هني هيك واجهة وحاطين فيها اللي بده ياخذ فطور، بتلاقي أنه مثلاً خبزة حشينة ببيكن مع خضار وأشياء تانية، يعني هني بيكونوا بيعينا. بس يعني السؤال أنه كمحل مثل هيك محلات الأولى فينا كمسلمين ما نشتري من عنده،
0: إذا كان في يعني أولى، الأولى إيه صح، إذا كان في محلات أخرى أفضل، ولكن مثل ما قلت نحن عم نحكي بأصل المسألة، أنه لا يكون هناك أثر من أي شيء نجس من لحوم أو دهون على مكان وأرضية الفرن.
1: نعم. نعم.
0: لأنه بالحرارة يتطهر هذا ويزول ولا يبقى له أثر، فإذا بقي الأثر فمجرد وضع الخبز اللي نحن أو السمون اللي نحن بدنا ناكله على هذه النجاسة تنجست.
1: أنا بمرة من المرات بدي أشتري منقوشة، فأنا وقف ناطرة الدوري لحتى أشتري. لقيت حدا دخل وقال له بليز بدي إياها يكون فيها بيكنج. أنا جمتت بعدي الحمد لله ما أخذت. يعني ظهرت أنه هو كان محل مناقيش لبناني وغير مسلم, وأنا كنت حتى بدي جيبها زعتر. يعني أنا من النوع اللي بكون حريصة جدا, بس إنه هيك حتى الواحد ما يكون في شك

0: بالنسبة للحوم وغيرها. تفاجأت أنه كمان هنا بيبيعوا بيكنج لأنه طلب الأوردة. فسبحان الله أنا ما كملت وظهرت. بس أنه هون كمان بياخد نفس الحكم إذا حدا مثلا من المستمعين هلا عم يسمعنا أنه
1: نعم.
0: أنه هو اللي بيدخلوا المنقوشي وفي منا بيبقى بيكنج في منا بيبقى لحمة ولحمة ما بنعرف إذا حلال ولا مش حلال وغيرها. طيب السؤال في عندي كمان سؤال على التليفون بس كمان سؤال الأخت بتقول كمان في كافيه بمنطقة بانكستاون عنده جهة حلال وجهة فيها خنزير هل بيجوز الأكل أو شرب القهوة عنده ولكم جزيل الشكر مع العلم كثير من المسلمين بيتعاملوا معهم يعني قصده أنه في مخبوزات من ضمن المخبوزات يلي بتنباع بها المحل بها الكافيه فيها خنزير
1: هو عم ياخد قهوة
0: أي بس هني مثلا ببيعوا ما هي أغلب الكافيات
1: هي عندك كل الأمور هذه
0: أغلب الكافيات خاصة وقت الصباح يعني نعم. لأنه يعني المجتمع الأسترالي فطوره بتلاقيه أنه بيكن مع إيجز يعني كتير بحبوا الخنزير المقدد مع البيض هذه فطورهم يعني بالغالب مثل ما بقوله فالكافيات يلي بتبيع قهوة وشاي ومخبوزات مثل كيك أو غيره وبيكون كمان في فطور كرواس
1: شوف يا أخواننا الكرام نحن قد ما فينا نحاول نجتنب هذه الأماكن التي يباع فيها المحرمات
0: نعم.
1: حتى لا نفتتن هي أول مسألة ثانيا إذا استطعنا أن نشجع إخواننا الذين يكتسبون لقمة عيشهم بالحلال فهذا بيكون أفضل إذا اضطررنا لا بأس في ذلك هذا مختصر مفيد
0: نعم الله يبارك فيك وحناخد آخر اتصال وعندي كمان سؤال على الواتس أب بسم الله السلام عليكم
2: عليكم السلام أختي كيف الصحة
0: الحمد لله أهلا وسهلا
2: بس سؤال على السريع ما قدت بكتا لقضية الشيخ
1: تفضل مولانا السلام عليكم وبركاته أهلا وسهلا
2: هلا أخي توفاه الله مشي 4 شهور
1: الله يرحمه ويجعل مسكنه الجنة
2: كانت أمي بعد عايشة هلا أمي توفاها الله مشي شهر
1: لا إله إلا الله الله يرحمه ويجعل مسكن الجنة
2: عامل حزن المهم شيخي
1: عظم الله أجركم يا سيدي
2: الله يبارك فيك الله يبارك المهم بيطلع له لأولاد أخي من الميراث كونه يعني هو توفى قبل أمي هذا سؤال
1: نعم هلا هو أخوك توفى الله عز وجل ولا يرث أبناء أخوك من جدتهم ولكن إذا كانت والدتك عملت وصية للأولاد أو أنتم مثلا خصصتم شيء للأولاد فلا بأس في ذلك
2: لا هي ما عملت وصية بس لأنه احترت فيه يعني كل واحد بيحكي شكل أنه لا لازم بيطلع له الآن
1: لا لا مين الواحد هذا مشايخ يعني علماء
2: مشايخ يا
1: شيخ مشايخ لا هو ما الولد لا يرث إذ مات قبل والدته وإذا مما يعني أنه أولاده لا يرثون ولكن إن أعطي شيء الأولاد برضا الورثة فلا بأس في ذلك حتى يعني لا يبقوا عالة أو فقراء أو إلى آخره هذا من طيب نفس عن طيب نفس يعني
2: طيب نفس
1: لا
2: يعني
1: في
2: اخوات
1: موافقين
2: واخوات ما
1: موافقين دخلنا بمعمعة على الموضوع فان اذا بيحبوا يعطوهم هذا بيكون افضل وخير للاولاد يعني
2: الله يبارك فيك شيخ
1: الله يجزيكم
2: يعطيكم
0: العافيه الله يعافيك
1: سلام
0: سماحتكم هي بالاساس الام المتوفاة رحمة الله عليها هي أيضا في البداية لو كان ابنه عنده مثلا ممتلكات هي ورثت فيه
1: نعم
0: يعني كمان هذا الميراث اللي هي المفترض عفوا ان تاخده من ابنها كمان بدهم ياخدوه اولادها منها من بعد وفاتها بس اولاد الابن ما بيطلع لهم شيء
1: الاولاد الابن محجوبين باولاد المتوفي
0: نعم نعم
1: اولاد الابن محجوبين فحجبوا بوجود الاولاد من المتوفي رحمه الله من جدتهم أو اللي عندها جدة عندها أولاد فهن حجبوا
0: نعم فإذا يعني للأخ السائل سبحان الله هيدي نحن الحيلة حصلت
1: ولكن سبحان الله دائما العلماء يوصون أنه بهيك حالة أنه المتوفي الأب أو الأم

0: أنه توصي لأحفادها بشيء من الحصة يعني حتى تعوضهم عن ميراث أبيهم. فهكذا كان يوصي العلماء رحمهم الله. ولكن إذا يعني تصافى الأخوة والأخوات يعني وعطوا أنه أبناء أخيهم شيء من حصة الميراث فهذا أفضل،
1: خاصة أنه هني كمان يعني المفترض فيهم أنه المسؤولين عن أولاد أخوهم. يعني أحيانا يعني لما بيموت شخص وعنده أولاد وعنده أخوة، ألا يفترض بأنه أخواته أنه كمان يرعوا أولاد أخوهم؟
0: تحدثي عن مكارم الأخلاق. وين مكارم الأخلاق اليوم؟ في كتير ناس اليوم تركوا ناس تموت جوعا، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: طيب آخر سؤال معنا سماحتكم، بتقول الأخت: كيف ممكن أن نقي شبابنا من تتبع غير المسلمين في لباسهم كالسراويل العريضة جدا وتبيان الملابس الداخلية، وأنهم للأسف يتبعون بعض المشايخ والدعاة الذين يجيزون ذلك أو بالأحرى لا يحرمونه؟ كيف نتعامل معهم جزاكم الله خيرا؟
0: أول كلمتين شو قلت؟
1: هي بس يبدو أن الأخت هذه عندها معاناة. كيف ممكن أن نقي شبابنا من تتبع غير المسلمين؟
0: والله يعني قضية تتبع الآخرين هذه مصيبة كبرى. يعني كما جاء في الأثر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. يعني عندنا أصول وعندنا ثوابت وعندنا حق ظاهر وبين، الله تعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني ما في أوضح من الحق اللي نحن عليه، ما في أوضح من الدين اللي الله بيّنه سبحانه وتعالى. قال رب العزة سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المشكلة أنه نحن ما بنعرف ديننا، ما تعرفنا على الدين، ما تعرفنا على الإسلام، ما تعرفنا على القرآن. عندنا أزمة أخلاق. هذا اللي نحن يعني بنحب نوضحه، إنه شبابنا ما تعرفوا على هذا الدين. لما بتكون عندنا نحن كباية فاضية، شو من كان بمليها أي شيء
1: صالح والطالح
0: بمليها. نحن عقول شبابنا وبناتنا فاضية، عبيها إسلام بيروح الفراغ، فارغة أي شيء يملؤها، تنفتن بلباس معين، ببنطلون معين، بكنزة معينة، بيروح بيشتروا هالبناطلين المشقشقة والمقصقصة وكل شيء مبين فيها. يعني المشكلة أنه شبابنا بحاجة لاستيعاب، بحاجة لفهم لهذا الدين، بحاجة لفهم لهذه السنة، بحاجة لتمتلأ عقولهم بالحق والدين والهدى. مشكلة ما يعني منشوف هالشباب يعني ما عندهم أصول، ما عندهم يعني فهم حقيقي لديننا ولإسلامنا. الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحالهم. يعني أي شيء يفتنهم، أي شيء تراهم يعني يستحوذ على جل تفكيرهم يفكرون فيه، هذه مشكلة كبيرة. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نسأل الله عز وجل أنه يردنا إلى ديننا ردا جميلا.
1: آمين يا رب العالمين.
0: نقيهم بأن نجعلهم يتمسكون بهذا القرآن الكريم، هذا الذي يردهم إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. بس هون عندي بس مداخلة لو سمحت بالنسبة للأخت السائلة. يبدو أن يمكن قد تكون لجأت مثلا لأحد المشايخ اللي بيذهبوا أولاد عنده، لأن هي شائلت بالنسبة للمشايخ الذين يبيحون ذلك. أنا لا أعتقد يعني الحلال بين والحرام بين، ولكن أحيانا بعض العلماء مثلا بيتبعوا طريقة أنه يعني نحبب الأولاد، يعني ما نضغط عليهم بشكل كبير، ننفرهم مثلا من الدين أو من القدوم إلى المسجد بمتتبع يعني تتبع لإلهم. هلأ في مثلا في ناس لك حاطت تاتو وفايت على المسجد، طب إذا الشيخ منعه من المسجد ما بنخسر نحن هذا الولد؟
0: هيدي أهين. يعني أنا بعرف شاب أتى بابنه، قال لي يا شيخ ما بيربي دقنه. قلت له هلا محافظ على صليته؟ قال لي لا تتركه هلا يحافظ على صليته بعدين خلي يربي دقنه. يعني انت عم تلتزم بامور وتترك اهم الامور، بدك اياه يلتزم بامور. يعني نحن بسلم اولويات، يعني في مساله لابد انه نهتم فيها قبل، وبعدين الامور الثانيه بتلحق بعض البعض. اجت وحده اسلمت، يعني الله سبحانه وتعالى ثبتها. فعم بتلخت معها عم تقول يا شيخ الا الا الا على الحجاب، فعم تقول انه صعبه علي الحجاب. علموها الاسلام، خلوها تعرف مبادئ الدين والاسلام والقران، وبعدين لحالها بتتحجب. يعني في امور لابد انه الواحد يعني يكون حكيم في طرحها مع ابنائه، مع المسلمين، مع اللي اسلموا جدد. مش الموضوع والله انه بهالطريقه اللي نحن بنفكر فيها البسيطه اللي ممكن نفكر انه ممكن نطرحها على الاخرين. فالحكمه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله عز وجل أنه يهدينا ويصلح حالنا. اللهم اهدينا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله بكم
0: وفيكم بارك
1: وبوقتكم الله. والآن يجب المسارعة
0: إلى
1: الصلاة إن شاء الله. الله يتقبل منا ومن الجميع.
0: آمين.
1: ومرة تانية إن شاء الله إذا كان في العمر بقية لنا لقاء آخر
0: إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضع

عملي، افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: تكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله عز وجل، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. رواه المنذري. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.

0: رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: كريم تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 9 حزيران يونيو لعام 2026. حرب الخليج. أعلنت إيران وقف عمليات القوات المسلحة ضد إسرائيل مع التأكيد على اتخاذ إجراءات أشد قسوة إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية خاصة على جنوب لبنان، وتبع ذلك تأكيد إسرائيلي بوقف تل أبيب هجماتها على إيران ولكن ليس في جنوب لبنان. وقال المتحدث الإيراني إبراهيم ذو الفقاري في بيان على الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني أن يعلم أن إيران وقوى المقاومة في المنطقة ستواصل صمودها في مواجهة التهديدات تحت أي ظروف، مؤكدا أن طهران لن تخضع أبدا أمام أعدائها. وأضاف أنه إذا استمر العدوان والعمليات العدائية ضد إيران وحلفائها فإن رد القوات المسلحة الإيرانية عليها سيكون أقوى بكثير. وأوضح ذو الفقاري أن القوات المسلحة نجحت في ضرب أهداف مهمة وحساسة داخل الأراضي المحتلة ضمن ما وصفها بعمليات دقيقة وذكية وثقيلة، مؤكدا أن العدو تحمل خسارة

خسائر كبيرة ومؤلمة. وأردف يجب أن يتعلم الكيان الصهيوني وداعموه درسا من هذا الرد الذي نفذته قواتنا المسلحة المقتدرة دعما للشعب اللبناني المظلوم. وعلى صعيد المتصل صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قائلا: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع وفق وصفه. وأضاف أن رد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الأطراف الآخر إرادة حقيقية لبناء الثقة. بينما هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر من أنه إذا ارتكب الائتلاف الصهيوني الأمريكي خطأ آخر فسوف تتحول المنطقة إلى جحيم بالنسبة لهم. وفي الوقت ذاته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لم تترك الميدان العسكري ولم تترك طاولة المفاوضات، مشددا على أن بلاده تدافع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني ولن تتراجع أمام التحديات. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. وتبادلت إيران وإسرائيل ضربات عسكرية خلال الساعات الماضية بعد استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، وهو ما دفع طهران إلى إطلاق دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل. وقال ترامب في حديث مقتضب لمراسل شبكة سكاي نيوز إنه لا يعتقد أن إسرائيل ستعود إلى الحرب مع إيران. وجوابا عن سؤال لمراسل الشبكة عما إن كانت واشنطن ستؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا عاد إلى مهاجمة إيران، أوضح ترامب: لا أعتقد أن ذلك سيحدث، الأمور تسير بشكل جيد للغاية، إيران تقوم بما يجب عليها فعله ولا أظن أن ذلك سيحدث. وقال ترامب لشبكتي CNN ونيوز النيشن إن أسعار النفط ستنهار عندما نعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وأشار إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية، وهم على استعداد لمنحنا كل شيء بما في ذلك عدم حصولهم على سلاح نووي. وقال ترامب أمس إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا تسبب في تحويل التصعيد الأخير إلى حرب، مشيرا إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو وفق القناة الإسرائيلية. واشنطن. كشف تقرير لموقع أكسيوس أن الساعات 24 الماضية كانت من أخطر اللحظات منذ بدء الحرب على إيران قبل 100 يوم، إذ اقتربت المنطقة مجددا من حافة مواجهة واسعة كادت تجر واشنطن إلى جولة جديدة من العمليات العسكرية رغم حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجنب ذلك. وبحسب التقرير الذي يحمل توقيع باراك رافيد، فإن ترامب وجد نفسه أمام معضلة سياسية واستراتيجية معقدة، فمن جهة يدرك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع أن يترك أي هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل دون رد لما يحمله ذلك من تداعيات على صورة الردع الإسرائيلي، ومن جهة أخرى يخشى الرئيس الأمريكي أن يؤدي تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل إلى انهيار الهدنة الهشة واندلاع حرب شاملة قد تفرض على الولايات المتحدة العودة إلى الانخراط العسكري المباشر في الشرق الأوسط. وتجدد التصعيد عندما نفذت إسرائيل ضربة استهدفت موقعا مرتبطا بحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأثار الهجوم استياء داخل الإدارة الأمريكية، خصوصا أن البيت الأبيض لم يتلقى إخطارا مباشرا مسبقا بشأن العملية.
وبعد ساعات نفذت إيران تهديدها السابق بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على أي استهداف للعاصمة اللبنانية، ما أدخل المنطقة في دوامة جديدة من التصعيد المتبادل. وينقل رابيد عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب سارع إلى الاتصال بنتنياهو مطالبا إياه بعدم الرد على الهجوم الإيراني بحجة أن المفاوضات الجارية مع طهران قد تفضي خلال أيام إلى اتفاق يجعل التصعيد العسكري غير ضروري. كما ألمح الرئيس ترامب إلى أن فشل المسار الدبلوماسي قد يترك لواشنطن حرية اتخاذ قراراتها بنفسها بدلا من الانجرار خلف خطوات إسرائيلية منفردة. بيروت. أعلن حزب الله تنفيذ 16 هجوما ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، مما أسفر عن تحقيق إصابات في صفوفهم. ووفق بيانات متتالية صدرت عن الحزب، قال إن هجماته تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروق إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي شملت قرى جنوب لبنان. وفي هجمات أمس الاثنين استهدف حزب الله آليات وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع بجنوب لبنان وتصدى لمسيرة إسرائيلية. جنوب لبنان. بينما تسعى إسرائيل عبر ضرباتها المكثفة على جنوب لبنان وأوامر الإخلاء لسكان قرى وبلدات في الجنوب إلى مشروع أوسع يهدف لتفكيك البيئة الحاضنة لحزب الله، يعتمد الحزب خطة اجتماعية ومادية وتعبوية للحيلولة دون نجاح هذا المسار الإسرائيلي. ويعكس تصاعد العمليات الإسرائيلية الحالية في لبنان تحولا لافتا، إذ انتقل الجيش الإسرائيلي من محاولة تفكيك حزب الله إلى استراتيجية تفكيك البيئة الحاضنة له عبر قضم الأراضي وتحويلها إلى أماكن غير صالحة للحياة وتهجير سكان الجنوب فيما يشبه استراتيجية الشتات. ويبدو أن أسطورة الشتات التي سوقها الإسرائيليون حديثا لربط أنفسهم بالسبي البابلي انطبعت في سياساتهم، فظهرت ضد الفلسطينيين بعد النكبة عام 48 ثم بعد النكسة عام 67 وحتى حرب الإبادة على غزة عام 2023، ويسعون حاليا إلى تطبيقها في جنوب لبنان. وتهدف إسرائيل من هذا الشتات اللبناني الجنوبي إلى ما هو أبعد من احتلال الجنوب عبر تغيير ديموغرافي لبناني وخلق توترات طائفية واختلالات بالتركيبة السكانية في الأمد البعيد قد تفجر الداخل اللبناني، كما أفاد محللون سياسيون وعسكريون. ويفكك منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى اليونيفيل العميد منير شحاد استراتيجية الشتات بأن إسرائيل اعتمدت منذ حرب 2023 سياسة جعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني غير قابلة للحياة عبر الغارات والاستهدافات المتكررة والإبادة العمرانية، مما أدى إلى نزوح قسري لعدد كبير من السكان من البيئة الحاضنة لحزب الله يقدر بنحو 1,200,000. كما خلف العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس آذار الماضي على لبنان أكثر من 3,324 قتيلا و10,027 جريحا بينهم مئات الأطفال والنساء، فضلا عن توغله البري داخل لبنان في استراتيجية إسرائيلية متعمدة يصفها الخبير العسكري والاستراتيجي حسن جوني والمحللان السياسيان علي مطر وأمين قمورية بالأرض المحروقة. والأرض المحروقة كما يقول العميد جوني تبدأ من جنوب الليطاني إلى جنوب الزهراني ومؤخرا شمال الزهراني، كما أن هناك اختيارا للقرى والمدن المهمة التي تشكل ثقلا مثل النبطية وصور، بحيث يكون كل الجنوب يوميا موزعا على خريطة الإخلاءات، فضلا عن الانتقام من التاريخ في صور ومحاولة إسرائيل إلغاء واحدة من أهم المدن التاريخية
كما يؤكد الخبير في الشؤون السياسية توفيق شومان. أرمينيا: فاز حزب العقد المدني بزعامة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الانتخابات البرلمانية بنسبة 49.81% من الأصوات وفق النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات. وتعد هذه أول انتخابات عامة منذ الهزيمة العسكرية أمام أذربيجان عام 2023 ونزوح نحو 100,000 أرميني من إقليم قاراباغ، كما أنها اختبار لمسار السلام الذي يقوده باشينيان ولانعطافة البلاد المتزايدة نحو الغرب على حساب حليفتها التاريخية روسيا. ووصف باشينيان النتيجة بأنها نصر تاريخي سيضمن خلود أرمينيا وتطورها، لكن الرقم نفسه يحمل معضلته، إذ أن أقل من نصف الناخبين منحوه أصواتهم بتراجع واضح عن نسبة 54% التي حققها في انتخابات عام 2021. المفارقة الأولى في هذه الانتخابات تكمن في الفجوة بين الأصوات والمقاعد، فبحسب وكالة الأناضول ترجمت 49.81% إلى 61 مقعدا من أصل 105، أي أغلبية تتيح لباشينيان تشكيل الحكومة المقبلة منفردا. الرياض: نفت السعودية تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية لهجوم، مبينة أن إطلاق الإنذار بمحافظة الخرج فجر الاثنين كان احترازيا إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى قرب الحدود. جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع السعودية بعد أن أعلن الدفاع المدني فجرا إطلاق إنذار مبكر في الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض للتحذير من خطر قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر. ووفق البيان السعودي، صرح متحدث وزارة الدفاع تركي المالكي بأن ما يتم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف غير صحيح. وأضاف المالكي أن إطلاق صفارات الإنذار كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق. قطاع غزة: أعلنت إسرائيل إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد أن أغلقتهما الأحد جراء التصعيد مع إيران في إطار التحكم الإسرائيلي بدخول المساعدات إلى القطاع. وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في بيان عبر منصة إكس إعادة فتح معبر رفح أمام حركة محدودة للأفراد في كلا الاتجاهين، وشددت على أن عمليات المعبر ستدار وفقا للآلية المتبعة قبل إغلاقه ورهنا بطلبات التنسيق المقدمة من مصر ومنظمة الصحة العالمية. وذكرت كذلك أنه بناء على تقييم الوضع العمليات ورفع القيود الأمنية في إسرائيل تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارا من اليوم الثلاثاء لدخول المساعدات الإنسانية تدريجيا إلى قطاع غزة. والأحد الماضي أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة قائلة إن الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات الأمنية الضرورية عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل. وزعمت أن إغلاق المعابر لن يؤثر على الوضع الإنساني في قطاع غزة، فالكميات الكبيرة من المواد الغذائية التي دخلت القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار تفوق بكثير الاحتياجات الغذائية للسكان بحسب وصفها. بيروت: أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في الجزء الثاني من حديثه لقناة CNN الأمريكية استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية لأنه لا يملك خيارا آخر. وقال: أحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع ونعول عليه وعلى فريقه لإحداث خرق،
وقد فعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين، وكانت مفاوضات شاقة تمكننا من خلالها من تحقيق خرق كبير، وهو وقف إطلاق النار مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. وأوضح عون أنه في الوقت الحالي ينصب العمل على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو ما شابه. أما فيما يخص اتفاق السلام فنحن جزء من المبادرة العربية التي طرحت عام 2002 وملتزمون بها. وإذ أوضح عون أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور والمادة 52 منه، شدد على أنه سيقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب، فنحن موحدون من أجل إنهاء الحرب. وعن قدرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على إقناع حزب الله، اعتبر الرئيس عون أن الرئيس بري أمضى 40 عاما وهو يحاول بناء الجنوب، وهو رجل دولة يريد إنهاء الحرب بالوسائل السلمية، وبصفته رئيسا للبرلمان والممثل الوحيد للشيعة في هذا المنصب فإن هناك عملا يقوم به ويجب إدراك مدى حساسية هذا الأمر. وتابع يمكن لبري أن يؤدي دورا أساسيا وهو ما يفعله الآن، ولكن يجب الحذر لجهة عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع حزب الله نظرا للوضع الدقيق داخل الطائفة الشيعية، وهو يحاول إقناعهم بتسليم سلاحهم لما فيه مصلحة الشيعة والبلد عموما. وفي معرض رده على سؤال حول الرسالة التي يرغب في توجيهها إلى الإسرائيليين الذين يشاهدون البرنامج، سأل رئيس الجمهورية: هل فعلا تريدون العيش في حرب لا تنتهي؟ ألم تسأموا من الحروب منذ عام 48؟ هل تريدون فعلا أن تعيشوا بسلام؟ فلنجلس ولنتحدث. بيروت. توقع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى وقفا شاملا لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي يتعرض لعدوان دون تحديد موعده. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عيسى أمس عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في العاصمة بيروت. وادعى عيسى أن كل ما يحصل في واشنطن هو لصالح لبنان، في إشارة إلى المفاوضات المباشرة بين حكومتي تل أبيب وبيروت، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية وتعيد الأراضي والأسرى. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائما وما إذا كان بري مؤيدا له، قال عيسى: إن هناك أمرا كان يحتاج إلى توضيح وقد أوضحناه اليوم. وأضاف: سيكون هناك وقت إطلاق النار وكان قرارنا أن يكون شاملا، لكن كانت هناك نقطة احتاجت إلى توضيح وتم توضيحها اليوم دون أن يكشف عنها. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وصف الجمعة إعلان النوايا الممهد لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بأنه هجين تم تفخيخه. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زلزالا قوته 5 درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب إيران في وقت مبكر اليوم الثلاثاء. وذكرت أن مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
6: بالعلم بل بالأدب
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. تقريبا لم يتبقى إلا 5 ليالي، واستحضارك أن كل آية بتسمعها الآن ربما لا تسمعها بقية عمرك، يا ممكن يكون دي آخر مرة في حياتك تسمع سورة النساء في رمضان. هو كده كده في الغالب هذه آخر مرة تسمع سورة النساء في هذا الشهر خلاص. فكل آية وانت بتسمعها تستحضر أنك تودع هذا السماع في هذه الأوقات، فتستحضر خلاص مش هتقراها تاني أو مش هتسمعها تاني في هذا الموضع وفي هذه الليالي في هذا الشهر. هل الله سبحانه وتعالى سيكتب لك ويمد لك في عمرك وتبقى إلى رمضان القادم وتسمعها؟ الله أعلم. فده من الحاجات المهمة جدا أنك تحسن توديع كل حرف، كل حرف وانت بتسمعه، تسمعه بالنفسية دي. وجودك في هذه الأوقات هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى كبير، فلا بد أن تحسن شكر هذه النعمة، ولا تجعل نفسك تشوش عليك إني لا أجد قلبي لا أجد دمعتي. أنت لا تقف ها هنا حتى تجد دمعتك، أنت المفترض واقف الوقفة دي تقول لربنا سبحانه وتعالى: يا رب أنا تعبان ولا أجد قلبي ولا أجد دمعي، ولكن الذي أوقفني هذا الموقف أنك تحب هذه العبادة وأن نبيك كان يحب هذه العبادة. أنا يا رب الجليس الذي أتمنى ألا يشقى بصحبة الأطهار الأولياء، هو ده اللي يكون شغلك، اللي يكون شغلك إنك تكون عارف إن الأوقات دي والليالي دي فيها كرم كبير وفيها فضل عظيم، فديك إنك واقف في الزحمة. أهل الكرم من الدنيا لما بيوزعوا حاجة على الناس تلاقي الفقراء والمساكين يقفوا في الصف رغم إن الراجل ما دعهمش، لكن لأنه كريم ولأنه راجل غني ولأنه رحيم وحبيب لهؤلاء فبيعطي الكل. فأنت أوقف الوقفة دي، وقفة الإنسان المسكين، وقفة الإنسان الفقير اللي رافع يعني قلبه ويتمنى أن الله يضع فيه العفو الرضا، يضع فيه العتق من النار، هو ده اللي يكون شغلك. لا تجعل أي شيء آخر يشوش عليك إنك واقف في المكان ده، لأن كتاب الله في هذه الليالي يتلى عليك للمرة الأخيرة. كل آية تقريبا بتسمعها في الأغلب الأعم مش هتسمعها تاني في رمضان، فيبقى كده نفسية قلبك، نفسية الإنسان المودع اللي بيودع هذا الكلام، معنى ده في غاية الأهمية، إن احنا مش عارفين هنكمل وهنعيش وهنسمع تاني القرآن في الأجواء ديت ولا لأ، لأن كلنا محكوم علينا بالإعدام. لما بيكون في واحد محكوم عليه بالإعدام وخلاص باقي يومه هيتعدم، ويدخلوا عليه ويقولوا له تتمنى إيه؟ أو إيه أكتر همك؟ إيه أكتر حاجة شغلاك؟ نفسك في إيه؟ هل بتلاقيه بقى بيتكلم يقول أصل والله أنا اللي هممني خالص ومضايقني مش عارف زميلي في الشغل لأنه كان دايما يتكلم عليا، هل بيبقى هو دي مشاكله؟ خلاص الهموم ديت بقى وبتاع، أنا اللي هممني إن أنا زوجتي مش عارف نقلت كلام وقالت لمين وأمي زعلت، هل ده اللي بيبقى همك؟ عمره ما هيكون همه الكلام ده. ليه؟ إنه هو مشغول بما هو مقبل عليه، صح؟ الإعدام. إحنا كلنا محكوم علينا بالإعدام، محكوم علينا إنك ميت وإنهم ميتون. وده اللي بيخليك دايما، وقلت الكلام ده قبل كده في اللقاءات السابقة، دايما اللي منا مركز بيكون تصرفاته وسلوكه نابع من التصور ده. أحد المحسنين كان في العشر الأواخر من رمضان، وهو معود نفسه كل رمضان لازم يجي في العشر الأواخر يعمل قفزة في حياته فيما يتعلق بالإيه؟ بالدار الآخرة، يبدأ يسيب رصيد يشحنه هناك، لأنه عارف إذا مات الإنسان انقطع عمله، فهو مش عاوز العمل ده ينقطع، فماسك في إلا من ثلاث، فماسك بقى إيه؟ الوقف الجاري والصدقة الجارية. فهو راجل بيتاجر في العقارات، فهو بيجي مع مجلس إدارته ده ويجي كل سنة في العشر الأواخر يشوف الدنيا رايحة فين وجاء منين، وبعدين بيروح يوقف شيء لله. ففي الفترة دي في اليوم اللي أنا بحكي فيه المجلس ده عنه يعني، فهو قال انتوا، قالوا له احنا محتاجين ضخ بعقار، فقال لهم طيب أنا عندي عقار في سين وصاد ولام، أنا شايف ان انتوا تاخدوا ايه العقار اللي في صاد ده. ليه يعني؟ قال لأنه هو في أغلى وأفضل مكان تجاري

وأرباحه أعلى بكتير. فأولاده قاعدين، هم أولاده مشاركين برضو في المجلس الخيري ده، بيقولوا يا أبي ما ممكن يكون العقار التاني وعادي، ما ده خير وده خير. يقول لهم لا، عم نتاجر مع الغني نطلع الأعلى. احنا بنتاجر مع ربنا وبنجهز لين. هو في الحقيقة انت بتتاجر لنفسك، انت بتجهز حياتك. تلاقي النهاردة اللي عاوز يعمل وقف لدار قرآن ولا كده يقول لك ايه، والله بص انا عندي بيت ابويا الله يرحمه في البلد، كنت عاوز اديهولكم. عاوز يدي لمين بقى؟ ناس في النرويج، وعاوز يديهم بيت في البلد عنده. هو جزاه الله خيرا بيفكر كده. لكن في فرق كبير جدا بين واحد يقول ايه، هو ايه انا افضل قطع عندي، ايه افضل عقارات، ايه افضل شيء، افضل افضل ابرك اعلى اغلى، ويروح مختار ده. مين اللي هيعمل كده؟ المستحضر ان محكوم عليه بالاعدام وانه ماشي. اتكلمت معاكم في رحلة الانسان من دار الفرار الى دار القرار نعمل معه ايه. لكن في معنى معنوي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا عليه في يوم من الايام. حديث البراء المشهور بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مررنا على قبر في يوم من الايام، فالنبي بيحكي لهم قصة المستريح والمستريح منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اي واحد اما انه يكون مستريح او مستراح منه. ايه المستريح ده يا رسول الله؟ قال المستريح ده المؤمن لما بيموت بيستريح. طب بيستريح من ايه؟ على فكرة المفهوم ده موجود عندنا موجود عند العامة، بس مفهوم تاني. يقول لك والله كان تعبان، ارتاح. لا يا نجم، انت لو بتلعب جيم وموت انت ارتحت لو من اهل الصلاح. ليه؟ لان الدنيا دي فيها كبد، ربنا سبحانه وتعالى اقسم على كده، لقد خلقنا الانسان فيه كبد، تعب. فانت تعبان تعبان. الفرق بين المؤمن وغيره والمركز وغيره ان هو اختار ان تعبه ده يتبعه سعادة وراحة ابدية. واما المستراح منه فهو العبد ليه؟ الشقي الفاسق الكافر والعياذ بالله. سرح منه العباد والبلاد والشجر والدواب حتى الجاموسة ارتاحت. ليه؟ لان العاصي آثار المعصية بتاعته بيعم كل شيء. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف القبر ده، يقول البراء فزار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويخفض البصر ويرفعه، يعني يبص كده فوق ويرفع في السماء، ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثة، ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا. طبعا الأحاديث دي ليس مرادي اللي أنا خوفك وأرعبك، مرادي ان انا اامنك. بل الرب جل وعلا لا يحب ان يعذبك. ان كنت من اهل الايمان وديكم سمعتم يعني ياقوت التهدد، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم. الله لا يريد ان يعذبك ولكن يريد ان يتوب عليكم. هذه ارادة الله سبحانه وتعالى، هذا ما يحبه الله للمؤمن. ودي سبحان الله من الحاجات اللي تطمنك وانت ايه مقبل على دار القرار، ان الله يحب الا تعذب الا تؤذى، بل يكره مساءتك وهو يقبض روحك سبحانه وتعالى. فيقول النبي ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا. سبحان الله، الانسان لما بيجي خلاص روحه هتطلع، هو بيبدأ يشوف ايه، انكشف عنه الحجاب. انت دلوقتي شايف ايه؟ مفيش حد مننا شايف ذرات الأتربة والمش عارف الميكروبات ومش عارف ايه، ولو فيه جن والملائكة محدش شايف الكلام ده. لكن ايمانا بالغيب الحاجات دي موجودة، ترفع عنك الأحجبة. مجرد ما بيرفع الحجاب وبصرك كل يوم بقى خلاص بقى حديد، بتبدأ ايه معاملتك كلها بقت مع الملائكة، خلاص قصتك كلها بتروح مع حد تاني بقى. طب واخويا ومحمد واحمد ومرات اللي بتعيط عليا وابني اللي بيبوس في رجلي، انت شايف خلاص انا مشغول بحاجة تانية خالص. فيبدأ يشوف بقى ايه الملائكة. ايه دول؟ دول ملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله اكبر، كأن وجوههم الشمس. معاهم ايه؟ معاهم كفن. الله، طب احنا معانا كفن، انت كفنك ده بتاع الجسد،
هم كفنهم وشغلهم للروح. وطبعا الكلام ده كله كلنا هنعيشه، وان انا بحكي قصتي وقصتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومعهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه. ثم يجي مين بقى؟ يجي ملك الموت اجلس عند راسه. طبعا الكلام اللي انا بحكيه ده ملوش مقدمات، يعني مش هتلاقي كده ايه ان في منبه كده بيضرب زي الفجر، انت ظبطه على السحور، خلي بالك بقى ربع ساعه بقى تلت ساعه، لا لا لا، انما نعد لهم عدة. انت ليك عدد انفاس معينه هتاخدهم، فقعد بتسحب وتطلع نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، عارفين الساعه الرمليه العكسيه دي؟ فانت قاعد تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل، ده اخر نفس طالع. تخيل بقى الملائكه، انت اهو ده اخر واحد خده، خلاص مفيش، انقطعت، تعالى بقى، انا ما كنتش جاهز، انا اصلا انا كنت بتاع، خلاص انتهى. نسأل الله العفو والعافيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فياتي ملك الموت عند راسه ويبدا يخاطب الروح، الوحيد اللي يخاطب الروح. يعني انت ما تعرفش تخاطب روحك، يعني انت ما ينفعش تقول لروحك اعملي كذا تعمل، انت اخرك حديث نفس، تتكلم مع نفسك، لكن تتكلم مع روحك مش بتاعتك. فيبدا بقى ملك الموت يقول بقى: ايتها الروح الطيبه. يا الله، هو اصلا صاحبنا ده من ساعه، خلي بالك ده مخبوط وعامل حادثه، ده اللي انت شايفه في ملف تاني غيبي كامل. يا جماعه احنا قبل ما بنشيع الجنازه السماء خلصت الجنازه والتشيع، الراجل ده اتشيع جنازته خلاص، انت لسه بتدور بتقول هعمل ايه مع امي، هعمل ايه مع ابي، هعمل ايه مع ابني، ومش عارف ايه، ويا جماعه حد يجيب لي كفن، وهو قصته كلها خلصت. فيقول النبي، فيقول ملك الموت: ايتها الروح الطيبه كنت في الجسد الطيب. يا الله، ويبدا يامرها بقى ايه؟ اخرجي الى رب راض غير غضبان. يا الله، والملائكه بقى حواليه اللي تتنزل دي: الا تخافوا ولا تحزنوا. اول كلمه بيقولها لهم: ما تخافش من اللي جاي، كل اللي جاي امان. طب وعيالي وحياتي والدنيا واللي فاتت؟ ولا تحزنوا، ما تحزنش على اي حاجه انت سايبها، وابشروا بالجنه. خلاص بقى ابشروا باش، انت مع انت بقى انت حياتك انتهت، القصه كلها ايه؟ الراحه بقى، انت تعبت كتير، حان الان ان ترتاح. سبحان الله. ويبدا بعد ما يخرج الروح، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بتخرج ازاي؟ كما تخرج القطره من في السقي. يعني انا دلوقتي لو جبت الازازه المايه دي وبعمل كده، تلاقي المايه ايه؟ اول ما يقول للروح خلاص تروح، روح طالعه كده ايه؟ بسلاسه كده، زي ما نقطه المايه بتطلع كده من ايه؟ من الازازه بتاعه المايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الملائكه اللي جايين معاه وجوههم كالشمس، اللي معاهم الكفن ومعاهم الحنوط، لا يدعونها في معه طرفه عين. شفت الرمش، الرمش اللي انت بترمشه ده؟ في ثانيه ياخدوها، وبعدين بقى يكفنوها ويبداوا يطيبوها من ريح المسك من الجنه، وياخدوها ورايحين فين؟ الصعود بقى لاعلى. الراجل ده كان حياته كلها عاليه، كل حياته هو تحت وفوق وبتاع، قلبه فوق. فياخدوه يصعدوه، يصعدوا بيه، يصعدوا بيه، يصعدوا بيه، يصعدوا بيه. فتبدا الملائكه بدات ايه؟ في ما هذه الريح الطيبه اللي جايه من الارض دي؟ ايه الريح الجميله دي؟ يا شوف عم عطر اعمالك يكون مسمع فين؟ فوق. فيقولوا مين ده؟ فيقولوا: فلان ابن فلان. ده احنا موجود في الكشف ده، ده مأذون اللي يفتح ليه. اصل ابواب السماء كده ايه برضو، مش اللي عايز يطلع يطلع، لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتشيعه ملائكة كل سماء. كل سماء، ده الملائكة دول لا يحصيهم الا الله. كل الملائكة دي تبدأ تشيع الجنازة بتاعت مين؟ عشان كده انت بتتشرف لما تشارك في جنازة مسلم ومؤمن، وإلا الملائكة شغالة أصلا. أنت يعني ده أنت يبقى ربنا اصطفاك لما تشارك في حاجة زي كده. تبدأ الملائكة دي ويشيعوها
يوصلوها السماء التانية, والسماء التانية الملائكة اللي فوق يقولوا كده, وهكذا وهكذا إلى أن يصل اللي فوق خالص بقى السماء.

عارفين حديث النبي فاسألوا فانه الآن يسأل. هو صاحبنا ده بقى كان جاي من فوق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله الملائكة من ربك؟ فيقول ربي الله. في رواية وهل رأيت الله؟ قال وهل الله يرى في الدنيا؟ يتحس ان هو كمان ايه ده هيعلمه. ثم يقول من نبيك؟ في رواية من الرجل الذي بعث فيكم؟ طب هو بعث فينا يعني هو جه ازاي؟ لا بس سيرته سنته جات لك يبقى كأنه بعث فيك. فيبدأ يقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالصدق والبينات. فيقال له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دي آخر فتنة هتمر على المؤمن يعني آخر اختبار. فيبدأ يقول له طيب وما دينك؟ يقول دين الإسلام. فيقولون له على اليقين كنت، أنت كنت على الحق واليقين، وعليه تبعث، وعليه تبعث. ويبدأوا بقى يفرشوا له الفرش بتاعه بقى، يفرشوا له فراش من الجنة ويلبسوا من الجنة. ويبدأ بقى يوروا نعيم، النعيم المصروف ان الأذى اللي اتصرف عنه. فيقولوا له شايف النار دي؟ شايف المكان ده؟ فيشايف مكان ولع ونار بيحطموا بعضها بعض. يقولوا ده كان مكانك لو كنت عصيت الله، لكن ربنا أبدلك هذا المكان. بص بقى، تعرفين وانت في اللي بتعمل عمرة تيجي تحجز مثلا في فندق كده من الفنادق على الحرم، يقول لك انت عاوز اطلالة ولا مش عاوز اطلالة؟ يعني عاوز تطل كده على الحرم والكعبة ولا مش عاوز؟ ده بقى بيطل على جنة عرضها السماوات والأرض. مجرد ما يشوف المشهد ده يقول ايه؟ ربي أقم الساعة، لا انا عاوز الساعة تقوم حالا. ده كل واحد مننا وايه هيموت على الإيمان. كل واحد انت حبه مات على الإيمان، اعمل الراجل قاعد باصص عليه يطل على الجنة وبس كده. ده يبقى ينام بقى يرتاح، ينام يرتاح. تقول له الملائكة ايه؟ نم نومة العروس، لا يوقظك إلا أحب الناس إليك. نام بقى انت، نام وروق، ما تشغلش بالك بأي حاجة. يا الله، القصة دي كلها تمر على المؤمن كأنه مريح بين الظهر والعصر. ليه يا جماعة؟ أصل حسابات البرزخ غير حسابات اللي زي النوم كده، وانت نايم وقاعد شايف ان في حلم وبتجري ومش عارف ايه وبتاكل وبتشرب وبتاع، واللي قاعد شايفك نايم شايف جسد عادي خالص، صح؟ اهل الكهف قعدوا 300 وكسر يوم سنة، وفي الاخر قالوا ايه؟ احنا قعدنا يوم تقريبا او يعني بعض يوم، حاجة بسيطة خالص. الراجل قعد 100 سنة وبعدين كم قال لبثت يوما او بعض يوم. حسابات البرزخ مختلفة تماما. فده يقعد ايه كما بين الظهر والعصر، وقاعد مريح. مين اللي يصحي؟ نايم نومة العروس. الله اكبر. ويفسح له في القبر، يقول النبي 70 ذراعا. مد البصر، ايه الاطمئنان والجمال ده والقصة دي كلها. ويجي بقى ايه؟ الصلاة توقف عند راسه، الصيام على يمينه، الزكاة على يساره، وفعل الخيرات والاحسان عند قدمه. فيجي اي عذاب اي حاجة تصويب بقى حسابات عنده وتعطيه، تيجي الصلاة ما قبل مدخل، تخش منين؟ الباب مقفول، مش هتعرفوا تخشوا ناحية من الامام. طب نيجي من ناحية اليمين، الصيام يقول ايه؟ مقفولة. يجي من ناحية الزكاة تقول مقفولة. فعل الخيرات من ناحية القدم، فيكون في امان. الله اكبر. سورة تبارك تنجيه. في ناس بقى على الضد بيتعذبوا، نسأل الله العفو والعافية. اللي زي بقى والعياذ بالله المرتكب الفاحشة، الزاني والنمام والمغتاب والذي لا يتنزه من بوله والاكل الربا، كل دول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان دول لو دخلوا قبرهم ما تابوش يتعذبوا في القبر. فربنا يسلمنا ويسلمكم ويجعلنا من أهل الذين تأتي إليهم ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس تأخذ أرواحهم وتكون ريح طيبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة جاي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان حان الآن موعدكم مع أذان صلاة. أهل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في حياة الصحابة، والهدف أن تعيش أنت بعقلك بروحك مع هذا الجيل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير من وطئت أقدامهم الكرة الأرضية هم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف أنت أن تعيش مع هؤلاء بقلبك بروحك بفكرك، أن تتأسى بهم، أن تقتدي بهم، حتى نلحق قريبا من رتبتهم. لذلك نحن سنتحدث عن حياة الصحابة إن شاء الله لسنوات طويلات، بعد المقدمة المهمة التي ذكرها المؤلف في الباب الأول. قال عنوان الباب: باب كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل شيء، وكانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله، وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق. إذا نحن يا أخوان بدنا نلحق برتبة الصحابة، مطلوب إلينا أن نعمل أعمالهم. كل أخ بيناتكم، كل أخت بيناتكم، لابد أن تمازج الدعوة إلى الله تعالى لحمه ودمه. لازم يا أخ الدعوة إلى الله تكون معك بجامعك، وتكون معك ببيتك، وتكون معك بمحلك، وتكون معك بسيارتك، وتكون معك برفقاتك، وتكون معك بسيرانك، حتى تصير الدعوة إلى الله تعالى أحب إليك من كل شيء. إذا ما بتحرص على هداية الناس أنت إسلامك مو كامل. إذا أنت ما بتحرص على هداية الناس، كيف واحدنا بيحرص على أشيائه الخاصة ويحافظ عليها؟ بدك تحرص على هداية الناس. كيف كانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله. حرام، الناس عم تغرق. قلت لكم مرة بأن امرأة بريطانية عمرها 60 سنة أسلمت، عاملين معها مقابلة، قالت: أنا سأشتكي عليكم أيها المسلمون إلى الله تعالى، تركتموني 50 سنة وأنا بعيدة عن الإسلام، أنتوا السبب، الحق عليكم. يعني أنت ترى من حولك يغرق في المعصية، يغرق بعيد منهم في العقوق، يغرق في أكل مال الحرام، يغرق في الظلم، ظلم نفسي وظلم الآخرين، وبتسكت. يعني ما معناته قديش هم الدين وقيمة الدين في قلبك؟ هلأ الأم يلي مات ابنها تسكت شي؟ والله لو كلياتكم قلتوا لها: يا خالي خلاص طولي بالك، وحدي الله، قولي لا إله إلا الله، يا أمي معلش لا تبكي لا تحزني، لو كل الدنيا قالت لها لا تحزن، ما بتقدر. يعني خارج طاقتها، دموعها تنهمر وقلبها يحترق. ليش؟ لأنها متعلقة بولدها. أنت شو تعلقك بالإسلام يا أخ؟ بدنا نشوف تعلقك بالإسلام من خلال دعوتك إلى الله، حرقتك إلى إيصال الخير إلى عباد الله تعالى. لذلك يا أخوان هذه الدروس الهدف منها أنك أنت تعيش كما عاش الصحابة، تحمل هم الدعوة إلى الله تعالى. ولا تدري يا أخ، لا تدري، هلأ عفوا، يعني الله وكيلكم، الصحابة كانوا أميين، ما بيعرف حرف الباء من حرف الجيم، ما بيعرفوا. يلي كانوا يقروا ويكتبوا يا أخوان معدودين على الأصابع، إقلال إقلال. كلكم البركة قارين كاتبين، عنكم معلومات، عنكم مراجع، عنكم كتب، عنكم مواقع، حولكم الشيوخ.
معقول ما بتتحرك أنت هيك تنطفئ الدعوة إلى الله؟ بس بدها هيك، بدها إرادة، بدها حرقة، بدها هم. يعني أنت تشعر أنه هذا الدين مسؤوليتك من قبل. يا أخوان والله الآن الإسلام في الغرب يعني يمشي بسرعة، والخوف الخوف يجوا المسلمون الجدد من تلك البلاد مشان نحن يعلموننا الدين، بيقولوا أنتم ما بتعرفوا الدين أصلا مني. ومرة قلت لكم كان في صحفية كندية جاءت إلى الشام فزارت شيخنا الشيخ أحمد كفتار الله يرحمه، بقى هي أسلمت، قالت له أنتم كيف بتفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من علامات الساعة أن تشرق الشمس من المغرب؟ أنتوا شنو فهمانينه؟ الشيخ قال أنا شعرت بأنه البنت يعني في عندها شيء تريد أن تقوله. قال لا أنت كيف فهمتي؟ قالت له أنا ما فهمته بأن هذه الشمس التي في السماء ستظهر من الغرب، لكن فهمته أن شمس الإسلام ستسطع من الغرب، وحنجي نحن نعلمكم دينكم. ترى يا شباب إذا هذا بيصير يا ريتك ما ولدت. إذا هذا بيصير بطن الأرض خير لك من ظاهرها كلياتنا. بس ترى شيء مخيف يا أخوانها، يعني والله يقول لي أحد الأخوة، قال لي لما الإنسان الأمريكي بيأسلم، البريطاني بيأسلم، الفرنسي بيأسلم، قال لي مو مثلنا، قال لي إذا أسلم الإسلام يخالط كل حياته، ثوبه وكلامه وعرسه وأكله وشربه وروحته وجيته ومحله ودكانه وعيادته ومشفاة، قال لي الإسلام كل شيء. سامحوني يا أخوان، هلأ بتلاقي مسلم يعني هيك نص نص، مسلم على الريحة، مسلم يوم الجمعة بس استغفر الله العظيم، مسلم بس بيصلي بعدين بس برامجه كل الحياتية، وين الإسلام؟ بقى يا أخوان تعالوا وبسرعة، ما في وقت، يعني ما تقول إيه ماشي الحال بيصير. معقول أنت مسلم يا شباب؟ ما مسموح ولا واحد بيناتكم بعد اليوم أنه لا يتقن قراءة القرآن الكريم، بس قراءة يا رجل الحاضر، ما لي سامح ولا لواحد بيناتكم إنه ما بتعرف تقرأ عن حاضر. بدي أريك وبده تكون قراءتك صحيحة، وقراءتك ما صحيحة يعني ليك هلأ روح سجل بهي دورة يشفعان. ليش كل هدول اللي قاعدين بيعرفوا حضرتك ما بتعرف؟ مو عيب؟ مو عيب؟ شو بدك تقول له لله حضرتك بكرة بس تموت؟ ما مسموح ولا واحد بيناتكم ما يكون قارئ 5000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مع شرحه ومع كتاب سيره ومع معرفة كيف وصلت إلينا. ويلي ما بيعرف هلأ بيطلع من هون روح سجل، طلع لفوق قل لهم سجلوني بدورة فاتبعوني، هي دورة الحديث هيك بتساوي. مو عيب؟ لك مو عيب أنت مسلم ما بتعرف 5000 سطر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مقبول يا أخوان واحد مسلم ما بيعرف أحكام الدين ما يتعلق بعباداته أو يتعلق بعقيدته بيجي واحد بيطلع له على اليوتيوب وبيحكي له كلمتين بيقول لك والله أنا صرت شك بالقرآن. شك بالقرآن لأنك ما بتفهم سامحني شيئا، وما لك علاقة بالقرآن غير أنه اسمك مسلم. يعني سامحني يا أخ، إلى متى ستبقى هيك؟ روح هلأ هلأ في تسجيل، هلأ حنلكم هي دورة يوم الجمعة، عملنا لك دورة يوم الجمعة مشان ما يكون عندك لا شغل ولا ما عندك غير سيارين ونوم وأكل. إذا ما بتجي معناتها أنت السيران أهم من الدين، والأكل أهم من الدين، والنوم أهم من الدين. هيك هيك يعني يا أخوان، ما بده يضل كمان مسلم دائما هيك إنه لا وماشي حالك ومنيح وعين الله عليك وعم نطبطب لك، والحقيقة بكرة إذا وقفت بين يدي الله شو بدك تقول له؟ هلأ في عنا دورة يوم جمعة، هلأ أطلع سجل فيها، اختار المواد اللي بدك يا. يلي ما بتعرف فقه في فقه، يلي بده فقه معاملات مالية في فقه معاملات مالية، بدك عقيدة في عقيدة، بدك سيرة في سيرة، بدك لغة عربية في لغة عربية. نقي أنت، نقي أنت واختار الساعة اللي بدك ياها. كمان في بالكرة الأرضية هيك تعليم، أنت الساعة اللي بتريدها.
والمادة اللي بتريدها، وإذا بدك الأستاذ اللي بتريده. شو أكثر من هيك؟ يا أيها الإخوة، هذا الدين والله نحن من دونه لا شيء، نحن كنا لا شيء ولسعتنا بدون الدين لا شيء، وما ارتفعنا إلا بالدين. وتعالوا لكم كلكم، ها اللي عم ندرس اقتصاد وطب وهندسة وفيزياء وكيمياء وغذائيات و... يعني أنه نلحقهم لهدول الغربيين في فرق بيننا وبينهم 200 سنة. 200 سنة، يعني عشان ما تقول أنا حبجيب شهادات عالية ودراسات كبرى وعظمى عشان أرفع الأمة وكذا. حبيبي 200 سنة، بتموت أنت وبيموت بعدك 3 أجيال، وإذا مشوا بنفس الدعسة تبعك نلحق بالزاوية اللي أنت مشيت فيها. بس نحن نملك طائرة نفاثة تسبق الكرة الأرضية كاملة، والآن هي بين أيدينا، هي هذا الدين وهذه الطائرة، طائرة رحمة وخير وبر وسعادة، والناس تبحث عنها وهي بين يديك. روح يا حبيبي علمون، اتعلم انت منيح وعلم من حولك، تدرب واشتغل في الدعوة الى الله، والله بتخدم نفسك واسرتك وبلدك وامتك والناس اجمعين على هذه الارض، بل مخلوقات الله عز وجل. الدين الدين يا اخوان، خيرا ان شاء الله بدنا ندرس ونقرا ونكتب وما بعرف اختصاصات الروح كلياتنا بكل اختصاصات الكرة الارضية، بس محور حياتي على الدعوة الى الله. انتوا كلكم كنتوا تشتغلوا بالدعوة الى الله، ما في ولا واحد له فكة ولا واحد له عذر. بعرف ما بتعرف تتعلم، بتخاف تدرب، مسامحينك أول مرة إذا خربطت معلي، شو تاني مرة وخامس مرة. أنا قلت لكم أقسم بالله أول خطبة خطبتها كانت بيعفور، كان عمري 20 سنة، الله يزيد خير الأستاذ بعتني هيك إنه يلا ويا لطيف شو خايف. بيعفور ما كانت يعفور هيك، يعني البلد القرية تبع يعفور، والله الله وكيلكم هيك هيك هيك هيك هيك هيك عم برشوف، بس ربك حميد لابس عباية مو مبين، يعني منيح اللي مستر العباية، بس من جوا هيك عم تقصف رجلي. وما بعرف شلون طلعت الخطبة، ما كان في تسجيل، يا ريتني مسجلة، بجوز شي بكب وبيعمي يعني أول خطبة. ماشي الحال، الثانية بصير أحسن، الثالثة أحسن، الخامسة أحسن، العاشرة أحسن، بعدين تنطلق. فأنت تدرب، تدربوا يا شباب، هلا انتوا صغار يعني، وحتى الكبار تدرب يا اخي، تدرب، تدرب بابنك، تدرب باخوك، تدرب بجدك، تدرب، وقف على المرايه واحكي مع حالك لك منيح بس تدرب. شبك يعني ما معقول كمان مسلم ما يتحرك في الدعوه الى الله. فالاحاديث وما ذكره من الاثار المؤلف في هذا الباب اتكلم عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، كيف كانوا يدعون الأفراد وكيف كانوا يدعون الجماعات وكيف كانوا يدعون ماشين في الطريق وكيف كانوا يدعون في السفر وكيف كانوا يدعون في الحضر، والدرس الماضي كيف كانوا يدعون في القتال، حتى بالقتال وتصافح السيوف كمان عم يشتغلوا بالدعوة إلى الله. اليوم إرساله صلى الله عليه وسلم الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله. وانتوا يا أخوان ما تفكروا حالكم حتضلوا قاعدين هون، بكرة بدي أبعتكم كل واحد، يلا يلا خلص نجيب غيركم وجبة تانية، إن شاء الله تضلك حضر لك قاعد هون أنت شي 100 سنة لقدام. خلص بدي بعد هذا الأخ نبعته لوين؟ لإدلب، أريحة، أنت من أريحة. وهذا الأخ نبعته لوين؟ على حمص. على حمص، منيح. وهذا الأخ لوين؟ على الغوطة، الله معك. وهذا الأخ وهكذا، وهذا منبعته أخي على الصين، وهذا على الهند، وهذا على فلبين، وهذا على فنزويلا، وهذا هيك لك كنت روح ودعاة إلى الله. يلا مع السلامة. شايف كلنا بدنا نشغل بالدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد، وبدك تروح لحالك يعني، لو أنت شايف كل الأخوة حولك والشيخ حولك وبتفرح فيهم تسألون وبيسألوك، حتروح لحالك هيك نحطك. والله قال لي أحد الأخوة راح للدعوة إلى الله بالقطب المتجمد الشمالي، قال لي لقيت مسلمين هنيك بالقطب المتجمد الشمالي، في مسلمين؟ ما تفكروا حالكم أنتم تنتمون إلى دين عظيم، أنتم مدعومين بمشارق الأرض ومغاربة، لأنه دين الله هذا. والله إذا بتحمل دين الله
الله لا يعزك عز ويرفعك رفعة ويعطيك عطاء أقسم بالله ما بيخطر على بالك. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بعثه صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن الأنصار لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وأيقنوا واطمأنت أنفسهم إلى دعوته فصدقوه وآمنوا به، كانوا من أسباب الخير وواعدوه الموسم من العام القابل فرجعوا إلى قومهم وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس إلى كتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. تذكروا لسه النبي صلى الله عليه وسلم هلأ ما هاجر إلى المدينة المنورة، سعته بمكة، فالأنصار اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، عجبوا الكلام أسلموا، وفد منهم راحوا عن المدينة المنورة. أن فكروا بعثوا رسالة للنبي، بعث لنا واحد من جماعتك خلني يدعو الناس إلى الإسلام فإنه أدنى أن يتبع، يعني أقرب أن يصدقه قومنا. قال فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فنزل على أسعد بن زرارة يحدثهم ويقص عليهم القرآن. قال ولم يزل مصعب عند أسعد وسعد بن معاذ يدعو ويهدي الله على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة، وأسلم أشرافهم، وأسلم عمرو بن الجموح، وكسرت أصنامهم، ورجع مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعى المقرئ، يسموه هيك المقرئ يعني الشيخ تبعه. قديش عمره يا حسركم سيدنا مصعب لما راح يعمل أول سفير في الإسلام؟ لا، وشو أسلم على إيده كل بيوت المدينة، الله أكبر كله. لكن بتعرفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل عن المدينة مين هدون اللي قالوا له طلع البدر علينا؟ كانوا أسلم موقفوا يستقبلوا. طيب ما هلأ جاي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرفي أهل المدينة أسلموا، عدد منيح منهم أسلم على إيد مين؟ سيدنا مصعب. قديش كان عمره يا شباب؟ حزروا، لا مو 16 ولا 17، لا كان عمره 30 سنة زائد ناقص بين الحدود. مين عمره 30 سنة بيناتكم؟ انت يا لطيف، يلا استاذ شفي انت كمان 30، انتو كل واحدنا نبعته هيك على شي مدينة كلها مو مسلمين، بدها تسلم المدينة كلها على ايدك مثل سيدنا مصعب. قديش حلوة، الله يرضى عن سيدنا مصعب، هيك الدعوة إلى الله. أنت تحرك الله بيرزقك. هلأ نحن يا أخوان كلاتنا جئنا إلى هالدنيا ما معنا مصاري، بنوب بنوب بنوب، ولا منعرف حتى كيف تجيب مصاري، ما هيك بدأنا تحركنا سعينا تعلمنا شيئا، الله فتح عليك، الله رزقك، ونما المال بين يديك وثمرته، الله بيرزقك. نفس الشيء الدعوة إلى الله رزق، أنت تحرك بس، ادعو، قل، اسعى، فكر، اسأل، اجتهد، الله ما بيضيع لك جهد، وما بتدري لعل تأسلم على إيدك بلد كاملة. إندونيسيا أكبر بلد بتعداد المسلمين في العالم. عدد سكان إندونيسيا 286 مليون، ربع مليار تقريبا. هدول الناس 85% منهم مسلمين. مين يلي دخل الإسلام على إندونيسيا؟ تسعة أشخاص. تسعة أشخاص صار عدد المسلمين شو ربع مليار، 280 مليون مثلا، الله أكبر، بتسعة. ولهلأ أهل إندونيسيا ماتوا طبعا هدول التسعة، بس هن أول من حمل الإسلام إلى تلك البلاد. لهلأ الأندونيسيين مسمينهم الأولياء التسعة، لأنه ببركتهم أنه نحن تعلمنا الإسلام وأسلمنا وأسلم أولادنا أولاد أولادنا. بركي أنت هيك كمان بترحلك لشي إرني وبتموت، موت هناك
الآن لي أصدقاء إخوة نشأنا معا في المسجد، هلا هنن باليابان عم بيأسلم على إيدهم أناس وبيجوا بيزورونا، بقول له شو راجع لهم؟ بقول لي لا أنا بدي موت هناك. برافو عليك، برافو عليك، يلا لك أن الدعوة إلى الله بدها هيك، بدها رجال تحملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد. بعثه أبا أمامة إلى قومه باهلة. أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله عز وجل وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وحلبوها وشربوا، فلما رأوني قالوا مرحبا بالصدي بن عجلان، هو اسمه صدي أبو أمامة، قالوا بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل، يعني طلعت من دينك ولحقت بدين محمد. قلت لا، ولكن آمنت بالله ورسوله، وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه. فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حولها فأكلوا بها. قالوا هلما يا صدي؟ قلت ويحكم، إنما أتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم إلا ما ذكيتم كما أنزل الله، لأنه كانوا مو مشركين فبيذبحوا بطرق حرمها الله تعالى مثل النطيحة والموقوذة بيضربوها على رأس هي الشاة، أو ما بيذبحوا ذبح يعني. قال أنا ما بأكل. قالوا وما قال؟ قلت نزلت هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح للأصنام، والمنخنقة، إن كانوا لو بخنقوها للشاة للخروف بعدين بيذبحوا بيأكلوا، والموقوذة، موقوذة بيضربوها على رأسها هيك بدبسة بتقوم بتغوطن أو بتموت بعدين بيذبحوا، والمتردية إذا وقعت الخروف من قرنة ومات كمان يأكلوا، والنطيحة ستناطحوا كبش مع شاة يأكلوها، هي المنطوحة تكون ميتة يأكلوها، وما أكل السبع كمان كانوا يأكلونها إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. الاستقسام بالأزلام نوع من أنواع إيش الكهانة. ذلكم فسق، لأن هذا محرم اللي أنتوا عم تأكلوا أنا ما بأكل. قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون. قلت لهم ائتوني بشربة من ماء فإني شديد العطش. عادين عم يأكلوا هنن وما أكل، لأنهم بس بالله كاسة مي إن سمحتوا. قالوا علي عمامة. فقالوا لا، ما في ولا كاسة مي، ولكن ندعك تموت عطشا. مو على أساس أنت صرت من جماعة محمد لا إلك عنه، ما بدك تأكل معنا، لا إلك أكل ولا إلك شرب، بتموت عطش. قال فاعتممت وضربت رأسي في العمامة. شو بدي أعمل؟ الدنيا شوب كثير، لك بدي كاسة مي؟ ما في. لف العمامة على وشه وراسه. قال ونمت في الرمضاء في حر شديد، فأتاني آت في منامي بقدح زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس آلف منه، فأمكنني منها فشربتها، فحيث فرغت من شرابي استيقظت، ولا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. الله أكبر. فأنت إنما بتشتغل عند الله، والله يا أخوان صدقوا في شيء ما بنقدر نحكي، والله والله اللي بيشتغل عند الله، الله لا يعطيك عطايا ما بتخطر لبالك، وبيعطيك إياها وما بتسترجي تحكي كمان، لأنه شغلة ولله المثل الأعلى. هلأ مرات الأب إذا ابن من أولاده مرضي بيجي بيعطيه شغلة، بس بيقول له لا تقول لحدا، لا تقول لأخواتك، هي لإلك. إذا أنتوا يا أخوان لله المثل الأعلى بتشتغلوا عنده الله، الله وكيلكم ليعطيكم عطايا خص نص لإلكم، ولا تحكوا لحدا بس لإلكم. لذلك نصيحة، اشتغلوا بالدعوة إلى الله. أنا كنت في الدرس الماضي تكلمت معكم عن الأدوات للدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله بدها أدوات. أنتوا كلنا بنصير دعاة إلى الله، والأخوة اللي يسمعون والأخوات،
بس هلا الدعوة بدها أدوات. هلا النجار بده أدوات، طبيب الأسنان بده أدوات، الحداد، المبرمج كله بده أدوات، الحلاق بده أدوات. طيب الدعوة كمان بدها أدوات. فأنتوا اشتغلوا بالدعوة واشتغلوا على تملك هالأدوات. وانتوا الحمد لله بالمناسبة احنا عم نملككم ياها من حيث تدرون او لا تدرون، بس هي للتأكيد. أدوات الدعوة أربعة. فأنت من هلا إلى أن تلقى الله، أنا إلى الآن لازلت أتقوى من هذه الأدوات، فأنت تملكهم، والأكل واحد يشوف حاله شو معه منهم، ولو معك أجزاء كمان طورة هذه الأجزاء. أدوات الدعوة إلى الله أراها والله أعلم أربعة. أول أداة والثانية حكينا عنهم بالدرس الماضي. أول شيء الصلة بالله تعالى. قد ما بتقدر تزيد صلتك بالله تعالى افعل. كيف؟ بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء النوافل، بذكر الله تعالى. فصلنا الكلام في الدرس الماضي. الأداة الثانية العلم. مهما استطعت أن تزيد في مادتك العلمية افعل، لأنه هالدين دين علم والدعوة إلى الدين، فبدك علم، سواء علم حياتي أو علم شرعي، بدنا يكون. لذلك يا أخوان لما بتحضروا دورة القرآن الكريم هذا عم نملكك أداة، نحن دورة الحديث عم نملكك الأداة، هلأ دورة يوم الجمعة كمان عم نملكك أداة، سجلت كلية الشريعة عم نملكك أداة، سجلت دار الحديث عم نملكك أداة، تحضر دروس فيها مجالس علم، كلها هي كلها عم تدعم لك أداة العلم. فأدوات الدعوة أربعة، كمان تكلمنا عن هذا رقم اثنين. هلأ اليوم بدي أحكي لكم عن ثلاثة وأربعة إذا سمح الوقت. رقم ثلاثة، مهما استطعت أن تزيد مادتك الأخلاقية افعل. أخلاق، بدك صلة بالله، بدك علم، بدك أخلاق. الناس كلها أيها الإخوة تحتاج إلى الأخلاق، لكن الداعي إلى الله قدوة، الناس تنظر إليه على أنه قدوة، وهم يسمعون كلامه صح بس ينظرون أفعاله أكثر. أنت قد ما بدك حكينا عن الصدق وجب لي الشواهد وأمثلة وأنا سأصدقك، بس بدي أشوفك بموقف من المواقف، هل صدقت أو لم تصدق. الأدب، قد ما بدك ساوي لي محاضرات ودروس وخطب وكلمات عن الأدب وأنا سأصدقك، بس بدي أشوفك بمواقفك في أدب تتحلى به. قد ما بدك حاكيني عن كظم الغيظ وجب لي شواهد وقصص، بس أنا بدي أشوفك عند موقف صعب، هل ستكظم غيظك؟ قد ما بدك حاكيني عن الأمانة، بس أنا بدي أشوفك في موقف من المواقف أنه أنت أمانتك موجودة حاضرة. وعنا يا أخوان للأسف الناس، أو ما بدي أقول للأسف، يبدو هيك طبيعة الخلق، الناس لا تفرق بين المبدأ والشخص. يعني مثلا أنت تكلمهم عن الأمانة، هلأ إذا أنت تحليت بالأمانة يقولون الأمانة منيحة، إذا أنت ما تحليت بالأمانة بيقولوا عنها الأمانة مو منيحة، لأنه لو منيحة كان تحلى فيها الشيخ، أما أنه ما تحلى فيها لك يا أخي ما في المبدأ شيء والشخص شيء. الناس لا هيك تمزج بين، هلأ في ناس بيقول لك أنا ما عاد بيجي على الجامع، ليه؟ بيقول لك بزماناته في شيخ حكى معي كلمة باردة، لك يا أخي طيب الشيخ خطأ بس مبدأه صح، الجامع صح، تعال الجامع، بيقول لك لا ما بدي، شو إن شاء الله بدك يعني يصير مثل هذا الزلمة، ما بدي يصير. شايف الناس لا تفرق بين المبدأ والشخص. لذلك صح الدعوة أجر كبير، بس كمان إذا بتخربت الحساب كمان كبير. فبدنا أخلاق يا أخوان، فكل واحد بيناتكم يجتهد في تزكية أخلاقه. كيف والإنسان عن نفسه بصيرة، لا كل واحد بيناتنا إذا صفان بيقدر يعرف إنه شو العيوب الأخلاقية اللي عنده، هو بيعرف، بل الإنسان عن نفسه بصيره. فإذا عندك عيب اجتهد أن تتخلص منه. كيف تتخلص من هذا العيب؟ بدك واحد لجأ إلى الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئة إلا أنت. فواحد بدك دعاء، شلون أنا بدي حسن أخلاق؟ اثنين بدك شيخ، بدك معلم يأخذ بيدك للأخلاق الحسنة وترى الأخلاق الحسنة شاخصة فيه. ثلاثة بدك مجاهدة نفس،
أي نفسك الأمارة بالسوء. يعني مثلا بعيد من هون بعيد من هون، واحد عينه فلتاني، لازم يشتغل على حاله، ما بصير يقول يعني شو بدي أعمل خلاص وأنا هيك، وكم مرة قلت بدي أترك وما تركت وخلاص، يعني خلاص أنا عندي هالعلة. لا، بدك تخلص من هالعلة هلا، لأنه ما بتخلص منها هلا بعيد من هون بتجيك بلوي. البلاء مصفاية من مصافي الذنوب ومحسن الأخلاق. ليش أنت بتشوف هذا يلي بعيد من هون بعيد من هون مبتلى؟ والله زرت أخا توفاه الله الآن عليه رحمة الله، يعني هو شاب هيك في زهرة شبابي، حركة وأدبا ونشاطا وخلقا، أصيب بالسرطان، أسأل الله العافية. ذوى ذوى ذوى هيك زرته، يا حرام يعني ممدد على السرير بده يضحك، بس يعني فرح هو لما رأاني، بده يضحك، الضحكة ثقيلة عليه، يعني تألمت من قلبي لأجلي. طيب ليه يعني أنت تنتظر؟ إن شاء الله بيكون هذا رفع الدرجة، توفاه الله تعالى، نسأل الله أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر موتانا وموتى المسلمين. بس يا أخ الله وكيلك، ما بتلقى تلقى بلاء أنت؟ يعني معلش هلا إذا فيك خلق سيء اترك، اترك، أنت جاهد نفسك وغالبا اترك، ضروري تجيك شيء خبطة هيك توقعك أرضا، لأن البلايا مصافي. يعني يا بتجاهد نفسك بتصفي نفسك من الخطأ، يا بعيد منهم بيجي بلاء. إذا وحتى هذا البلاء نعمة من الله، تتصفى قبل أن تموت. ما بيتصفى بالموت، بيتصفى بالقبر. ما بيتصفى بالقبر التصفية، نسأل الله السلامة في نار جهنم. شيء صعب يا أخوان، نحن ضعاف، أنت ضعيف يا رجل، فيك خلق سيء بدك تترك. واحد بعيد من هون بيقول أنا بمد إيدي على مال مؤلي، شو يعني؟ شو يعني؟ يعني بدك تترك هذا الخلق السيء، بدك تترك هذا الفعل المحرم. واحد بيقول يا أخي أنا بس هيك يعني أتجسس، عندي هيك هسوسة بضلي بتجسس على الناس. واحد بيقول أنا عندي حقد، ما بقدر شوف حدا يصير أحسن مني، هيك بس بدرى واحد إنه معه إله عنده وصل لمرتبة، يا لطيف يا لطيف بحسده أو بحقد عليك. طيب لا سمح الله إذا واحد فيها العلة والوسخ في قلبي، شو بده يعمل؟ بدك يا أخي تشتغل بتطهيره. كيف؟ بدك أول شيء لجأ إلى الله، ورقم اثنين بدك معلم، ورقم ثلاثة بدك مجاهدة نفس. كيف أجاهدها؟ بالسنن، جاهدها بقيام الليل، بالتهجد، بالصيام، بالصدقات. ما تلاقي غير نفسك هيك تقدمت، بقى بدك مجاهدة النفس. هي رقم ثلاثة، كيف أنا بدي حسن نفسي. وفي واحدة رابعة والله نسيته، إن شاء الله بذكرها لكم في الدرس القادم. بس حتى يعني أؤدب نفسي، بدي هيك، بدي دعاء، وبدي معلم، وبدي مجاهدة لهذه النفس. وفي واحد رابع، فيا أيها الإخوة، الداعي إلى الله بده أخلاق عالية، لأن الناس ستأسى بك بأفعالك بأقوالك بتصرفاتك. وهنيئا لك إذا أنت كنت سبب، يعني إذا خلقك عالي ينعكس إلى الآخرين. هلا إن الأخلاق عالية بدها معلم، فأنت إذا صرت معلما وسرت أخلاقك لمن وراءك يكون كله بصحيفتك. هذا زيد ابن سعنة، هذا يهودي بده يأسلم، هو دري بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرى بالتوراة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وجدها فيه، صفي خلق واحد بأنه يغلب حلمه غضبه، ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما. فراح بده يفحص النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا القصة، فإجا ومسك النبي صلى الله عليه وسلم هيك بالدرس قدام الصحابة، إجا ومسكه من مجمع ثوبه حتى أثر الثوب في عنقه الشريف، وقال أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يا عيب الشوم عليكم، أنتم عيلة بتماطلوا. طبعا هي كلها قصة فبركة، يعني ما في هيك شيء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت تكون بكرة نبعتك هيك داعي إلى الله، عم تساوي درس، يجي لك واحد هيك يمسكك من مجمع ثوبك ويشدك هيك، حيخنقك ويقول لك أنت من عيلة كلها كوم مماطلين.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء سيدنا عمر يريد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعه يا عمر، اذهب إلى البيت أو إلى مكان فأعطه حقه، كان له هو بايع النبي بيعة، بس مو صاير الوقت، الوقت مثلا بعد يومين، إجا قبل بيومين، قال له أعطه حقه وزده لقاء ما روعته، أعطيه كمان أكثر. فلما راح سيدنا عمر قال زيد، قال عرفتني يا عمر؟ قال مين أنت؟ عمر مهزوز بدنه منه، قال أنا زيد ابن سعنة. قال الحبر؟ الحبر اليهودي؟ قال له الحبر. قال ما حملك على ما صنعت؟ ليش هيك ساويت؟ قال أنا وجدت صفات محمد صلى الله عليه وسلم كلها في التوراة، بس بقي هذه الصفة، يغلب حلمه غضبه، فأردت أن أختبره فعملت التمثيلية، وأنا أشهدك أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلا أنت بدك تصير داعي إلى الله، بجوز يجي حدا يفحصك، مو بجوز، أكيد أكيد، أنا الناس فحصتني، أنا في مسيرة الدعوة الله وكيلكم. كذا موقف تعرضت لها لاحقا عرفت أنه كان فحص، ربك حميد نفدت. لكن بدنا نفحصك، معليش يعني أنت عامل علينا شيخ وناس ملاح على راسي، بدنا نشوف، بدنا نشوف هل مبدأك صحيح ولا لا، كله حكي بحكي. فكمان أنت يا أخ يعني اجتهد في تحسين أخلاقك تزداد قربا من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. شايف؟ فأنت تقترب بحسن الخلق من حضرة الله تعالى، تقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقترب من المؤمنين، خاصة أنه الداعي إلى الله بخالط ناس كثر، في منهم عالم، في منهم جاهل، في منهم أخلاقه عالية، في منهم أخلاقه مو عالية. مرة سيدنا عمر بن عبد العزيز عم بيطوف حول الكعبة بالليل، فوطأ بقدمه بطن إنسان نائم، واحد نايم حول الكعبة، الدنيا عتمة، فعمر ابن عبد العزيز ماشي هيك دعسته ببطنه. صوروا انت تكون نايم يجي واحد ببطنه هيك صعبة. فهذاك فاق هيك يعني من حلاوة الروح يعني، فقال له البعيدة، قال له أحمار أنت؟ فسيدنا عمر ابن عبد العزيز تفت قال لا ورمشي. فعمر أمير المؤمنين معه الحاشية تبعه اجوا بدهم يبطشوا بالرجل، قال دعوه، سألني وأجبته، خلص الشغل. شو هالهدوء؟ هيك أنت بكرة بالدعوة واحد بيقول لك أنت يعني ما بتفهم؟ قال له والله فهم شوي الحمد لله. حلوة هيك تكون امتصيت يعني الغضب، عرفت؟ ما بدها هيك مشاددة ومطاحنة ومقاوصة وملاسنة، لا ما بيليق بالدعي أن ينزل عن هذه الرتبة العالية. فيا أخوان الأداة الثالثة للدعوة إلى الله الأخلاق العالية، للموضوع تتم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتدير الصيدلينيه نسمه بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدليه؟
3: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل.
3: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء
3: قول. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 9 حزيران يونيو لعام 2026. حرب الخليج. أعلنت إيران وقف عمليات القوات المسلحة ضد إسرائيل مع التأكيد على اتخاذ إجراءات أشد قسوة إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية خاصة على جنوب لبنان، وتبع ذلك تأكيد إسرائيلي بوقف تل أبيب هجماتها على إيران ولكن ليس في جنوب لبنان. وقال المتحدث الإيراني إبراهيم ذو الفقار في بيان على الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني أن يعلم أن إيران وقوى المقاومة في المنطقة ستواصل صمودها في مواجهة التهديدات تحت أي ظروف، مؤكدا أن طهران لن تخضع أبدا أمام أعدائها. وأضاف أنه إذا استمر العدوان والعمليات العدائية ضد إيران وحلفائها فإن رد القوات المسلحة الإيرانية عليها سيكون أقوى بكثير. وأوضح ذو الفقار أن القوات المسلحة نجحت في ضرب أهداف مهمة وحساسة داخل الأراضي المحتلة ضمن ما وصفها بعمليات دقيقة وذكية وثقيلة، مؤكدا أن العدو تحمل خسائر كبيرة ومؤلمة. وأردف يجب أن يتعلم الكيان الصهيوني وداعموه درسا من هذا الرد الذي نفذته قواتنا المسلحة المقتدرة دعما للشعب اللبناني المظلوم. وعلى صعيد المتصل صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قائلا: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع وفق وصفه. وأضاف أن رد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الأطراف الآخر إرادة حقيقية لبناء الثقة. بينما هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر من أنه إذا ارتكب الائتلاف الصهيوني الأمريكي خطأ آخر فسوف تتحول المنطقة إلى جحيم بالنسبة لهم. وفي الوقت ذاته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لم تترك الميدان العسكري ولم تترك طاولة المفاوضات، مشددا على أن بلاده تدافع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني ولن تتراجع أمام التحديات. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. وتبادلت إيران وإسرائيل ضربات عسكرية خلال الساعات الماضية بعد استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، وهو ما دفع طهران إلى إطلاق دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل. وقال ترامب في حديث مقتضب لمراسل شبكة سكاي نيوز إنه لا يعتقد أن إسرائيل ستعود إلى الحرب مع إيران. وجوابا عن سؤال لمراسل الشبكة عما إن كانت واشنطن ستؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا عاد إلى مهاجمة إيران، أوضح ترامب: لا أعتقد أن ذلك سيحدث، الأمور تسير بشكل جيد للغاية، إيران تقوم بما يجب عليها فعله ولا أظن أن ذلك سيحدث. وقال ترامب لشبكتي CNN ونيوز النيشن إن أسعار النفط ستنهار عندما نعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وأشار إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية وهم على استعداد لمنحنا كل شيء بما في ذلك عدم حصولهم على سلاح نووي. وقال ترامب أمس إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران
إذا تسبب في تحويل التصعيد الأخير إلى حرب، مشيرا إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو وفق القناة الإسرائيلية. واشنطن. كشف تقرير لموقع إكسيوس أن الساعات 24 الماضية كانت من أخطر اللحظات منذ بدء الحرب على إيران قبل 100 يوم، إذ اقتربت المنطقة مجددا من حافة مواجهة واسعة كادت تجر واشنطن إلى جولة جديدة من العمليات العسكرية رغم حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجنب ذلك. وبحسب التقرير الذي يحمل توقيع باراك رابيد، فإن ترامب وجد نفسه أمام معضلة سياسية واستراتيجية معقدة، فمن جهة يدرك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع أن يترك أي هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل دون رد لما يحمله ذلك من تداعيات على صورة الردع الإسرائيلي، ومن جهة أخرى يخشى الرئيس الأمريكي أن يؤدي تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل إلى انهيار الهدنة الهشة واندلاع حرب شاملة قد تفرض على الولايات المتحدة العودة إلى الانخراط العسكري المباشر في الشرق الأوسط. وتجدد التصعيد عندما نفذت إسرائيل ضربة استهدفت موقعا مرتبطا بحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأثار الهجوم استياء داخل الإدارة الأمريكية، خصوصا أن البيت الأبيض لم يتلقى إخطارا مباشرا مسبقا بشأن العملية. وبعد ساعات نفذت إيران تهديدها السابق بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على أي استهداف للعاصمة اللبنانية، ما أدخل المنطقة في دوامة جديدة من التصعيد المتبادل. وينقل رابيد عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب سارع إلى الاتصال بنتنياهو مطالبا إياه بعدم الرد على الهجوم الإيراني بحجة أن المفاوضات الجارية مع طهران قد تفضي خلال أيام إلى اتفاق يجعل التصعيد العسكري غير ضروري. كما ألمح الرئيس ترامب إلى أن فشل المسار الدبلوماسي قد يترك لواشنطن حرية اتخاذ قراراتها بنفسها بدلا من الانجرار خلف خطوات إسرائيلية منفردة. بيروت. أعلن حزب الله تنفيذ 16 هجوما ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، مما أسفر عن تحقيق إصابات في صفوفهم. ووفق بيانات

المتتالية صدرت عن الحزب، قال إن هجماته تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروق إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي شملت قرى جنوب لبنان. وفي هجمات أمس الاثنين استهدف حزب الله آليات وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع بجنوب لبنان وتصدى لمسيرة إسرائيلية. جنوب لبنان. بينما تسعى إسرائيل عبر ضرباتها المكثفة على جنوب لبنان وأوامر الإخلاء لسكان قرى وبلدات في الجنوب إلى مشروع أوسع يهدف لتفكيك البيئة الحاضنة لحزب الله، يعتمد الحزب خطة اجتماعية ومادية وتعبوية للحيلولة دون نجاح هذا المسار الإسرائيلي. ويعكس تصاعد العمليات الإسرائيلية الحالية في لبنان تحولا لافتا، إذ انتقل الجيش الإسرائيلي من محاولة تفكيك حزب الله إلى استراتيجية تفكيك البيئة الحاضنة له عبر قضم الأراضي وتحويلها إلى أماكن غير صالحة للحياة وتهجير سكان الجنوب فيما يشبه استراتيجية الشتات. ويبدو أن أسطورة الشتات التي سوقها الإسرائيليون حديثا لربط أنفسهم بالسبي البابلي انطبعت في سياساتهم، فظهرت ضد الفلسطينيين بعد النكبة عام 48، ثم بعد النكسة عام 67، وحتى حرب الإبادة على غزة عام 2023، ويسعون حاليا إلى تطبيقها في جنوب لبنان. وتهدف إسرائيل من هذا الشتات اللبناني الجنوبي إلى ما هو أبعد من احتلال الجنوب عبر تغيير ديموغرافي لبناني وخلق توترات طائفية واختلالات بالتركيبة السكانية في الأمد البعيد قد تفجر الداخل اللبناني، كما أفاد محللون سياسيون وعسكريون. ويفكك منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى اليونيفيل العميد منير شحاد استراتيجية الشتات بأن إسرائيل اعتمدت منذ حرب 2023 سياسة جعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني غير قابلة للحياة عبر الغارات والاستهدافات المتكررة والإبادة العمرانية، مما أدى إلى نزوح قسري لعدد كبير من السكان من البيئة الحاضنة لحزب الله يقدر بنحو 1,200,000. كما خلف العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس آذار الماضي على لبنان أكثر من 3,324 قتيلا و10,027 جريحا بينهم مئات الأطفال والنساء، فضلا عن توغله البري داخل لبنان في استراتيجية إسرائيلية متعمدة يصفها الخبير العسكري والاستراتيجي حسن جوني والمحللان السياسيان علي مطر وأمين قمورية بالأرض المحروقة. والأرض المحروقة كما يقول العميد جوني تبدأ من جنوب الليطاني إلى جنوب الزهراني ومؤخرا شمال الزهراني، كما أن هناك اختيارا للقرى والمدن المهمة التي تشكل ثقلا مثل النبطية وصور، بحيث يكون كل الجنوب يوميا موزعا على خريطة الإخلاءات، فضلا عن الانتقام من التاريخ في صور ومحاولة إسرائيل إلغاء واحدة من أهم المدن التاريخية، كما يؤكد الخبير في الشؤون السياسية توفيق شومان. أرمينيا. فاز حزب العقد المدني بزعامة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الانتخابات البرلمانية بنسبة 49.81% من الأصوات وفق النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات. وتعد هذه أول انتخابات عامة منذ الهزيمة العسكرية أمام أذربيجان عام 2023 ونزوح نحو 100,000 أرميني من إقليم قاراباغ، كما أنها اختبار لمسار السلام الذي يقوده باشينيان ولانعطافة البلاد المتزايدة نحو الغرب على حساب حليفتها التاريخية روسيا. ووصف باشينيان النتيجة بأنها نصر تاريخي سيضمن خلود أرمينيا وتطورها، لكن الرقم نفسه يحمل معضلة، إذ أن أقل من نصف الناخبين منحوه أصواتهم بتراجع واضح عن نسبة 54% التي حققها في

انتخابات عام 2021. المفارقة الأولى في هذه الانتخابات تكمن في الفجوة بين الأصوات والمقاعد، فبحسب وكالة الأناضول ترجمت 49.81% إلى 61 مقعدا من أصل 105، أي أغلبية تتيح لباشنيان تشكيل الحكومة المقبلة منفردا. الرياض: نفت السعودية تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية لهجوم، مبينة أن إطلاق الإنذار بمحافظة الخرج فجر الاثنين كان احترازيا إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى قرب الحدود. جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع السعودية بعد أن أعلن الدفاع المدني فجرا إطلاق إنذار مبكر في الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض للتحذير من خطر قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر. ووفق البيان السعودي، صرح متحدث وزارة الدفاع تركي المالكي بأن ما يتم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف غير صحيح. وأضاف المالكي أن إطلاق صفارات الإنذار كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق. قطاع غزة: أعلنت إسرائيل إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد أن أغلقتهما الأحد جراء التصعيد مع إيران في إطار التحكم الإسرائيلي بدخول المساعدات إلى القطاع. وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في بيان عبر منصة إكس إعادة فتح معبر رفح أمام حركة محدودة للأفراد في كلا الاتجاهين، وشددت على أن عمليات المعبر ستدار وفقا للآلية المتبعة قبل إغلاقه، ورهنا بطلبات التنسيق المقدمة من مصر ومنظمة الصحة العالمية. وذكرت كذلك أنه بناء على تقييم الوضع العملياتي ورفع القيود الأمنية في إسرائيل، تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارا من اليوم الثلاثاء لدخول المساعدات الإنسانية تدريجيا إلى قطاع غزة. والأحد الماضي أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، قائلة إن الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات الأمنية الضرورية عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل. وزعمت أن إغلاق المعابر لن يؤثر على الوضع الإنساني في قطاع غزة، فالكميات الكبيرة من المواد الغذائية التي دخلت القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار تفوق بكثير الاحتياجات الغذائية للسكان بحسب وصفها. بيروت: أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في الجزء الثاني من حديثه لقناة CNN الأمريكية استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، لأنه لا يملك خيارا آخر. وقال: أحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، ونعول عليه وعلى فريقه لإحداث خرق، وقد فعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين، وكانت مفاوضات شاقة تمكننا من خلالها من تحقيق خرق كبير، وهو وقف إطلاق النار مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. وأوضح عون أنه في الوقت الحالي ينصب العمل على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو ما شابه، أما فيما يخص اتفاق السلام فنحن جزء من المبادرة العربية التي طرحت عام 2002 وملتزمون بها. وإذ أوضح عون أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور والمادة 52 منه، شدد على أنه سيقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب، فنحن موحدون من أجل إنهاء الحرب. وعن قدرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على إقناع حزب الله، اعتبر الرئيس عون أن الرئيس بري أمضى 40 عاما وهو يحاول بناء الجنوب، وهو رجل دولة يريد إنهاء الحرب بالوسائل السلمية، وبصفته رئيسا للبرلمان والممثل الوحيد للشيعة في هذا المنطقة.

البرنامج سأل رئيس الجمهورية: هل فعلا تريدون العيش في حرب لا تنتهي؟ ألم تسأموا من الحروب منذ عام 48؟ هل تريدون فعلا أن تعيشوا بسلام؟ فلنجلس ولنتحدث. بيروت. توقع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى وقفا شاملا لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي يتعرض لعدوان دون تحديد موعده. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عيسى أمس عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في العاصمة بيروت. وادعى عيسى أن كل ما يحصل في واشنطن هو لصالح لبنان، في إشارة إلى المفاوضات المباشرة بين حكومتي تل أبيب وبيروت، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية وتعيد الأراضي والأسرى. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائما وما إذا كان بري مؤيدا له، قال عيسى: إن هناك أمرا كان يحتاج إلى توضيح وقد أوضحناه اليوم. وأضاف: سيكون هناك وقت إطلاق النار وكان قرارنا أن يكون شاملا، لكن كانت هناك نقطة احتاجت إلى توضيح وتم توضيحها اليوم دون أن يكشف عنها. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وصف الجمعة إعلان النوايا الممهد لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بأنه هجين تم تفخيخه. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زلزالا قوته 5 درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب إيران في وقت مبكر اليوم الثلاثاء. وذكرت أن مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى
5: Sydney's premier Islamic radio station, the Voice of Islam, 87.6 FM.

0: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله وحياكن أيها الإخوة وأيتها الأخوات على هذه المائدة القرآنية، مائدة الحوار على سورة يوسف أحسن القصص. اليوم أنا ومحمد عبد الله سنبدأ بمعيتكم إن شاء الله تعالى وبرفقتكم بالتأمل والتدبر في المشهد التالي، المشهد الرابع من مشاهد قصة يوسف عليه السلام، ذلك بعد أن تكلم الإخوة مع أبيهم وقالوا له: ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وأظهر يعقوب عليه السلام أبو يوسف شيئا من التردد في الموافقة لهم، قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وبينوا له أنهم شديدو النصح له والحفظ له، وكذلك شديدو الفطنة والتنبه لما يمكن أن يحصل. وبالتالي فهمنا من الآيات أن يعقوب قد أذن لهم بصحبة يوسف عليه السلام. أخذوا يوسف حقا وذهبوا به في هذه الرحلة المزعومة المدعى. فلنستمع إلى ما حصل من القرآن الكريم، ويطلع علينا محمد هذه الآيات قبل أن نبدأ بتدبرها. تفضل يا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليكم، طيب الله الأنفاس. إذن افتتحت هذه أو هذا المقطع، افتتح هذا المقطع من القصة ببيان أن الإخوة قد حصلوا على ما ذهبوا لأبيهم للحصول عليه، وهو يوسف عليه السلام. بالمناسبة، في شيء من أساليب القصة في القرآن بنسميه الفجوات في القصص القرآني، الفجوات. أنتم تلاحظون أن شيئا من الأحداث يترك لذهن السامع أن يملأه. يعني انظروا المقطع السابق، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، وأغلق المشهد. يمكن أن نتخيل أن أباهم رد عليهم فقال لهم خلص أنا وافقت على ذهاب يوسف، فالإخوة شكروا أباهم على هذه الثقة، وبعد ذلك أخذوا يوسف فذهبوا به، وهو الذي قال الله تعالى عنه فلما ذهبوا به وأجمعوا. لم يذكر أن يعقوب قد وافق، ولم يذكر أن الإخوة قد ردوا عليه وجاملوه، ثم أعدوا أنفسهم وجهزوا أغراض الرحلة وخرجوا بعد ذلك. كل هذا نسميه الفجوات في القصص القرآني. لماذا هذه الفجوات؟
2: ليس فيها عبرة،
1: ليس فيها عبرة، ويمكن أن تملأها بذهنك كما تشاء، لا تحتاج إلى نص. بالمناسبة، في إشي بنسميه الفاء الفصيحة، مرات يمكن مر على بعض المستمعين، واللي ما مر عليهم هيهم مر عليهم.

0: النص على أنهم قد أسقطوا الخيارين الأولين اللذان هما القتل يوسف أو الطرح أرضا، هذان الخياران قد سقطا، واتفق الجميع على أنهم سيذهبون إلى اقتراح أخيهم الذي اقترح عليهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وهنا أخبرنا الله أنهم أجمعوا على ذلك. طيب، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ماذا حصل؟ فلما شرط، وين جواب الشرط؟ فلما كان كذا كان كذا، فلما حصل كذا قال كذا، أليست لما تحتاج جوابا؟ الجواب هنا محذوف، مفهوم. لماذا حذف؟ لأنه مفهوم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب نفذوا ما اتفقوا عليه وألقوه فعلا في الجب كما اتفقوا وكما أجمعوا. لكن انظروا إلى رعاية الله في هذه اللحظة التي ترك فيها يوسف وحيدا مكسور القلب، إذ الذين ألقوه في الجب إخوته المقربون الذين كانوا حقيقين، الذين كانوا حقيقين أن يحسنوا إليه وأن يعطفوا عليه. وليت شعري أحسب أن يوسف في تلك الليلة لم ينم فرحا بمعيته لإخوته، ولعله كان يتقافز فرحا بأنه سيخرج في رحلة مع إخوته، لكن هذا الطفل الصغير الذكي الفطن يجد نفسه بأيدي إخوته في غيابة الجب. والله المشهد بكسر القلب.
1: يا الله، كيف سيدنا يوسف فعلا الطفل الصغير هذا بجوز يعني منامش الليل لأنه فرحان بده يطلع يعني يلعب مع إخوانه، وإخوانه الكبار بدهم يأخذوه في رحلة، والصغير بحب دائما يطلع مع الكبار بكيف،
0: صحيح،
1: بحس إنه صار زلمة، بحس إنه يعني راح يروح يتسلى، راح يعطوه أريحيته. فهذا المشهد مؤلم جدا. بعدين رعاية ربنا لإله في إنه أوحى إله إنه راح ينبئهم في أمرهم،
0: وأوحينا إليه نعم. لتنبئنهم بأمرهم هذا من التآمر والإلقاء في الجب
1: وهم
0: لا يشعرون بذلك.
1: نعم،
2: هذا في لاحق الأيام فيما سيأتي فيما بعد.
0: نعم، تفسيرها نعم. فيما سيأتي فيما بعد
1: نعم.
0: لما يعني كان يتكلم معهم وسألهم في آخر القصة، هل إيش الآية؟ هل علمتم؟
2: هل علمتم ما فعلتم؟
0: ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ إذ أنتم جاهلون. إذن فعلا أخبرهم في آخر القصة كما قص الله تعالى علينا بما حصل منهم هنا. لكن عبد الله يبدو أنه عنده شيء آخر.
1: أنا اللي لفت انتباهي موعد الرعاية اللي أجا، يعني موعد رعاية ربنا وإليحاؤه لسيدنا يوسف أجا قبل ما يرموه بالجب، لأنه فلما ذهبوا وأجمعوا، هم أجمعوا ولكن لسه ما رموا في الجب، نزلت رعاية ربنا، فالاطمئنان كان مع يوسف من, من, من بداية الرحلة.
0: يا سلام، أنت نبهتني. إذن أنا بدي أقدر جواب الشرط بعد وأوحينا، مش قبلها. يعني كيف؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ألقوه في الجب وفعلوا فعلتهم. يعني هل يمكن أن يكون هذا الإيحاء فعلا قبيلة تنفيذهم الأمر ليبعث الله تعالى في نفس يوسف الطمأنينة والسكون؟ والله أنا أظن أن هذا أرفق بيوسف، وإن كان كذلك فهو من لطف الله تعالى به. هل يمكن أن نبني تصورا ما عن رعاية الله تعالى لعباده ولأوليائه في كثير من المآزق؟ الواحد إذا وجد نفسه في وسط عاصفة من المشكلات لعله يتنزل على قلبه شيء من السكون والهدوء والطمأنينة، ويلقي الله تعالى في روعه أن الأمر إلى خير. ولذلك بنشوف بعض الأشياء التي نتخيل أنها لو حصلت لشابت لها رؤوسنا، أو لجفينا لأجلها على الركب، أو لجفونا لأجلها على الركب، كان يعني إذا حصلت فإذا بالله تعالى ينزل السكينة على قلب هذا المبتلى ويفرغ عليه الصبر. وهذا من لطف الله تعالى بعباده، هذا من تدبير الله ومن لطفه الخفي الذي لا تراه الأعين ولا تحسه الأيدي. وكم لله من لطف خفي فيما لا نراه ولا ندركه من الأحداث.

0: يوسف عليه السلام في أصعب موقف يمكن أن يمر على فتى في مثل عمره، أن يرى إخوته الكبار المقربين يلقونه في ظلمات البئر ويغادرون وهو وحيد في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه.
1: هذا الموقف الذي ذكره القرآن، ربما يكون خلال الطريق قد ضرب وقد أهين وقد
0: يعني قد يكون ذلك، أو على الأقل سمع له كم كلمة ناشفة كما يقال. يعني الظاهر أنهم لم يضربوه، الظاهر يعني حتى إحنا ما نزيد عليهم، يعني ما قصه الله تعالى علينا من قصصهم فيه كفاية، لكن على الأقل لم يكونوا معه لطفاء إذ انتهى الأمر بإلقائه في الجب ثم الالتفاف وتركه وحيدا في هذا المكان المظلم. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فعلا لما أخبرهم بأمرهم هذا ما كانوا يعرفون أن الذي يكلمهم هو يوسف لما صار عزيزا فيما بعد، وسنأتي على ربط هذه الآية بتلك إذا وصلنا إليها. انتهوا من جريمتهم والآن بدأوا بمحاولة تغطيتها. طيب انتهت القصة، شو بدنا نعمل بعد ذلك؟
1: هم في البداية أضمروا التوبة، لكن ما أضمروا السيناريو اللي بده يصير.
0: يا سلام.
1: بعد
0: واضح فعلا، واضح من الكلام القادم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، إنهم ما كانوا قد نسجوا القصة كما ينبغي، وكأنهم فعلوها على عجل، أو أنه يقال إنهم لفرط سطحيتهم وحماستهم واندفاعتهم ما عرفوا ما الذي سيقولونه فيما بعد. طيب ألقينا يوسف في غيابة الجب ثم عدنا إلى أبيه، ماذا سنقول له؟ كيف يمكن أن نخرج من القصة؟ طبعا نقول هذا الكلام لما سيأتي الآن، سيشاركنا المستمعون والمستمعات إن شاء الله تعالى في فهم المأخذ الذي ظهر لنا أثناء تلاوة هذه الآيات. وجاءوا أباهم عشاء، وقت العشاء يبكون، حالهم أنهم يبكون في حالة بكاء، والفعل المضارع يظهر أنهم بكوا، يعني حاولوا إظهار البكاء بعد البكاء، من سمي الفعل المضارع لإفادة التجدد والحدوث. الفعل المضارع لإفادة التجدد والحدوث، هم بكوا وخلصوا منذ يعني آلاف السنوات، لكن ما يقصه الله تعالى علينا هنا للإشعار بأنهم بكوا وبكوا كثيرا، ولعله كذلك يقص علينا قصتهم هذه بالفعل المضارع هنا يبكون لنتصورهم كأننا ننظر إليهم. فالفعل المضارع هو الذي بدأ ولم ينتهي، مش هيك؟ أنا أقول أنا أتكلم الآن، إذا قلت لكم أنا أتكلم وأنتم تفهمون أنني ما زلت أقوم بهذا الفعل، أنا أدرس، أنا آكل، إذن أنا بدأت بالفعل ولم أكمله، بخلاف الفعل الماضي. الفعل الماضي بدأ وانتهى، الآن بكاؤهم بدأ وانتهى ولا بدأ وما يزال هو حقيقة انتهى، لكن التعبير بالمضارع لكي تراه أنت.
1: ربما هم لم يبكوا أصلا، وإنما هذا البكاء أمام والدهم عندما جاءوا عشاء.
0: نعم، كأنك تقول يعني هم تصنعوا البكاء.
1: ربما.
0: هم تصنعوا
1: ربما
0: البكاء. والفعل هو الظاهر أنهم فعلوا ذلك، يعني البكاء هنا تباكن، يعني جاءوا يبكون ليس بكاء حقيقيا. لماذا يبكون؟ هم بيتوا هذا الأمر. نعم، هم بيتوا هذا الأمر وخططوا له ونفذوه بكل قلب قوي وذهبوا إلى بهم. كان يمكن لو أنهم شعروا بشيء من تأنيب الضمير أن يعودوا لعل لكن الذي يظهر هنا أنهم يتباكون، لكنهم أتقنوا البكاء إلى الدرجة التي عبر عن بكائهم هذا بيبكون مش بيتباكون. أتقنوا الدور. يا جماعة، ليس البكاء دليلا على صدق أو كذب. يذكر أن القاضي شريح، وكان من علماء التابعين وكان القاضي فيهم، أتته امرأة فبكت بكاء شديدا وحكم عليها ووبخها وطردها من مجلس القضاء. فلما أنكر عليه بعض الجالسين إنه يعني ألم ترق لهذا البكاء، قال البكاء ليس دليلا على صدق ولا على كذب، ألم تروا إلى إخوة يوسف كيف جاءوا أباهم عشاء يبكون؟ هذه قضية مهمة، بعض الناس ينخدع. هذه ليست دعوة إلى القسوة، لا شك إن البكاء يستجلب العاطفة، لكنه دعاء إلى
1: الفطنة.
0: الفطنة يعني لا ينبغي للمؤمن أن ينخدع بشيء من مثل هذه المظاهر، وبعض الناس يتقنونها.
2: يا سلام، أحيانا بين الإخوة إذا يعني أخ بيخطأ بحق أخوه وبكى هو بالأول وراح عند أهله وبكى، بالعادة الأهل بسبب العاطفة بروحوا بيزعلوا هذاك وبخوه وبيعطفوا على هذا، ما العلم أنه ممكن يكون الحق على العكس.
0: صحيح. وكم يعني الذين قالوا ضربني
2: وبكى
0: وسبقني واشتكى، كم يعني نرى هذا في عالمنا.
1: لذلك على جميع المستويات، على المستوى اللي أتكلم فيه أخوي عبد الله داخل العائلة، وعلى المستوى الآن ما نراه في الشوارع المتسولين بيجي وبيبكي وبتشوف يعني هذا الأصل أن يكون الإنسان عنده فطنة.
0: صحيح، يعني ظاهرة التسور لا ينبغي أن تشجع ولا أن يحث عليها،
1: ومع ذلك تسترق القلوب للمتسولين.
0: نعم، يعني ينبغي أن تكون، نحن نعلم أن أوضاع الناس صعبة بالمجمل، وصحيح يعني لا نعدم صادقا يعني بين هؤلاء، لكن المقصود أنه لا ينبغي أن نشجع هذه الظاهرة، وهي فعلا حالة في بعض الأحيان. وكم يعني تطالعنا الصحف والأخبار بين الحين والآخر بأنه كثير من مظاهر بعضهم تكون خادعة، فالمؤمن يعني لا يكون يعني مجرد متعاطف فقط. العاطفة شيء طيب، لكن لا ينبغي أن تكون هي المتكأ الوحيد عادة في التصديق والتكذيب والقناعة وبناء القرارات وما أشبه ذلك. إذا وجاءوا أباهم عشاء وقت العشاء، ليش وقت العشاء؟
1: متأخرين
0: يعني آخر طالعين رحلة وجاءوا يعني ليلا، في أول الليل أو في منتصف الليل. أنا أظن أن قدومهم في هذه اللحظة كذلك لإشعاره بأنهم قد بحثوا عنه وأنهم قد حاولوا فيه، ولعل مجيئهم عشاء لإخفاء بكائهم، وليست كما قيل النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، فلعلهم في تلك الظلمة الدنيا ليل، وما كانت كذلك ليلهم ليس كليلنا، يعني إن كانت بيوتهم منارة فهي منارة بالشموع وما أشبه ذلك، يعني فلذلك الليل قد يستر بعض المظاهر التي تخبئها الوجوه، فلعلهم قصدوا أن يأتوا في هذه اللحظات المتأخرة لأجل إخفاء حقيقة بكائهم أو صدق مشاعرهم في هذه القصة. جاءوا يبكون، دخلوا عليه وهم يبكون، فيبكون هنا حال أليس كذلك، يبكون، هم جاءوا باكين تقدير الكلام، فتحوا الأبواب وهم ينوحون قبل أن يتكلموا بكلمة للإشعار بصدقهم. بعد أن جاءوا بهذه الحال قالوا، بدأ الكلام، يا أبانا، شو بذكرنا هذا؟
2: تودد
0: وتذكير بالأبوة المنسوبة إليهم، يا أبانا، وهم يريدون أن يسوقوا له خبرا سيئا، خبرا مفجعا، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن.
2: آمين.
0: يعني هذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوه يبكون وبادروه بالكلام على هيئة الملهوف، لم يتركوه حتى يقول لهم ما لكم، ما الذي يبكيكم، بل بادروا وهم على هذه الحالة من البكاء إلى أن يقولوا، قالوا يا أبانا إنا، انتبهوا كذلك إلى أدوات التوكيد، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. طيب قبل أنتم أخذتموه لأي شيء؟
1: ليلعب،
2: عشان هو اللي يستبق ويلعب،
0: أليس كذلك؟ في المقطع السابق قالوا لأبيهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، شو اللي حصل؟
2: تركنا عند متاعنا وإحنا رحنا لعبنا.
0: هناك تناقض، تركناه عند متاعنا وإحنا رحنا نلعب.
1: مع العلم أنه كما قررنا في الحلقة السابقة أنهم أكبر من أن يلعبوا.
0: نعم، لكن مع ذلك واضح أنهم بدأوا بالتناقضات، هم يبدو أنهم شباب كبار في السن، ليس النكير على أي حال في لعبهم بمقدار أن النكير في أنهم أخذوا يوسف ليلعب فإذا به يحرس متاعهم كما يزعمون، وهم يذهبون ليلعبوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا باختصار فأكله الذئب. قصة بدأت هنا وانتهت هنا، والتعبير بالأكل لعله لئلا يسأل عن بقية يوسف، أين جثته؟ طيب فأكله الذئب،
1: أكله كله،
0: أكله كله، يعني لا تسأل عن شيء. هذه النكتة يعني الملاحظة نبه إليها الإمام الزمخشري صاحب تفسير الكشاف، قال في العادة الذئب يفترس، في العادة الذئب يفترس، يعني نقول افترس الذئب ولا نقول أكل الذئب، لأن الذئب يقتل ويأكل يعني ما استطاع،
1: ينهش
0: هكذا، لكن يأكل يعني أكل كل شيء. فأكله الذئب، إذن هناك نوع تناقض كمان، خصوصا أنهم أتوا بماذا؟ بالسبب الذي تخوف منه يعقوب عليه السلام، هو نفسه. يعني يعقوب حكى لهم إيش؟ إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف
2: أن يأكله الذئب،
0: وهم لم يجدوا ذريعة أخرى ولا حجة ثانية إلا ما لقنهم إياه أبوهم. هذا دل على ماذا؟
2: ضعف تدبيرهم،
0: ضعف التدبير. نعم أحسنت، ضعف التدبير، واضح إنهم ما فكروا تفكيرا ناضجا ولا هم مرتبين، يعني عملوا هالشغلة بسرعة وبلخمة كما يقال وبعجأة مثل ما بنحكي، وجاءوا الآن بدهم يرقعوا. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وانتهت القصة باختصار، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بدنا نتوقف شوي مع هذه الجملة، لكن خلينا نذهب إلى فاصل ثم نواصل إن شاء الله تعالى التدبر في هذه الآيات الكريمة.
3: إنتاج إذاعة حطنا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على مائدة القرآن. كنا نتدبر قول الله تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وانتهت القصة. وأرادوا يعني كل لفظ من هذه الألفاظ يعنون به شيئا ويرسلون به رسالة أن لا تسأل عن بقية يوسف الذي زعمنا أنه قد تعرض لهجوم الذئب، فالذئب قد أكله وانتهى. ثم أردفوا الكلام، وهنا وقفنا قبل الفاصل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طبعا بمؤمن لنا غير بمؤمن بنا، يعني شوفوا الحرف الذي يتعدى به الفعل أو ما يقوم مقام الفعل. هنا مؤمن اسم فاعل يعمل عمل الفعل. احنا بنقول نحن مؤمنون بالله ولا لله؟
1: بالله.
0: بالله نحن يعني صدقنا بالله، ويعني فعلنا ما طلب الله تعالى منا فيما يقتضي ما يقتضيه الإيمان. لكن بمؤمن لنا غير بمؤمن بنا، مثل قول الله تعالى كذلك: أفتطمعون أن يؤمنوا
1: لكم
0: وقد مش بكم، لأن المقصود ليس المعنى أنهم مؤمنون بوجودكم، مؤمنون ب... لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود مؤمن لنا يعني منقاد لنا، مسلم لنا،
1: مصدق
0: لنا هكذا. وهنا هؤلاء يقولون لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
2: يعني هيك ما راح تصدقنا. بس يعني هو شوف استعمالهم لكل الشغلات أجت في يعني كلها أدلة على إنهم هم كاذبين. يعني أول إشي ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، والأصل العكس، طلبوا من والدهم العكس. بعد هيك فأكله الذئب، استعملوا نفس الحجة اللي والدهم تحجش فيها إنه أنا ما بدي أبعته بخاف يأكل الذئب. بعدين وما أنت بمؤمن لنا لما طلبوا منه وما لك ما لك لا تأمننا، فالعكس.
0: جميل.
2: يعني كل الأدلة
0: ما لك لا تأمننا هنا، وما أنت بمؤمن لنا. نعم، في مقابلات
2: بالضبط.
0: وكذلك احنا يمكن في الحلقة السابقة او التي قبلها قلنا المبالغة في تأكيد شيء ما في بعض الأحيان حيث لا يحتاج الأمر الى تأكيد، حيث لا يحتاج الأمر الى تأكيد،
1: كمن يكثر الحلف بالله عز وجل على أمر
0: بالضبط
1: لا يحتاج.
0: يعني هذا يستدعيك لوضع علامات سؤال. الآن هم يقولون لوالدهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، على طريقة كاد المريب أن يقول خذوني. الواحد إذا كان متشككا أن غيره لن يصدقه لأنه يشعر أن ما معه من الأخبار بضاعة مزجاة، وأنها يعني يصعب تصديقها، وأنه ضعيف الحجة فيها، فإنه يحاول أن يغطي ذلك بماذا؟ بحلفان زيادة عن اللزوم أو بالمؤكدات زيادة عن اللزوم. وهم على هذه الطريقة هنا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أرادوا أن يكملوا المشهد بحيث لا يتكئون فقط على كلامهم، بل أتوا بدليل على صدق كلامهم. ما هو هكذا يظنون؟ ما هو هذا الدليل؟
1: القميص.
0: خلينا نستمع إلى تلاوة هذه الآية من الشيخ محمد ونكمل الحديث فيها.
3: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا.

0: نعم، وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني واضح أن هذا الفعل الذي قاموا به فعل مرقع ليس فعلا مقنعا، فقد وصف الله تعالى هذا الدم بأنه دم
1: كذب.
0: كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. طيب الذئب لو أكله
1: بده يلطخه في الدم، بدهش يمزع قميصه،
0: يعني هذا
2: ليش الذئب شلح القميص؟ ليش ما أكل القميص معه؟
0: تماما، يعني إلا إذا كان صاحب ذوق هذا الذئب فعلا. هذا ظاهر
2: يريد لحم خالص.
0: ظاهر أنه الحجة ملفقة، وظاهر أن الإخوة يتخبطون، ولذلك كان تكذيبهم أمرا طبيعيا. أنا أتصور لو لم يكن الأمر على هذه الحال كان يمكن بعيدا عن قصة يوسف أن يصدق الأب، وإن كان الأب في قصة يوسف يعقوب عنده سابق إشارات بأن ابنه هذا سيكون له شأن، ولذلك يعقوب عليه السلام لم يقطع الأمل من حياة يوسف أبدا، حتى في آخر القصة بعد سنين طويلة اذهبوا فتحسسوا
2: من
0: يوسف وأخيه، لم يقطع الأمل من يوسف، ولذلك إخوته حتى أنكروا عليه، قالوا إيش؟
2: تالله إنك لفي ضلالك القديم،
0: إنك لفي تبدأ تذكر يوسف، ما زلت حتى هذه اللحظة وأنت تذكر يوسف؟ سنوات طويلة عقود لم تنسك الأيام، هذا الود القديم، إنك لفي ضلالك القديم. لما حكينا عنك إن أبانا لفي ضلال مبين، نربط أول القصة بآخرها. لكن واضح أنهم قاموا بعمل تمثيلية إضافية، هذه التمثيلية زادت قناعة أبيهم بأنهم ليسوا صادقين وبأنهم كاذبون، وبالتالي بادر أبوهم مباشرة إلى تكذيبهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت لكم أنفسكم أمرا، هو

0: يعلم هذا الأمر، لكن علم أن هناك شرا قد حيك ليوسف عليه السلام، وأن نفوس هؤلاء الشباب هي التي سولت لهم اقتراف هذا الشر الذي لا يعلمه على سبيل التحديد. أمن خواطر يمكن أن تتعلق به سولت لكم أنفسكم النفس؟ ما دور النفس؟
1: يا سلام،
0: التفاعلات النفسية، ما الذي يقود أكثر البشر في أكثر الأحيان إلى ارتكاب ما لا يليق بهم أن يرتكبوه عقلا؟
1: النفس غرائزها وشهواتها.
0: أحسنت، النفس غرائزها وشهواتها. في بعض الأحيان يعني يكلمنا بعض الناس يقولوا يا أخي قولوا للناس إنه مثلا الربا حرام، أن إظهار عورة المرأة والرجل بطبيعة الحال كذلك حرام، أن التعامل مع المؤسسات الربوية لا يجوز، أن اختلاط الرجال بالنساء على هذه الهيئة التي نراها والخلوات وما أشبه ذلك وتكسير الحواجز بينهم هذا حرام. في بعض الأحيان الناس لا يحتاجون، في بعض الأحيان لا يحتاجون إلى تنبيه إنه المسألة حلال ولا حرام.
1: المسألة مش خطاب عقلي،
0: هم معروف من لا يعلم أن السرقة حرام، نهب أموال البلد حرام، تعيين من غير حق في الوظائف العامة حرام، الربا حرام، ترك الصلاة حرام، من لا يعرف ذلك؟ هذه معلومات كما يقولون من الدين بالضرورة، لا يجهلها أحد، لا يجهلها أحد. بس القصة مش دائما في الاتكاء على الخطاب العقلي. من يفعل هذه الأفعال يعلم أنها أفعال محرمة قبيحة لكنه مع ذلك يرتكبها، أي شيء حمله على ذلك؟
1: نعم، النفس طبعا الأمارة بالسوء.
2: يعني يعقوب عليه السلام في بداية القصة جنب أبنائه نية السوء، وفي البداية قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهنا في هذا الآية بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا ليس من عندكم، هذا من نفسكم الأمارة بالسوء.
0: جميل،
2: فكأنه ينزه الأبناء مع كل ما فعلوه من سوء، لكن يعزو أن هذا الأمر يعني ليس ما ربيتكم عليه وليس ما يعني زرعته في قلوبكم منذ صغركم، إنما كان من الشيطان في البداية كما ذكر ليوسف عليه السلام، وهنا من نفسكم الأمارة بالسوء.
0: جميل،
1: عشان هيك احنا ممكن يعني هاي الآية تلفتنا لأهمية تزكية النفس. يعني ممكن تكون الدروس والمحاضرات والجامعات والشهادات كلها بتحكي حكي عقلاني،
0: نعم،
1: برسخ في العقل وبتعرف انه هذا حلال وهذا حرام وهذا بيجوز وهذا ما بيجوز، ولكن تزكية النفس لابد منها. واعتقد انه هذا يعني فرض عين على كل فرد مسلم انه يزكي نفسه، لانه النفس اللي بين جنبك هي أولاد أنبياء وأمرتهم بالسوء،
2: ويعلموا العلم مثل ما أنت تفضلت، تتعلم في الجامعة وبتتعلم في الدرس وبتتعلم وأنت بتسمع وأنت رايح وأنت جاي، لكن التطبيق فعلا يحتاج إلى تزكية.
0: والله مصطلح التزكية أمر ينبغي أن نقف معه، يعني فعلا قد قيل أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، أعدى أعدائك التي لا تحذرها. إذا كان هناك عدو لك خارجي فأنت تحذره مباشرة، دفاعاتك النفسية تتوجه لتقاوم هذه الفتنة التي تأتيك من عدوك، لكن إذا كان عدوك داخليا فأنت في خطر عظيم، لأن استعداداتك النفسية لا توجه إلى نفسك بالوضع الطبيعي، إلا من كشف الله بصائرهم على ذلك فعرفوا نفوسهم وطبيعتها وعرفوا ربهم وعرفوا دينهم، فبالتالي هؤلاء يلاحظون حركات أنفسهم كما لو كانت أنفسهم شخصا عدوا لهم. هذه قضية في غاية الأهمية، والنفس تحتاج إلى ترويض، وإلا فالنفس ماردة، نفس أمارة بالسوء. ألم يقول الله تعالى ذلك حتى في سورة يوسف بعد شوي؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن هناك نفوس رحمها الله ليست أمارة بالسوء، وهي النفوس التي روضها أصحابها وجاهدوها وجاهدوا شهواتها.

0: بذاتها، وإلا فالنفس كالوحش غير الذلول المتمرد. أرأيت إلى الخيل؟ الخيل حيوان قوي جدا، هائل العضلات، من الذي يستطيع امتطاءه إن لم يروض؟ يعني الأبطال لا يستطيعون ذلك، لكنه إن روض بصير الولد أبو الثلاث سنوات يمسكه من لجامه ويذهب به حيث يشاء. كذلك أمر النفس، إذا استطاع الإنسان أن يجاهدها، أن يفطمها عن محبوباتها المحرمة عليها، وأن يقنن لها المباح، بدربها تدريب، فإنه عندئذ تلين له نفسه وتنقاد له كما شاء لا كما شاءت. وقد أحسن من قال: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فالإنسان إذا استطاع أنه فعلا يسيطر على نفسه وأن يفطمها عن محبوباتها ومرغوباتها، والنفس بتضلها تتشهى، بالتالي اللي بيستطيع أنه يسيطر عليها تنقاد له، وإذا لم يستطع أن يسيطر عليها تسول له بالشرور. هذا تماما ما حصل مع إخوة يوسف.
1: السلام، لفتتني كلمتك لما صرت تحكي أنه النفس، يعني لو استطاع الشخص أنه يجعلها شخص آخر، ذكرت موقف عمر بن الخطاب لما طلع يخطب على المنبر، وشكله نفسه حدثته بشيء من شوف العظمة، شوف الشهرة اللي انت فيها، شوف المكان،
0: نعم،
1: ايش فورا اعتبرها نفس اخرى وحدثها كما بيحدث يعني الناس اللي على وهو على المنبر. بخن بخ كنت عمير وصار يقال لك امير المؤمنين، فهو اعتبر انه نفسه شخص اخر وحدثها زي ما بيحدث الناس اللي تحته
0: ورباها.
1: نعم،
0: احنا بنحتاج فعلا لتربية انفسنا.
2: ربما يتساءل المستمعون والمستمعات الكرام، تكلمنا بهذا الكلام وسمعناه مرارا، بدنا جانب عملي.
0: شوف، الجانب العملي متصل اولا بملاحظتك لله تعالى وايمانك بانه مطلع على خفايا قلبك، وانا اظن ان هذا هو محور التزكية. ذلك أن الإنسان إذا راقب الله تعالى وعلم أن ما يتحرك في قلبه من الحركات والسكنات إلهه العظيم مطلع عليه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، حمله هذا الشعور على الاستقامة والاستمساك بحبل الله، والخجل والحياء من أن يبدو من نفسه شيء لا يرضي الله تعالى. فهذا هو المحور. والقضية الثانية تدريبية، فعلا قضية أن تجرد من نفسك شخصا آخر وتنظر بماذا يأمر هذا الشخص الذي هو نفسك في الحقيقة، ثم تطاوعه إن لم يكن في ذلك حرج شرعي، وتعصيه إن كان في ذلك حرج شرعي، وإن رأيت الهوى جاء موافقا لما جاءت به الشريعة فبها ونعمت، وإلا فأنت تدوس هواك وتروض نفسك وتحملها على المشاق. الآن صلاة الفجر مثلا، صلاة الفجر فيها مشقة ولا ما فيها مشقة؟
2: طبعا فيها،
0: فيها مشقة. أنا أقوم لأغادر فراشي الدافئ الذي تعبت على تدفئته طول الليل، لأقوم في يعني تجلياتها النومة وأنزع عني هذا الغطاء، لأقوم وأتوضأ ربما بالماء البارد وأقوم بين يدي الله وأؤدي صلاة بين قوسين بدون شلفقة، بدون ما أشلفق الصلاة شلفقة. والله هذه مجاهدة للنفس. إذا رأيت أن مالا ما بين يدي ولا يحل لي ولا رقيب علي، فإن أمرتني نفسي بشيء عصيتها وحملتها على الأمانة والاستعصام. يعلم خائنة الأعين، الآن الموبايلات بإيدينا وإيدين شبابنا، ما الذي ننظر إليه وما الذي لا ننظر إليه، هذه خائنة الأعين، العين التي تنظر من غير أن يراها أحد لكن الله يراها. إذا حملنا سلوكاتنا وتصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا وسكناتنا على مثل هذا المنحى في التعامل، أنا أظن أنه يمكن أن نصل إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بتزكية الأنفس. ثم عليكم أيها الإخوة والأخوات برفقة الصالحين والمحافظة على أداء الصلوات في المساجد، فإن هذه بقاع تعين على تزكية النفس، والصلاة واحات لمثل هذه التزكية. يعني هذا ما جال في خاطري في هذه العجالة.
2: وأظن أن من الأمور التي يمكن أن نضيفها إلى مجالسة الصالحين وما تفضلت به دكتورنا الفاضل كثرة ذكر الله عز وجل.
0: سلام. لا يزال لسانك
2: رطبا بذكر الله.
0: نعم. فذكر الله يعني يستحضر معيته، فإذا كنت ذاكرا لله شعرت بالله تعالى بمعيتك فخجلت من أن تقوم بما لا يرضي، وهذا كلام جميل. طيب، يعقوب عليه السلام كذبهم بشكل مباشر والقرائن تدل على ذلك. وفي إضافة كذلك من مهندس الصوت حفظه الله يقول يعني هل العلاقة بين الآباء والأبناء قائمة على الأدلة؟ يعني أن يأتوا بدليل وجاءوا على قميصه بدم كذب، هذا دليل على يعني كذبهم، وهذا إدلاء جميل جدا، جزاكم الله خيرا كثيرا.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: شو العمل؟ فصبر
2: صبر جميل.
0: شو رأيك شيخ عبد الله؟
1: يا سلام، شوف التفاؤل، الصبر الجميل والإيمان ب والقبول بقدر الله وقضائه. بس أنا يعني قبل ما نمشي لهذا الجزء من الآية، إحنا بنتدبر حال إخوة يوسف بعد ما رجعوا مع والدهم. بس لو تفرجنا وتخيلنا حال سيدنا يوسف الآن اللي مرمي في الجب والوقت عشاء ومخلوع قميصه، يا الله كيف الظلم اللي عليه، يعني في ظلمة البئر ومرمي ومبعد وظلمة الليل وقميصه يعني مش لابس، يعني إذا في برد فهو بردان، وفلسطين يعني بالليل بالعادة إذا كان هو في فلسطين أصلا بالعادة برد إحنا عندنا في الليل.
0: صحيح، هذا كلام جميل. وإن كنا نظن بالله تعالى خيرا لا شك أنه لم يعني يتركه بلا رعاية ولا تدبير. الله تعالى أعقد قلب يوسف المكسور جراء فعل إخوته دفءا وسكونا وطمأنينة كما يظهر والله أعلم. والصبر الجميل، شو الصبر الجميل؟ فصبر جميل، الصبر الذي بلا جزع، كأنه يعلم أنه إن جزع فإنه لن يحقق شيئا، ولو كان يعلم أنه سيحقق شيئا لو ثرب ولام وقاتل إلى آخره، أنا أظن أنه كان يتوجب عليه أن يفعل ذلك، لكنه علم أن جزعه هذا لن يصل به إلى نتيجة، إما من معرفته بشخصيات أبنائه، وإما أنه أعلم أنه سيحصل شيء قريب من هذا فالتزم الصبر، فقال فالعمل صبر جميل أو فالواجب صبر جميل، والله أعلم.
2: بوحي من الله،
0: قد يكون ذلك بوحي من الله. وأردف بقوله والله المستعان على ما تصفون، أين لجأ؟
2: إلى الله.
0: إلى الله، وهذا حال المؤمن الذي يلجأ إلى الله تعالى في كل ملمة ومصيبة، وما أعظم هذه المصيبة التي حاقت بيعقوب عليه السلام.
1: والله المستعان على ما تصفون، هذا دليل على أنه يعني كم آلمه هذا الوصف اللي وصفوه، فهو بيستعين بالله على الوصف اللي وصفوه، يمكن بيعلم أنهم مش هيك سووا فيه.
0: نعم،
1: ولكن أنا بستعين بالله على الوصف اللي وصفته اللي أحزنتوني فيه.
0: قد آذاني وصفكم فأنا أستعين بالله عليه، وإن كنت أعتقد أن يوسف بخير لكنكم أردتم أن تبعدوه عني وأردتم أذيتي به، ويعني خططتم لذلك ووصفتم وصفا لا يليق، فأنا أستعين بالله تعالى على كل ذلك. وهذا كلام جميل جدا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، والحمد لله رب العالمين. نلقاكم إن شاء الله تعالى في مجلس تدبر قادم، فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله عز وجل، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. رواه المنذري. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كيف أصبحتم؟ والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا النهار وخير ما بعده. رب أعوذ

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 9 حزيران يونيو لعام 2026. حرب الخليج. أعلنت إيران وقف عمليات القوات المسلحة ضد إسرائيل مع التأكيد على اتخاذ إجراءات أشد قسوة إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية خاصة على جنوب لبنان، وتبع ذلك تأكيد إسرائيلي بوقف تل أبيب هجماتها على إيران ولكن ليس في جنوب لبنان. وقال المتحدث الإيراني إبراهيم ذو الفقاري في بيان على الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني أن يعلم أن إيران وقوى المقاومة في المنطقة ستواصل صمودها في مواجهة التهديدات تحت أي ظروف، مؤكدا أن طهران لن تخضع أبدا أمام أعدائها. وأضاف أنه إذا استمر العدوان والعمليات العدائية ضد إيران وحلفائها فإن رد القوات المسلحة الإيرانية عليها سيكون أقوى بكثير. وأوضح ذو الفقاري أن القوات المسلحة نجحت في ضرب أهداف مهمة وحساسة داخل الأراضي المحتلة ضمن ما وصفها بعمليات دقيقة وذكية وثقيلة، مؤكدا أن العدو تحمل خسائر كبيرة ومؤلمة. وأردف يجب أن يتعلم الكيان الصهيوني وداعموه درسا من هذا الرد الذي نفذته قواتنا المسلحة المقتدرة دعما للشعب اللبناني المظلوم. وعلى صعيد متصل صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قائلا حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع وفق وصفه. وأضاف أن رد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الأطراف الآخر إرادة حقيقية لبناء الثقة. بينما هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر من أنه إذا ارتكب الائتلاف الصهيوني الأمريكي خطأ آخر فسوف تتحول المنطقة إلى جحيم بالنسبة لهم. وفي الوقت ذاته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لم تترك الميدان العسكري ولم تترك طاولة المفاوضات، مشددا على أن بلاده تدافع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني ولن تتراجع أمام التحديات. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. وتبادلت إيران وإسرائيل ضربات عسكرية خلال الساعات الماضية بعد استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، وهو ما دفع طهران إلى إطلاق دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل. وقال ترامب في حديث مقتضب لمراسل شبكة سكاي نيوز إنه لا يعتقد أن إسرائيل ستعود إلى الحرب مع إيران. وجوابا عن سؤال لمراسل الشبكة عما إن كانت واشنطن ستؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا عاد إلى مهاجمة إيران، أوضح ترامب لا أعتقد أن ذلك سيحدث، الأمور تسير بشكل جيد للغاية، إيران تقوم بما يجب عليها فعله ولا أظن أن ذلك سيحدث. وقال ترامب لشبكتي CNN ونيوز النيشن إن أسعار النفط ستنهار عندما نعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وأشار إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية وهم على استعداد لمنحنا كل شيء بما في ذلك عدم حصولهم على سلاح نووي. وقال ترامب أمس إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران
إذا تسبب في تحويل التصعيد الأخير إلى حرب، مشيرا إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو وفق القناة الإسرائيلية. واشنطن. كشف تقرير لموقع أكسيوس أن الساعات 24 الماضية كانت من أخطر اللحظات منذ بدء الحرب على إيران قبل 100 يوم، إذ اقتربت المنطقة مجددا من حافة مواجهة واسعة كادت تجر واشنطن إلى جولة جديدة من العمليات العسكرية رغم حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجنب ذلك. وبحسب التقرير الذي يحمل توقيع باراك رابيد، فإن ترامب وجد نفسه أمام معضلة سياسية واستراتيجية معقدة، فمن جهة يدرك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع أن يترك أي هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل دون رد، لما يحمله ذلك من تداعيات على صورة الردع الإسرائيلي. ومن جهة أخرى يخشى الرئيس الأمريكي أن يؤدي تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل إلى انهيار الهدنة الهشة واندلاع حرب شاملة قد تفرض على الولايات المتحدة العودة إلى الانخراط العسكري المباشر في الشرق الأوسط. وتجدد التصعيد عندما نفذت إسرائيل ضربة استهدفت موقعا مرتبطا بحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأثار الهجوم استياء داخل الإدارة الأمريكية، خصوصا أن البيت الأبيض لم يتلقى إخطارا مباشرا مسبقا بشأن العملية. وبعد ساعات نفذت إيران تهديدها السابق بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على أي استهداف للعاصمة اللبنانية، ما أدخل المنطقة في دوامة جديدة من التصعيد المتبادل. وينقل رافيد عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب سار إلى الاتصال بنتنياهو مطالبا إياه بعدم الرد على الهجوم الإيراني بحجة أن المفاوضات الجارية مع طهران قد تفضي خلال أيام إلى اتفاق يجعل التصعيد العسكري غير ضروري. كما ألمح الرئيس ترامب إلى أن فشل المسار الدبلوماسي قد يترك لواشنطن حرية اتخاذ قراراتها بنفسها بدلا من الانجرار خلف خطوات إسرائيلية منفردة. بيروت. أعلن حزب الله تنفيذ 16 هجوما ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، مما أسفر عن تحقيق إصابات في صفوفهم. ووفق بيانات متتالية صدرت عن الحزب، قال إن هجماته تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروق إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي شملت قرى جنوب لبنان. وفي هجمات أمس الاثنين استهدف حزب الله آليات وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع بجنوب لبنان وتصدى لمسيرة إسرائيلية. جنوب لبنان. بينما تسعى إسرائيل عبر ضرباتها المكثفة على جنوب لبنان وأوامر الإخلاء لسكان قرى وبلدات في الجنوب إلى مشروع أوسع يهدف لتفكيك البيئة الحاضنة لحزب الله، يعتمد الحزب خطة اجتماعية ومادية وتعبوية للحيلولة دون نجاح هذا المسار الإسرائيلي. ويعكس تصاعد العمليات الإسرائيلية الحالية في لبنان تحولا لافتا، إذ انتقل الجيش الإسرائيلي من محاولة تفكيك حزب الله إلى استراتيجية تفكيك البيئة الحاضنة له عبر قضم الأراضي وتحويلها إلى أماكن غير صالحة للحياة وتهجير سكان الجنوب فيما يشبه استراتيجية الشتات. ويبدو أن أسطورة الشتات التي سوقها الإسرائيليون حديثا لربط أنفسهم بالسبي البابلي انطبعت في سياساتهم، فظهرت ضد الفلسطينيين بعد النكبة عام 48، ثم بعد النكسة عام 67، وحتى حرب الإبادة على غزة عام 2023، ويسعون حاليا إلى تطبيقها في جنوب لبنان. وتهدف إسرائيل من هذا الشتات اللبناني الجنوبي إلى ما هو أبعد من احتلال الجنوب عبر تغيير ديموغرافي لبناني وخلق توترات طائفية واختلالات بالتركيبة السكانية في الأمد البعيد قد تفجر الداخل اللبناني
كما أفاد محللون سياسيون وعسكريون. ويفكك منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى اليونيفيل العميد منير شحاد استراتيجية الشتات بأن إسرائيل اعتمدت منذ حرب 2023 سياسة جعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني غير قابلة للحياة عبر الغارات والاستهدافات المتكررة والإبادة العمرانية، مما أدى إلى نزوح قسري لعدد كبير من السكان من البيئة الحاضنة لحزب الله يقدر بنحو 1,200,000. كما خلف العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس آذار الماضي على لبنان أكثر من 3,324 قتيلا و10,027 جريحا بينهم مئات الأطفال والنساء، فضلا عن توغله البري داخل لبنان في استراتيجية إسرائيلية متعمدة يصفها الخبير العسكري والاستراتيجي حسن جوني والمحللان السياسيان علي مطر وأمين قمورية بالأرض المحروقة. والأرض المحروقة كما يقول العميد جوني تبدأ من جنوب الليطاني إلى جنوب الزهراني ومؤخرا شمال الزهراني، كما أن هناك اختيارا للقرى والمدن المهمة التي تشكل ثقلا مثل النبطية وصور، بحيث يكون كل الجنوب يوميا موزعا على خريطة الإخلاءات، فضلا عن الانتقام من التاريخ في صور ومحاولة إسرائيل إلغاء واحدة من أهم المدن التاريخية، كما يؤكد الخبير في الشؤون السياسية توفيق شومان. أرمينيا. فاز حزب العقد المدني بزعامة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الانتخابات البرلمانية بنسبة 49.81% من الأصوات وفق النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات. وتعد هذه أول انتخابات عامة منذ الهزيمة العسكرية أمام أذربيجان عام 2023 ونزوح نحو 100,000 أرميني من إقليم قاراباغ، كما أنها اختبار لمسار السلام الذي يقوده باشينيان ولانعطافة البلاد المتزايدة نحو الغرب على حساب حليفتها التاريخية روسيا. ووصف باشينيان النتيجة بأنها نصر تاريخي سيضمن خلود أرمينيا وتطورها، لكن الرقم نفسه يحمل معضلة، إذ أن أقل من نصف الناخبين منحوه أصواتهم بتراجع واضح عن نسبة 54% التي حققها في انتخابات عام 2021. المفارقة الأولى في هذه الانتخابات تكمن في الفجوة بين الأصوات والمقاعد، فبحسب وكالة الأناضول ترجمت 49.81% إلى 61 مقعدا من أصل 105، أي أغلبية تتيح لباشينيان تشكيل الحكومة المقبلة منفردا. الرياض. نفت السعودية تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية لهجوم، مبينة أن إطلاق الإنذار بمحافظة الخرج فجر الاثنين كان احترازيا إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى قرب الحدود. جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع السعودية بعد أن أعلن الدفاع المدني فجرا إطلاق إنذار مبكر في الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض للتحذير من خطر قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر. ووفق البيان السعودي صرح متحدث وزارة الدفاع تركي المالكي بأن ما يتم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف غير صحيح، وأضاف المالكي أن إطلاق صفارات الإنذار كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق. قطاع غزة. أعلنت إسرائيل إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد أن أغلقتهما الأحد جراء التصعيد مع إيران في إطار التحكم الإسرائيلي بدخول المساعدات إلى القطاع.
وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في بيان عبر منصة إكس إعادة فتح معبر رفح أمام حركة محدودة للأفراد في كلا الاتجاهين، وشددت على أن عمليات المعبر ستدار وفقا للآلية المتبعة قبل إغلاقه، ورهنا بطلبات التنسيق المقدمة من مصر ومنظمة الصحة العالمية. وذكرت كذلك أنه بناء على تقييم الوضع العمليات ورفع القيود الأمنية في إسرائيل، تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارا من اليوم الثلاثاء لدخول المساعدات الإنسانية تدريجيا إلى قطاع غزة. والأحد الماضي أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة قائلة:

سي ان ان الأمريكية استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية لأنه لا يملك خيارا آخر. وقال: أحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع ونعول عليه وعلى فريقه لإحداث خرق، وقد فعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين، وكانت مفاوضات شاقة تمكننا من خلالها من تحقيق خرق كبير، وهو وقف إطلاق النار مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. وأوضح عون أنه في الوقت الحالي ينصب العمل على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو ما شابه، أما فيما يخص اتفاق السلام فنحن جزء من المبادرة العربية التي طرحت عام 2002 وملتزمون بها. وإذ أوضح عون أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور والمادة 52 منه، شدد على أنه سيقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب، فنحن موحدون من أجل إنهاء الحرب. وعن قدرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على إقناع حزب الله، اعتبر الرئيس عون أن الرئيس بري أمضى 40 عاما وهو يحاول بناء الجنوب، وهو رجل دولة يريد إنهاء الحرب بالوسائل السلمية، وبصفته رئيسا للبرلمان والممثل الوحيد للشيعة في هذا المنصب فإن هناك عملا يقوم به ويجب إدراك مدى حساسية هذا الأمر. وتابع: يمكن لبري أن يؤدي دورا أساسيا وهو ما يفعله الآن، ولكن يجب الحذر لجهة عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع حزب الله نظرا للوضع الدقيق داخل الطائفة الشيعية، وهو يحاول إقناعهم بتسليم سلاحهم لما فيه مصلحة الشيعة والبلد عموما. وفي معرض رده على سؤال حول الرسالة التي يرغب في توجيهها إلى الإسرائيليين الذين يشاهدون البرنامج، سأل رئيس الجمهورية: هل فعلا تريدون العيش في حرب لا تنتهي؟ ألم تسأموا من الحروب منذ عام 48؟ هل تريدون فعلا أن تعيشوا بسلام؟ فلنجلس ولنتحدث. بيروت. توقع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى وقفا شاملا لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي يتعرض لعدوان دون تحديد موعده. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عيسى أمس عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في العاصمة بيروت. وادعى عيسى أن كل ما يحصل في واشنطن هو لصالح لبنان، في إشارة إلى المفاوضات المباشرة بين حكومتي تل أبيب وبيروت، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية وتعيد الأراضي والأسرى. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائما وما إذا كان بري مؤيدا له، قال عيسى: إن هناك أمرا كان يحتاج إلى توضيح وقد أوضحناه اليوم. وأضاف: سيكون هناك وقف إطلاق النار وكان قرارنا أن يكون شاملا، لكن كانت هناك نقطة احتاجت إلى توضيح وتم توضيحها اليوم دون أن يكشف عنها. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وصف الجمعة إعلان النوايا الممهد لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بأنه هجين تم تفخيخه. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زلزالا قوته 5 درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب إيران في وقت مبكر اليوم الثلاثاء. وذكرت أن مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله طلابنا السداد والتوفيق والنجاح والعلو والجد والاجتهاد، وأن يجعلهم من الموفقين المتفوقين، وأنه الله لا يضيع تعب الآباء بالأبناء. جد سنة كان ما يضيع، وجبر الخاطر هذا شأن رب العباد، ولكن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الأمر الثاني، هلا قبل الصلاة عم نحكي مع بعض إخواننا الكرام، في عنكم كأس العالم، شيء مضحك والله. فعم يقولوا لي الأحباب إنه أوقات المباريات ليلية، قلت لهم مشان يفزوا على التهجد. لا تضيع، أنا نصيحة، ما في إنسان ما بيحب المتعة واللي هي اسمها ضياع وقت. يعني كان ولا بد قلب النهار بيعطوك ملخص شلون فات الجول ويعطيك العافية، لا تضيع وقتك. ما حدا مستحق هذا الوقت اللي هو ساعتين وساعتين ونص. الله، هذا سوف نسأل عنه، عم حكيكم بصراحة. هاد أنفقوا في طاعة أو علم أو خدمة للوالدين أو خدمة للناس. عود عندك ملفات كثير، ضبط حساباتك، نظف مكتبك، قص أظافرك، روح على الحلاق. هسه انت عم تشجع هذا المنتخب، بعدين كل مالهم عم يكتروا، قدي صاروا 40 ما ولا 48، بتكون الخبر وبتسألوا من كان بها خبيرة وبيقولوا لك ما بنعرف. يعني إذا فاز فريق بيجيبونا باقية ورد مثل هاي، هاي بلاستيك كمان كتر خيره، حتى طبيعي ما عاد فيه، مستكترين على الشيخ يجيبوا له وحده طبيعيه بلاستيك مثل كل الحياه، لا لون ولا طعم ولا ريحه. الوقت اللي بدك تنفقه وبتبذله على مباراه او مبارتين او ثلاثه، ابذله في خدمه الوالدين أو خدمة خالة أو عمة أو في خدمة يعني نفسك، روح أصد ظفيرك عن جد، ساوي دقنك، ضبط حالك، روح ضبط سيارتك، ضبط لي. ما في فريق حينفعك، مو أنه ما تتفرج، تفرج يعني جماع هيك كل يومين ثلاثة شوف الأهداف. يعني شو بدنا نحكي عن إذا أمرت أن تطاع فأمر بالمستطاع. شوف لك هيك شيء مباراة ظريفة، فريقين يعني مستهلين، أقعد تفرج عليها، غير هيك ما شي بيوجع الراس والله. بدك تشوف كل المباريات وكل اللي مقصر بحق نفسك وحق ربك وحق والديك، والله مو هيك الحياة، هذا كله للهو. حتى الفرق العربي نحن هلا كمان صار في عنا شغله جديده، الا هلا بلشت الانديه المحليه يعني كمان، الله يعطيهم العافيه كلهم يعني كي. بس يعني بنخلص من المحلي بنروح للعالمي، بنخلص من المحل العالمي بنروح للعربي. طيب ونحن اجى رجل لعند النبي عليه الصلاه والسلام، يعني نفس القصه، يقول له متى الساعه؟ ايمتى يوم القيامه؟ مين دي يربح؟ مين دي يفوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له وما أعددت لها. شاء الله ما يجينا شي مباراة والدرس الخميس كلهم بالليل ما والله انت باينتك اختصاصك كرة قدم لا انت ابوي يعني على هالمقاس ما عاد حدا ينام بالليل هلا هلا بيجي واحد شو بيقول لك نحن درسنا مو هذا الله يا تركنا نتنفس اخي تنفس بس هل نفسك بهذا كان نفسهم بالعلم نفسهم الامام ابو حنيفه يصلي الفجر بوضوء العشاء يا جماعه الله وكيلكم بس شو كان عم يساوي علم فقه يعني هلا هيك وحده هيك وحده هيك الله يرضى عليكم اذا هيك وحده حامي يعني الماني ارجنتين كذا شغله ثقيله اقعد هيك اتفرج لك على شوط منها اما شو بدك بالفرق اي كلياتها ساعتين وثلاث ساعات مسك لك المصحف مسك كتاب حديث مسك لك يا اخي لا حديث ولا فقه قوم شوف والديك شو بدهم في ملفات الناس هيك ما هي صار في واجبات اجتماعيه ما عم نقوم فيها اليوم المحاضره عنوانها يعني صناعه الانسان قبل صناعه البنيان الانسان اولا في ناس بقول لك انه انا بدي اساوي هيك وهي طيب مؤسسة وكذا وهي بس بدنا نشوف مين بده والله بدنا نساوي مستشفى طيب كذا طيب انت هلا بدك تساوي مستشفى مين هن الدكاترة اللي بدك تجيبهم طبعا هون اللي بدنا نفكر يعني انت بدك تساوي مدرسة نموذجية انسان عنده مال ما بدك تشوف اول شيء مين هن اللي بدهم الاساتذة اللي بدهم يكونوا هن المحور في هذه المدرسة مرة في أخ من الأخوان من شي ست سبع سنين أشاد مسجد عامر وأرجاني يعني يعني المخططات وكذا وهي هون بده يحطوا هون بمحافظة من المحافظات عنا في سوريا سألته قلت له يعني منيجن على شيء اللي لا والله اللي راح بالي عم نساوي هون وهون وهون طيب هذا الإمام هتساوي له سكن يسكن هون وكذا وعندك قبل ما تساوي الجامعة شوف مين لذلك هلا بالأماكن الراقية في كل دول العالم قبل ما يساووا المستشفى بيتعاقدوا مع أطباء الاختصاصيين شو هي مشفى اختصاصة مثلا بالعظمية والجراحة العظمية بيعملوا بحث في كل دول العالم قبل ما يبلشوا بالبنيان الإنسان أولا لذلك المحور هو الإنسان هذا بترجع فيه للقرآن الكريم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة هون قبل ما يجي واحد راح لعند الشيخ قال له سيدي جايب المولود تدعي له قال له يا ابني تأخرت قال له يا سيدي ولد تازة ما صار له يومين قال له يا ابني كان لازم تدعي له هو ببطن أمه شلون يا سيدي فقرأ له ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة ذلك الإنسان هو المحور إنسان نحن بدنا نهتم الإنسان أولا هلا في الدول الحديثة بيهتموا بالبناء وهون نساوي مطعم وهون نساوي ملعب وهي. طيب واهتميتوا بالإنسان كيف كن تبنوا فكره تساووا له حديقة تساووا له ملعب تساووا له مسجد تساووا له مكتبة ولا ما ليك هلا نحن شو عم يصير فينا هذا بيسرق وهذا بيكسر سيارة هدول بدنا نصلحهم شو وسائل الإصلاح المسجد شو وسائل الإصلاح الدعاة إلى الله شو وسائل الإصلاح التلفاز نهتم بالمحاضرات نهتم بالدعوة إلى الله عز وجل لذلك سورة في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الإنسان هل أتى على الإنسان اهتم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة المكرمة بدون تشريع، ما في تشريع. الصلاة امتى فرضت؟ فرضت في المدينة، الزكاة في المدينة، الصيام في المدينة، الحج في المدينة. شو كانوا عم يهتموا؟ عم يهتموا بالإنسان، يهتموا بالعقيدة، يزرعوا فيه الخير، يحدثونه عن الجنة وعن النار، يحدثونه عن الحب. صار جاهز، هذا اللي بدنا اياه نحن، صناعة الإنسان قبل صناعة البنيان. ذلك هلا مثلا أولادك في البيت يكون عندك مشروع. نحن عم نغمض عين، عم نفتح عين. هلا عم نحكي مع الإخوان الكرام بعد ما أذن المغرب، عم نفتح عين، عم نغمض عين، وأولادنا هيك عم يكبروا قدام منا. شيء والله بكلام حلو، يعني كأنه الزمن كان شغال على سرعة أم ضعفوا له إياها. شلون بتشوف الريل أنت ماشي على الواحد بعدين تحطه على اثنين، كأنه نحن ماشيين على ثلاثة. غمض عين، خميس خميس خميس خميس. مو مبارك كنا عم نقولكم إنه رمضان، خلاص رمضان، عم نقولكم شوال ومن صام وكذا، وهلا أشهر حرم، وبعدين هلا صناعة العشر أيام من ذي الحجة، وبعدين تحدثنا عن يوم عرفات، خلاص عرفات وإجا العيد، خلاص العيد، وهلا حيجي محرم. يا أيها الناس، الأيام تمضي، الأيام تمضي بسرعة. الحسن البصري شو قال عن الأيام وسرعتها؟ قال: اقرأوا إن شئتم إنما نعد لهم عدة. عد أنت في إلك أنفاس وعم يمشي هذا العداد. ونمضي، تذكروا على صوركم التي كانت يعني. طيب، أيضا الإنسان إن صلح صلح من معه. هلا كان أيام زمان عن جد هيك، هي يعني هي لازم تفكروا فيها مزبوط. كانوا يقولوا بالحي الله يهدي ما في غيره، هالزلمة مو منيح، كل الحي صالح. ليش؟ زي كده شو بقول الصالحين، شو يعني الصالحين؟ حي الصالحية والصالح، كلهم صالحين، الأصل الصلاح. أنا سمعان من سماحة شيخنا سيدنا الشيخ أحمد كفتارو، من كثرة الصلاح عند الناس كانت الكرامة شغلة عادية. يعني هذا اللي بيصير معه كرامات، هذا مو يعني عم. بعدين صارت الكرامة شغلة نادرة من النوادر، يعني الواحد من صلاحه بصير كرامات. المعجزة لنبي والكرامة لولي. صار الناس من صلاحها. هلا قلبت الحكاية، شو هلا بلك شايفوا هذا الشاب ما شاء الله عليه بصلي الفجر بالجامع، شو الحكاية ده؟ صار إذا بيروح بده يخطب بيقول لهم أنا معي بكالوريوس بالتجارة وبشتغل بالشغلة الفلانية وبصلي. والله ليش في مسلم ما بيصلي؟ يعني شو صارت هي ميزة هي ولا شهادة؟ بدنا تنتبه لنفسك. طيب، لذلك نحن عم نهتم بحياتنا وحياة أبنائنا بالمظهر. ما في واحد ما بيهتم بمظهره. هلا روحوا شوفوا كل واحد قبل العيد بيومين ثلاثة، هيك شركة فتحت جديد، عملوا شوية تنزيلات النازل، كله بده يتزين. معلش خذوا زينتكم، بس نحن بدنا نهتم بالجواني ولا بالبراني؟ هلا بالظاهر، هلا الحجاج لما بيروحوا لبيت الله وبيكونوا بالطواف والإفاضة ولسه يعني ما تحللوا هيك، وكل واحد يكون مو مظبط، بتلاقي مبين الإنسان على حقيقته، أبو كرش أبو كرش، هون في قلابية بالضب. وفي مرة جاني أخ قلت له والله نحفان، عم شلح لي ومركب لي مشد مشان يضبضب حاله، ما أنت ما عم تشوف غير الظاهر جوا. لذلك اهتموا بتربية أولادكم تربية. سبحان الله، هيك البارحة واليوم هيك كان فيك شغلة، عم تابع موضوع معين، فقلت له لأخ من الأخوان، قلت له شوف هاي العيلة فيها تربية، فيها تربية. حصل هيك موقف، الأب عنده تربية، الأولاد عندهم تربية، لكن لأنه عند يعني عند بعض الاستحقاقات بيبين الإنسان. يعني هلا مثلا لما بتجي عاصفة بيبين الخيمة هل هي من الرواسي ولا هيك مركبينها تركيب. هلا دول تبع تتذكروا أيام زمان كانت الساتلايتات تطير، هلا شو اللي عم يطير؟ طاقة. هلا بكرة الطاقة بتصير نسيا منسيا، ما بنعرف شو بيجي بعد منها. كلياتها يعني مخططين لدول العالم الثالث، هن عندهم طاقة نووية. مرة كنت في أمريكا، أخ من إخواننا الكرام مسؤول عن ولاية كاملة بالكهرباء، هو مدير الكهرباء في تكساس، عم شو قال لي نحن هون طاقة نووية ببلاش، يعني بس أجرة توصيل الكهرباء للأمريكي. شلون الليثيوم تعرفوا، بس على مستوى يعني ببلاش، أي تبع الطاقة وما طاقة، وهي هي للعرب. ذكروا بالتسعينات صار يجيبون لنا 110 مكيفات من اليابان، مين بتذكرها؟ أبو الهدى بتذكر أنت ما شاء الله عليك. فالله عز وجل لا ينظر إلى صوركم، الله ما بينظر لصورته، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نحن بدنا نشتغل على القلب والعقل، القلب محط نظر الله عز وجل، هدو الإنسان. الصالحين من عباد الله كانوا يدخلون الخلوة طهر من جوا، هذا برا ما نحن الدنيا هلا الآن كلها مظاهر مظاهر. حتى هلا يعني عم شوف هيك إخوان الكرام عم يرجعوا من الحج، كان واحد يرجع من الحج ويروي الروايات وكله دموع وكله خشوع، ولا هلا سيوف وتروس وضرب بالفرود ولا هي. يسمعوني إخواننا أكيد اتصل الرسالة، ما تراجع من بيت الله، مو هيك مو هيك، كله الآن الدنيا كلها مظاهر، ما في شيء بدون مظاهر. نحن هي المظاهر بدنا نحد منها. ليش الله جعل الناس في المساجد والصلاة في المساجد؟ نخلص من المظاهر. الدين دين قلوب، بلش بتقول وجهته وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أيضا بدك تبني الإنسان، الإنسان مو الإنسان العادي، مو الإنسان الذي يأكل ويشرب وينام، الإنسان صاحب الرسالة، يعمل من أجل دين الله، يعمل من أجل العلم. نحن نقول هالشاب هذا مثلا، تقول أمه نذرته للعلم، هون نذرته للحديث، هون نذرته للفقه، إنسان رسالي. كان بالإنشاد يقولوا حياتي كلها لله، سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لي أساؤوا، فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء. كان يعلمون أن المركب اللي ما في شيء لله بيغرق. كل واحد من أهل المهن من بيناتكم، حداد، نجار، كهربجي، طبيب، محامي، صيدلي، إنسان مؤلف يجعل شيء لله، لله. رساليين، الرسالة بلغ ما أنزل إليك من ربك، لك أعطيني. حتى المنشدين، حتى المرشدين، حتى المشايخ، أصلا هو يعني الدعوة إلى الله، شو هي الدعوة إلى الله؟ أنت شو بتعرفوا أنه الإمام والخطيب قديش بيأخذ؟ أصعب مهنة في الحياة هي الإمام. أسيران في الإسلام الخادم والإمام، يأخذ له مليون ليرة. شو المليون ليرة؟ مليون ليرة، مين كهربجي بيناتكم؟ مين في كهربجي؟ ولا كهربجي؟ أنت كهربجي؟ إذا فوتك على هيك التصليحة بالبيت تأخذون أنت، صحيح؟ عم امزح ولا لا؟ إيه؟ من الإنسان أولا التربية قبل التعليم. نحن هلا عم نهتم بوين، والله المدرسة كذا، والله أنا نتفاخر بأسماء المدارس. لك تعملوا لكم الله يرضى عليكم، الله وكيلكم العبد الفقير خريج مدرسة من هذول المدارس تبع أبو صدرية وفولار ورايحين مشي وراجعين مشي، لا درسنا بمدارس تبع 20 مليون ولا 30 مليون، مو هي الأدب قبل العلم. الأدب مين بيعلم الأدب؟ المؤدب. كان في مهنة اسمها المؤدب، كان الأمين والمأمون أولاد هارون الرشيد، مين يعلمون الأدب؟ الكسائي. هذا حجة في القرآن وحجة في اللغة العربية. يجي هارون الرشيد بعد ما يغديه هو ضرير، يقول له أتعلم من صب على يديك الماء يا أمير المؤمنين؟ قال الله أعلم. قال أمير المؤمنين. قال أكرمت العلم وأهله يا أمير المؤمنين. مؤدب. روح شوفوا هلأ لسانه طويل، حركاته غير منضبطة، ما بيعرف كيف يقعد بين يدي الناس. هذا بده مؤدب، بيحكي انجليزي شيء حلو، بترغل بالاسباني شيء ظريف، ما عندنا مانع، جيد في الرياضيات، قليل ادب مع ابوه، بمد ايده على من هو اكبر منه. طيب هذا شو هذا صناعة انسان؟ تموا، جيبوهن خدوهن. لما كنا براعم كان أساتذتنا الله يرضى عليهم ويجهلهم الخير، من انتقل منهم إلى رحمة الله الله يجعلهم فعليين، ومن كان على قيد الحياة الله عز وجل يعني يعطيهم الصحة والعافية، على رأس من ربانا الأستاذ أسامة الخاني، يأخذونا 4 أيام و5 أيام، شو يقولونا مثلا 50 واحد، يقسمونا 5 مجموعات، هدول أول مجموعة تحضير الفطور، المجموعة الثانية جلي الفطور. هو مو مشان تحضير وجلي، قوم شغل حالك لشوف. اخشوشن وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. لما نعود الأساتذة يزتونا معالق، يعطي إعاز يقول له لفلان لا تعطي ملعقة، أصلا بيشوف أنه هل أنه جاره بيدعمه بالملعقة ولا هيك بيضل، يشوف خلق الإيثار بستثيره. هذا بيعطي لله كذا، بعدين إيه إيه والله في معلقة ناقصة ينزلوها، بعدين يقولون عليكم الجلي، مو مشان الجلي. هم شوف الحياة كيفها، تعلم كيف تقعد مع الناس. قلت لكم أنا ما ذكرتوني، قلت لكم بدي ساوي بمركز قيم شيء يتعلم بالأدب، كيف تقدم للضيافة باليمين، بدك تضيف الضيف كبير القوم. كبير القوم قد يكون كبير القوم قد يكون الجد، قد يكون كبير القوم هو إنسان عالم. نصير عمرنا 40 سنة ما بنعرف فنجان قهوة نضيفه، وين صناعة الإنسان؟ لذلك هلا بيقول له الله يرحم لي رباك شو الأدب. طيب على المصعد واقف يفتح للعم له تفضل، شو هالأدب هذا ما عاد شفناه. بيطلع هيك بتلاقي فتح له باب السيارة، هذا واحد علمه. نحن كنا نقول عنهم ترباية مساجد، ترباية مساجد، ترباية مشايخ، هذا هو ترباية الأدب. نحن المشكلة، تعرفوا شو المشكلة يا إخوان الكرام؟ شلون الأب بده يعلم وهو ما له متعلم؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. الله قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ذلك الربيع شو قال تلميذ الإمام الشافعي؟ كنت أصفح الورقة بين يدي الشافعي صفحا خشية ألا أقلقه أو أزعجه. هيك هلا ما بنعرف. هلا أنا بدي أسألكم سؤال، فوت على بيتك أنت هيك متأخر شوي، هاي اللمبة شعلة، هاي التريا شعلة، ما حدا عنده إحساس؟ فوتوا على محل مدخل البيت عندكم، حذاء يمين حذاء شمال، حذائين هيك، وين شوف شهاداته ندون؟ واحد سنة ثانية حقوق، ثالث سنة ثالثة هندسة، الرابعة سنة ثالثة صيدلي، هي الخامسة طب، هدول طب هدول. أمي وأمك رأسها معانا من اللي قال إذا فاتوا لبيت بدون يخطبوا منه، أول وحدة يشوفوا هي البنت اللي بدها تجي تضيف، اللي هي الخطيبة يعني، لما تفوت والدنيا شتى بدها تحط حذاء أو تدخل للغرفة. قال إذا حطت اليمين قدام الشمال وكانت يعني مثل ما بيقولوا مصفوفين صاف، يعطوها 25%. ليش؟ مرتبة، مهذبة، أنيقة، فهيمة. وإذا واحدة شمال واحدة يمين سلامتك. أدبني ربي فأحسن تأديبي. الشيء اللي بتتركوه في أولادكم بيبين بعد مماتكم الأدب. في عيلة من بيت عرنوس، هذول جوارنا، جوار المسجد ومن أهل الحي، والدهم أدركته في هذا المسجد يصلي المغرب والعشاء والفجر. كل هيك بين الفينة والفينة اللي جمع لي الحفاظ وكذا، وهي بتجوع على البيت لعندي بده يساوي عزيمة. هيك كل 3 أشهر 4 أشهر بعدين قلت له شو القصة سيدنا؟ اللي هيك كان الوالد يساوي مع أهل الجامع ومع أهل العلم. مات أبوهن، إجا الابن كل 3 4 أشهر يساوي عزيمة. ليه؟ اللي هيك كان الوالد. طلعت الشغلة بالتربية. لكان أنا بقول ما في إنسان بيكرم عالم إلا كان أبوه علمه كيف يكرم أهل العلم. جيل يتعلم من جيلي. أنتوا شو عم تعلموا أولادكم؟ والله المباريات. ولا والله هلا الأب عم يشجع مثلا، هلا الصين ما متأهلة، ما مسكين ما لا فاضي يحزروا، ليش؟ عم تشتغل بالإبداع وعم تضحك عليهم لأنهم روحوا. الصين خربت الدنيا تعرفوا السيارات اللي راكبينها كلها وتفكروها تويوتا وكذا وكيا كلها صيني. عم تقول لهم روحوا على الطابة ونحن شو نخترع نبدع. بلا الصين اللي شغالة بالولاية ولا مو؟ سألوا أبو عصام الله يرضى عليه السيد معك. وهي السيطرة والاستحواذ. لما تشوف انه الكأس هي الحذاء سموه الحذاء الذهبي والجائزة تبعه حذاء ذهبي يفوق الفكر والعقل والابداع، معناته على الدنيا السلام. سمعت شي مرة عن الحنجرة، مسابقة الحنجرة القرآنية؟ شوفوا العالم العربي هون سلطوا الضوء مشان شو؟ أنا حكيكم بصراحة، حتى الإنسان الصبح ومساء ما يفكر إلا بها الزلمة. بتجي أنت لسيرته الذاتية بتلاقي حشاش تاع مخدرات، عنده مش ميت مشكلة، يعني ما بتناسب ديننا. بعدين إمتى كان هيك المبالغ، هيك المبلغ، كل يعني فريق من الفرق جمعوا الأرقام تبعهم بتساوي ميزانية الدولة. إيه؟ تعلمي الأدب قبل العلم. الله قال ولكن كونوا ربانيين، صفة من صفات الرباني إنسان مؤدب، والأدب فضلوه على العلم. كيف يكون الإنسان إنسان؟ يبدأ الإنسان بأن يكون إنسانا صحيحا بأنه يكون ذو همة عالية. اليوم حكيت عن أهل الفجر، فجر عم يؤذن، عفوا يعني صح يصير 4:45، بكرة 4:43، يعني إذا في مباراة
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: إذا في مباراة بتروح عليه واحد صلاة الفجر، بكرة بقلب النهار ما عاد تشوفوا حدا. ليش؟ لكل الشعب مخدر بكون فايق هيك للستة الصبح، خاصة إذا كان بقى يوم جمعة أو يوم سبت ما حدا بيفيق. كان شو بعدين شو؟ أنا بدي أقول لهم لكل الناس، يعني عفوا صار معهم هوس بهاللاعبين، يحشر المرء مع من أحب. تحب أنه يوم القيامة تحشر مع الزلمة؟ أنا بدي ذكرك بسيدنا ثوبان. سيدنا ثوبان كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام، خير سيدنا أنس بن مالك، إجا عند النبي في غير وقت صلاة، كان يخدم النبي، يجي قبل بوقت يعني لو عاوز شيء يا سيدنا النبي. قال له شو بدك؟ قال له يا رسول الله اشتقت إليك. قال له لا لا، اجاني تفكير انه بالدنيا لما بشتاق اليك بيجي لعندك، بكره يوم القيامه وين مقامي من مقامك؟ انت فوق مع النبيين والصديقين، وانا هون تحت. النبي عليه الصلاه والسلام يحشر، يعني هو مقام المحمود الذي وعدته. فقال له يحشر المرء مع من احب. يعني اذا انت بتحب مثلا نيمار هذا البرازيلي والهام فيه، ترضى تنحشر معه؟ ما بعرف هذا شو سيرته الذاتية، بس يعني بعرف أنا شو سيرته الذاتية. شو هذا مدمن شاي أخضر يعني مع النعناع؟ الله يعين، الله يعين هالبشر يا رب. روح أحب لك شي واحد من أهل الله، قول أنا بحب الشيخ الحصري، شيخ المنشاوي، بحب سيدنا أنس بن مالك، بحب سيدنا أبو بكر الصديق، بحب سيدنا عمر بن الخطاب. ذلك الله قال فاستبقوا الخيرات. من صناعة الإنسان المعالي، ما في شيء يحول بينك وبين المعالي. لحكى لي أحد الأخوة الكرام إنه والله من نام الجامعة شو يعني، والله لو طلعنا من هون اللي برجع على البيت بشرب فنجان قهوة، ولو كان التهجد ساعة واحدة بيجي. نحن في سباق، آخرتنا شو؟ مو آخرتنا، ليش نحن بنعرف إمتى آخرتنا؟ لي إحدى القريبات يوم الاثنين ضغط وما ضغط، ما في 40 سنة على رجليها راحت على المستشفى. هات نفحص هيك ما نفحص هيك مدري إيش وكذا، وهي على المرنان ضغط طالع. انتبهوا اللي معه ضغط، اللي معه ضغط بده يأخذ حبة ضغط، شغلة موت سلاية. الأمهات الآباء الله يصلحها ما أخذ ضغط ضغط صلى زمان مدري إيش كذا وهي، قال نزيف بدماغ ساعة ساعتين دخلت غيبوبة. ثاني يوم شلل نصفي، بارح توفي. والله 48 ساعة ما كملت في المستشفى. ما كيف قالوا حساباتنا؟ نقول بقالوا حسابات، بالحسابات العادية بقي لها 30 سنة، بالحسابات هي لسه بدها تجوز بنتها، بالحسابات أبوها بده يموت قبل منها مشان يروح على القبر. لكانوا حسابات هاي. نحن إذا ما كان هلا نحن شلون الواحد اللي بده فايت على مغارة ويعبي مصاري قل له خذ اللي بدك يا سبقوا الخيرات. طبعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ابن الجوزي يقول ما رأيت أكثر من تضيع العمر. ألا هذا اللي عم يجيبه تضيع عمر؟ لا تضيع حياتك. أنا بس هلا اللي بدي اسمعني قبل ما تفوتوا على المونديال، هاي المباراة بلاها. شوف أنت بزمن المباراة قديش بنقرأ قرآن بساعتين شيخ محدين؟ إيه 5 أجزاء. عود تقرأ 5 أجزاء 100 صفحة ولا تتفرج لي على بشان شو ضياع للوقت. إن الشباب والفراغ والجدب، إن الشباب والفراغ، فراغ يعني عنده وقت، أكثر شيء بالدنيا عنده وقت العالم العربي، والجدة، الجدة أن يجد الإنسان يعني سيارة ومصاري وديليفري، مفسدة للمرء أي مفسدة. هيك كله بده ديليفري. والله عم فكر هيك بس هلا اجاني، ما اجاني قبل هلا فجر يوم الجمعه كنت خلص صلاه نصلي يعني بابو النور او اللي هي الوالده تقول لي جيب لنا مسبحه وفول. كان في واحد يعني مشهور تعرفوا المسبحه والفول هي، الله وكيلكم امشي 45 دقيقه مشي. وين جامع الذهبية؟ ببرعاتك لا في بسكليت ولا هم يعزلون، انزل وروح ولا في هذا راح سوا هذا غدي. والله جزاك الله خيرا. هذا صدق الله فصدقه الله، صلى الله يبعث لك. سبحان الله، في أخي اليوم زارني يعني متزوج ورايح على هو يحمل الجنسية الهولندية ورايح هو وزوجته، فأجوا زاروني قبل الظهر فرايح على هولندا. قلت له هولندا مشهورة بالورد، قلت له بس تروح أول ما تروح على هولندا خذ زوجتك وأرجيها الورد. قال لي والله هلا خلص الموسم. قلت له الجنة قديش فيها نعيم خص الله فيها الورد، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. شوفوا قبل الجنة ذكر إيش؟ ورد. الورد دائما بتغنوا فيه، بس يعني هيك وردة صغيرة ومكلف حاله الأخ كتر خيره. والله خليني أشوفه هذا الأخ بعد الصلاة، خليه. نحن كنا عم نمزح والله، بس انه الهي يليق انه واحده بلاستيك يعني مشان يعني اخواننا من صناعة الإنسان نريد أن نصنع الإنسان الصادق. بدي طبيب صادق لأنه هو كان صادق. وين هذا الطبيب الصادق هلا؟ اللي بيقول لك أنت لسه بحاجة إلى عمل جراحي، إذن الله بنعطيك دواء. وين هالعمليات القلب؟ عم يساووا عملية قلب اللي بده عملية، واللي ما بده عملية، واللي بده يموت. الإنسان ما بيعرف. هلا الشغلة اللي ما بتفاصل فيها شغلتين بالحياة، هو الدكتور والصيدلي. هلا الصيدلي شو بده؟ واحد مريض لموجوع بيقول لك أجنبي، يقول له أعطيني، وهو كله صادق، له صادق. ربوا أولادكم على الصدق، وخاصة في في في مهن. لك والله الله وكيلكم، مو بس المهن يعني، بس في شيء مفصلية مثل الطبيب شغلته مفصلية، عفوا بكل شيء. محامي، في أخ حكالي خسر 10 مليارات مهلا بال2017 لأنه محامي ما قام بواجبه في الوقت المناسب. في شيء اسمه استئناف بعد تبليغ الحكم 15 يوم. هذا تراخى وهذا تراخى، ويقول له هذا الحق عليك وهذا الحق عليك. في بيجي واحد تبع الصحية مشان ما ينصحك ويعطيك هيك شغلة. أنا بقولكم لا تسترخص أي شغلة بالحياة. اللي قبلي وقبلك أسنانهم كان يلبسون ذهب ذهب ذهب، حتى الحفارين مو كلنا لما يشوفوا أسنانه وكذا، ومين فلان ينزل بالليل شو سنحب له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق اللي علمونا حتى القرآن كانوا صادقين. قرأت على زيدنا الشيخ محمد سكار الله وكيلكم الفاتحة 30 يوم، كل ما أقرأها اللي بتعيدها بكرة. أنا ما بدي ولد صغير كل ما يبكي وروح على البيت اللي أبي يروح الله يرضى عليك معليش يوصلني، لأنه صادق معك بده إياك تصير تزبط. أروح هيضلينا فيه أسبوع بس سين لك خرجوا رجال لكان اللي قبل منها في صدق. كانت الوحدة عفوا تروح تتعلم لها تكون قابلة، هي اللي تولد نص الحي مولدتهم أم عمر وأم محمود. صدق في الإتقان، ما حدا مات معهم. هلا معهم شهادات دكتوراه بتلاقي هذا مخلوع وهذا خلع ولادي وهذا مدري ايش. ليه؟ كونوا صادقين. طبيب الأسنان تغلي ما بتنحشى إذا كان السن ما لنضيف. علم ولدك الصدق. المال إخوان الكرام بيذهب بلحظة، أنتوا عم تشوفوا. مهم الله يبارك لك. شو أخذت تبع السيارة وهدول؟ هلا يعني شوي عم نضبطوا هدول جو ما جو كذا بالسعر. ما مرة كنت هيك في بلد كم شي سنة مو أكتر، بركب بسيارة مثل هدول جو ما جو، حسيته الزلمة مظابط. سبحان الله، اتقوا فراسة المؤمن أو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أيامي اللي حوله منك ما حدا بيفهم عليك، كل واحد يحط كرتو يقوله، قلت له خلاص أنا بدي حاسبه كاش. أنا قلت له بدي حاسبه كاش، وهو قال لي لا بدي كرت. هلا أنت بيحط لك الكرت عنده حركة، بدل ما يسحب منك مثلا 50 بيسحبه 250 دون ما تحس. قلت له ما معي غير كاش. قديش كذا وهي. واللي معلش يعني براعيك إذا بالكاش بالبطاقة. لا لا لا لا لا. إذا أنت أخذت مثلا هلا لنفرض زيادة $30 أو $50، هدول هن بدهم يغنوك. بس أنت هدول فتحت باب الحرام عليك. مثل واحد عنده طن حليب حط بقلبه منهم إيش يعني هيك شغلة من الشغلات التي تفسد الحليب. خل الخل بيفسد العسل. خلي رزقكم حلال، كونوا صادقين مع الناس، ما لا تلف ولا تدور. خلي هذا هو عنوان الدرس. اللف والدوران ما بيجيب نتيجة. سمعانين يا ابنائي؟ انت بتدرس بمدرسة، لا تلف ولا تدور، اعطيهم الجواب. والله لو بيطلع بايدي انا العلم اللي بدرسه، انا بقول لهم شو الاسئله،

إذن كيف جبت له السؤال وبدك ترسبه؟ الشطارة هي المعلومة التي تثبت في فكر الطالب عندما تدرس هذه المادة. شو الثقافة؟ تعريف الثقافة ما يبقى عالقا في ذهن الطالب بعد أن يتخرج من المدرسة. لا لا للذكر. جاء الأرنب قفز الأرنب كنت قريبا منه ألعب. عمي منصور النجار. والله على فكرة ما عدنا حفظنا يعني إنه حفظناها 100 سنة. يضحك في يده المنشار. بعد قليل جئت إليه شغله حلوة بين يدي سواها عمي منصور أحلام بيت العصفور. لا لا يعني هيك محاكاة. بابا بابا وماما ماما ويا أنغامة ودمت ربيعة ودمت شباب. ليه؟ لأنه هذا عن جد الأستاذ كان صادق. هلا جيب الطالب قل له صمون بكمون عميون بهمون ما في شيء ما له مقتنع. لذلك هلا بالنظام الباقي مادة القومية مادة غير منطقية. تحفظ شيء عم تبصم شيء ما لك مقتنع فيه. في طالب من طلابنا راح على فرنسا وكذا جاب 100% على طلاب فرنسا أظن من إخواننا من مدينة درعا. قال له شو هيك عملوا معه اليوم؟ قال له المهم أنا جبت 100% لأنه ما في وطنية أو قومية. بده يتخرج وهو تعلمه مبادئ. كان سيدنا الشيخ الدكتور نور الدين عتري يدرسنا قال لهم أنا ما بدي أنه تتعلموا العلم هذا العلم شو ما بتقرأ بتظن. قال لهم ابني تعلموا مني. تعلم شو المعلم اللي بتتعلم منه. كيف كان يجي قبل بربع ساعة من المحاضرة ويجلس على الكرسي. والله مرة قلنا يا قال يا ابني بكرة بتصيروا مشايخ تعالوا قبل الناس علمون الانضباط بإيش بالوقت. خلص هي هي بس ما بدنا أكثر منها. نحن شو تعلمنا من آبائنا؟ هي هي الإنسان قبل البنيان. هلا البنيان ما بدي أحكي عنه لأنه مو شغلتي. بنيان تجي شركة بتساوي كامباوندات أو اللي بيساوي بالشام وين معلش والله هيك الشغلة تكون ساعة وفيها حراسة عشان ما ينكسر إيش البلور تنكسر السيارات منصير كل هلا لما فازوا هدول باريس تبع فرنسا فازوا تبع يعني الاوروبيين مدري شو اسمها صار فاتوا سرقوا المحلات هنيك اللي بيضبطون القانون متى ما صار في اي خلل في القانون طيب مشكله. نحن اللي بيضبطنا الدين. كل ما كنا قريبين من الدين كنا سعداء. لذلك اهتموا باولادكم اضبطوهم علمون على الصراحة. زدت له هيك هاي 500 الجديدة شوفوا أخذها إذا أخذها وما قال لك والله بده شغل لا تزعل على المصاري زعل عليه. بعدين هيك دائما الرسائل يكون فيها رحمة هيك دائما هي عائلتي وكذا وهي قالوا أبي والله أنا كأنه اليوم ما شفت حدا منكم في الدرس. أنا ما بدي إياه أنه كل يوم أنت تفيقوا خاصة إذا تجاوز الـ14 لو بدي اياك تفيق لحالك ولا اغتنموا الصيف مشان ايش مشان يجوا على الدرس يجوا على الجمعة خلاص طلع صف الكفاءة والايش كانوا الكفاءة يسموها سرتفيكا ايه بروفي يسموها كمان بروفي كان اللي بتخرج من البروفي يعني من التاسع يروح يبعثوه على حلب يدرس ابتدائي. أنا والدي اللي أرسلوني إلى حلب معي بروفي روح يدرس من الأول للسادس. هذا شأن ديني. هذا يجي واحد مثل ما بيقولوا أنه يعني بلغوا عني ولو آية صلى الله على معلم الناس الخير. ما بدنا نطول بدنا نقعد نذكر الله. لذلك علم الإنسان ما لم يعلم. احنا هلا بدنا نهتم

أول ما تهتموا اهتموا بالجيل. لذلك هلا بدنا نهتم نساوي للشباب، نرجع هيك لنفعل المسابقات، بدنا أهل الخير تمد هيك نرجع الشباب. كان بيقول لك بكرة بعد 30 سنة، أنا زرت أخ بأحد الدول الأوروبية، سبحان الله كتب لي الزيارة، رحت على البيت لعندهم فجاب لي أنينة عطر، الله يذكره بالخير بوجه له كل الحب لأنه دائما بيكلمني هذا الأخ، ولا عم يسمعني، يسمعني عيلته كلها موجود في يعني النرويج. قال لي هي أنينة عطر أنت هاديني إياها قبل 13 سنة. قال لي أنا حفظ جزء عما، قال لي لما رحت بالبحر لحقوني أبي وأمي، قلت لهم جيبوا لي الأنينة اللي بعت لي إياها الشيخ. قال لي الله وكيلك ما بتعطر منها إلا بالمناسبات. هذا هو الأثر، شايف الأثر يبين بعد 20 و30 سنة. بكرة هدول الشباب صوروهم بالكاميرات، وين الكاميرا وين الإخراج، حطوا على الشباب، شوف هلا كاتب بالإنجليزي شو هذا، شو مكتوب مو مبين معي، ليفربول ما بتعرف شو مكتوب، يمكن عم يضحكوا علينا كمان بالكتابة. ايه صورون هدول، بده ينتبه كمان الأب شو عم يجيب لأولاده، مو لقينا شغلة بنص حقها نجيبها، أيام في كتابات وكذا، ما لنا مضطرين، دور على السادة، مو صفيان السادة إلا القلابية. ايه صار كل، لا والله في سادة وين، هدول تهتم فيهم بيبين أثره. الشام واللادة، احنا في زمن الثورة، احنا شو كنا عم نساوي هون؟ كان الناس اللي قاعدين هلا، مين كان قاعد بأوروبا ويسمع دروسي ورجع؟ تعالوا لهون، تعالوا تعالوا، مين في؟ تعال جيبون جيبون، هدول شاهد شاهد شاهد على العصر، تعال تعال نشوفه، انت وين كنت انت؟ تعالوا مش لاعري عدوا هون، امدي هاي كبي، تعال لهون شباب. وين كنت سيدا؟ بتركيا باسطنبول، كنت تسمع دروس وكنت تسمع لما نحكي عن الشام وبركة الإقامة في الشام وتتمنى ترجع للشام. انت وين كنت سيدا؟ 11 سنة بألمانيا، هي أول زيارة، يا سلام والله هي مفاجأة. انت وين كنت؟ كمان بألمانيا. مين في كمان؟ في كتير، تعال تعال تعال والله تعالوا عن جد هون، لأنه هدول المحاربين القدماء. مين في كمان؟ تعال هون هون على الصف الأول. انت وين كنت سيدنا؟ فكرت بركن الدين، كنت تسمع الدروس. شو كنا نذكر هالناس ببلدهم؟ والله في أخ قال لي ما جابني للشام إلا الدروس اللي كنت أسمعها. وينه الأخ كمان؟ أنت وين كنت؟ شو قصة ألمانيا؟ عشان هيك أنا في أخ قال لي حاطط دابك في داب ألمانيا، أما هو مليون بني آدم يعني. أنت وين كنت؟ إسطنبول والله. إيه ما شاء الله. مين كمان؟ وين كنت؟ ألمانيا، مصر، ازيكم؟ مين؟ اسطنبول، قرب لهون سيدنا، ما شاء الله. وين كنت انت؟ بلا شكو ماكو تقرب لهون كثير، في ناس يعني الاخوان والاخوات، شو اللي بده شيء مغناطيس يجيبك على البلد؟ هاي البلاد مباركة، لو رحت لكل بلاد الدنيا لن تجد مثل الشام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها، هي بلاد مباركة. كل واحد إنسان بيحكي عن بلده، ولكن أنتوا شفتوا يعني شو في بألمانيا، وهي في بنيان، أما هون في إنسان. هلا طلع معك إنه الدرس وراء الكاميرا يختلف عن الدرس بالمباشر، قديش النسبة؟
80%. انت قديش بتعطي؟ اكثر بكثير. شو هي؟ هي الروح. بس فان لم تجدوا ماء فتيمموا. لازم يصير فيكم مثل الصايم اللي عم يتفرج على كاسه مي، هي ما بتروي. شو بده يجي؟ والله الشيخ محمود بيحكينا عن الحب والروح والوصال، عن ذكر الله، الله يجمعنا على الخير، بده شدد همم. ان شاء الله يوم السبت ببلش برنامج يعني للبراعم واليافعين، تعليم القرآن والحديث والسنة واللغة العربية والخط، هيك من الصف الثاني للصف البكالوريا. لا جيبوا أولادكم هون بقى، هذا التعليم، هذا الإنسان نروح نعلمه شلون يدق على العود ويدق على البيانو. هذا شغلة سمعانين. والشغلة الثانية لا تضيعوا أوقاتكم، يعني هيك واحدة، هيك كتير واحد ولهان بالمباراة، يعني هيك شيء مباراة خارقة ويخبرنا شو بصير معه. في رمضان من رمضانات، يمكن من شيء 8 سنين أو أكثر، يمكن 2-8 سنين أو 12 سنة، اجتني مباراة وقت صلاة التراويح. تذكروا مين الذكار؟ صليت 8 وصرفتكم، ما عاد حسنت عليكم. يمكن كانت مصر وهولندا أو شيء، والله ما عاد أعرف. 2014، الله حييك، والله ذاكرة. يعني 12 سنة وما كنا نخلص. الله عز وجل يجعلنا، الفوز الحقيقي هو الفوز يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا مفتح الأبواب.

0: الرجيم.
1: اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. فاتحة ثانية لكل من سبقنا إلى دار البقاء خاصة في هذا الأسبوع.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء
1: الكون
2: الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: أيها الإخوة، في هذه الحلقة نتحدث عن مخلوق صغير وهو النمل، ومخلوق آخر وهو البعوضة. لقد جعل الله عز وجل لحكمة أرادها في كل صفة مادية في الإنسان حيوانا يفوقه بها، إلا أن الإنسان أكرمه الله بالعقل والمعرفة والإيمان، وبهاتين الصفتين يتفوق على بقية مخلوقاته. ولكن دعنا نتعرف على البعوضة وخصائصها وكيف تعيش.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أعتقد أنه ما من مخلوق أهون على الإنسان من بعوضة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. مخلوق هين على الإنسان، قد يقتل الإنسان بعوضة ولا يشعر أنه قتل شيئا، هوانه على الإنسان لا حدود له. ومع ذلك في هذه البعوضة من الآيات الدالة على عظمته فيها الشيء الكثير. كيف لا وقد ذكرت في القرآن الكريم؟ هناك ملاحظة دقيقة.
4: نعم.
5: عدد الآيات الكونية الدالة على عظمة الله، لو أنك قلت مليار مليار مليار إلى نهاية الحياة لا تنتهي، لكن الله اختار لنا من هذا العدد اللامتناهي عدد محدود. في القرآن 1300 آية تتحدث عن الكون، كأن الله اختار هو لنا منهجا، اختار لنا ربنا من هذا الكم اللامتناهي كم محدود. فأنت حينما تقرأ آية فيها أمر يقتضي هذا الأمر أن تأتمر، وحينما تقرأ آية فيها نهي يقتضي هذا النهي أن تنتهي الآن، وحينما تقرأ آية كونية يقتضي هذا أن تفكر في هذه الآية. وكأن هذه الآيات الكونية المتعلقة بالسماوات والأرض وبخلق الإنسان وخلق الحيوان والنبات هي رؤوس موضوعات للتفكر. فيكفيني أن يذكر الله في قرآنه البعوضة، إذن هي آية كبيرة على صغر شأنها وحقارة مكانتها عند الإنسان.
4: إذن ضرب بها المثل لصغر حجمها ولصغر شأنها.
5: نعم.
4: ولكن هناك أمور عظيمة ذكرتم.
5: نعم.
4: بها في هذا الكتاب
5: يقول الله عز وجل بعد قليل فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لما هذا المثل، ما قيمة هذا المثل؟ البعوضة في رأسها 100 عين، 100 عين بالتمام والكمال. طبعا هذا كله عرض على مجاهر إلكترونية، وأنا أجريت ندوة في تلفزيون سوريا وعرضت هذه الصور، صور مكبرة 100 عين في رأسها و48 سنا في فمها و3 قلوب في صدرها، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. أما البعوضة فتملك جهازا لا تملكه الطائرات، إنها لا ترى الأشياء لا بشكلها ولا بلونها ولا بحجمها، ولكنها تراها بحرارتها فقط. عندها جهاز استقبال حراري لا تملكه أدق الطائرات،
4: بالرغم من الأعين الكثيرة التي تملكها، ولكن
5: ترى بها الأشياء بالحرارة لا بالضوء واللون. لذلك هذا الجهاز حساسيته 1 على 1000 من الدرجة المئوية، يعني إذا ارتفعت الحرارة 1 على 1000 يبدو أمام عينيها ظاهرا. هي في غرفة مظلمة في الليل، ينام طفلان على سرير، لا ترى في هذه الغرفة إلا الطفلين، تتجه إلى أحدهما. هذا الجهاز نسميه تجاوزا جهاز رادار، أما الاسم الأدق جهاز استقبال حراري، يستقبل الصور بحرارتها. تتجه إلى جبين هذا الطفل، ما كل دم يناسبها، قد ينام طفلان على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لم يلسع ولا بلسعة واحدة. إنها تحلل الدم مع جهاز تحليل دم، تختار من بعض الدماء ما يناسبها. ففضلا عن جهاز الاستقبال الحراري جهاز الرادار، جهاز تحليل دم، إنها إن وقعت على طفل وكان قبل أن ينام يقتلها، إذن لابد من تخديره، معها جهاز تخدير. والإنسان حينما يتوهم أنه قتلها هي في الجو وضرب يده بعد أن انتهى أثر المخدر، فهي
4: وبدأ أثر اللسعة،
5: فمع جهاز رادار، جهاز استقبال حراري، جهاز تحليل دم، جهاز تخدير، لأن خرطومها دقيق جدا، الدم اللزج قد لا يمر في خرطومها، فلا بد من تميع الدم. فمعها جهاز رادار وجهاز تحليل وتخدير وتميع. أما خرطوم هذه البعوضة شيء لا يصدق، خرطوم البعوضة فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين تحدث جرحا مربعا، ولا بد لهذه السكاكين من أن تصل إلى وعاء دموي كي تمتص الدم، وسكينان أخريان يلتئمان على شكل أنبوب ضمن 4 سكاكين، ف6 سكاكين، 4 لإحداث جرح وسكينان لامتصاص الدم. هذا بخرطومها الدقيق. طبعا هذا الكلام متى عرف؟ بعد أن اخترع المجهر الإلكتروني. هذا المجهر قد يكبر 40,000 مرة. أنا حينما أشتري مكبر من السوق هذا يكبر 8 مرات، الأنواع العالية جدا 10 مرات، بينما الإلكتروني قد يصل التكبير إلى 40,000 مرة. التكبير.
4: وحتى نرى هذه الدقة بالوصف 100 عين، فالبعوضة نراها بشكلها وهي صغيرة جدا، فكيف نرى هذه الأعين أو القلوب أو إلى ما شابه ذلك؟
5: عيون 100، أسنان 48، قلوب 3، جهاز استقبال حراري، جهاز تحليل، جهاز تخدير، جهاز تميع. الآن إذا وقفت على سطح أملس كيف تقف؟ عندها محاجم على أساس ضغط الهواء. أنت حينما تكون تريد أن تعلق مشجر في حمام، يعني معتنى به جدا وتخاف أن تسقب هذا البلاط الراقي، تأتي بمشجب على أساس الضغط، يعني تفريغ الهواء يجعل المشجب يلصق بالبلاط. فعندها محاجم تقف على سطح أملس بمحاجمها، فإذا كان السطح خشنا تقف في مخالبها، لها محاجم ولها مخالب. والبعوضة يلف جناحها عدد كبير جدا، يعني بلغ درجة اسمها الطنين، بعضه قال 1,000 المرات في الثانية الواحدة. ثم إن هذه البعوضة تشم رائحة عرق الإنسان من 60 كيلومتر تقريبا. فهذه بعوضة، الله عز وجل يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذا من آيات الله الدالة على عظمته. وأنا حينما أذكر آية كونية في خلق الله عز وجل، في مخلوقاته، في الحيوان، في النبات، في الإنسان، أتابع وأقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تظهر أبحاث وأبحاث حول البعوضة قد لا نصدق بعضها، لكنها حقيقة علمية. الحقيقة أن الله عز وجل خلق هذا الكون من أجل أن نعرفه، بدليل أن الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
4: نعم. فضيلة الدكتور محمد رتب النابلسي، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم البعوضة وضرب بها مثلا، ولكن الآن سورة بأكملها سميت باسم النمل.
5: نعم.
4: فطبعا هناك شأن لهذه النملة.
5: نعم.
4: فما هو شأنها وكيف تعمل؟
5: في تقديم لهذا الموضوع دقيق، الحقيقة أن النمل من أرقى الحشرات الاجتماعية، يعني في مجتمع النمل انضباط لا يصدق، اختصاص لا يصدق. قد يعجب الإنسان، هناك تساؤل: مجتمع البشر فيه انحراف، فيه تقصير، فيه تسيب، فيه سرقة، فيه جريمة، فيه قتل، ومجتمع النمل مجتمع كماله يكاد لا يصدق، ما تفسير ذلك؟ الجواب سهل جدا: نظام البشر بأمر تكليفي، ونظام النمل بأمر تكويني. معنى ذلك أنك بالأمر التكليفي لك أن تخالف، كما لو وضعت لافتة مكتوب عليها ممنوع المرور على أول طريق. ممنوع المرور ليس معناها أنك لا تستطيع أن تخالف، لكن معناها أنك إذا خالفت تعاقب فقط. فنظام النمل المعقد انضباطه الشديد بأمر تكويني، بينما نظام الإنساني بأمر تكليفي. لذلك ترى في المجتمع الإنساني تفلت، وترى في تسيب، لكن هناك تكليف وهناك جزاء وعقاب وجنة ونار. أما مجتمع النمل مجتمع راقي جدا، ولكن بأمر تكويني، يعني ليس هناك تكليف وليس هناك ثواب ولا عقاب. النملة أستاذ عبد الحليم حشرة اجتماعية راقية جدا، موجودة في كل مكان وفي كل وقت، بل إن أنواع النمل تزيد عن 9000 نوع. بعض هذا النمل يحيا حياة مستقرة في مساكن محكمة، وبعض أنواع النمل يحيا حياة الترحال كالبدو تماما. بعض أنواع النمل يكسب رزقه بجده وسعيه، وبعض أنواع النمل يكسب رزقه بالغدر والسيطرة. والنمل حشرة ذات طبع اجتماعي، فإنها إذا عزلت عن أخواتها ماتت، ولو توافرت لها كل مقومات الحياة من غذاء جيد ومكان جيد وظروف جيدة، فهي كالإنسان إذا عزلته في مكان بعيد عن الضوء والصوت والساعة والزمن والليل والنهار 20 يوما اختل توازنه.
4: فضيلة الدكتور، طبعا ذكرت هذه الحشرة أو سميت سورة في القرآن الكريم بالنمل، وذلك لعلو شأنها، وضرب المثل طبعا للإنسان. ولكن هناك سؤال، وإن كان فقهي أكثر ما هو يختص بالإعجاز العلمي، البعض من يستصغر هذه الحشرة ويقتلها، فما شأنه هذا الإنسان؟
5: والله نهي عن قتلها.
4: نعم.
5: لأنها حينما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فاستنبط العلماء أن الإنسان المؤمن لا يقتل نملة وهو يشعر، فإذا قتلها يقتلها وهو لا يشعر.
4: نعم.
5: فلذلك منهي عن قتل النمل. هذه النملة تعلم الإنسان درسا بليغا في التعاون. أودع الله في جهازها الهضمي جهاز ضخ وجهاز مص، فإن كانت شبعة ورأت أختا لها جائعة تستخدم جهاز الضخ، فتعطيها من عصارتها الهضمية، تعطي وتأخذ. في الإنسان أحيانا جهاز مص فقط وليس فيه جهاز ضخ يأخذ ولا يعطي. بل أنا أرى أن البشر على نوعين، نوع قدوته الأنبياء جاءوا الحياة فأعطوا ولم يأخذوا، ونوع قدوته الأقوياء جاءوا الحياة فأخذوا ولم يعطوا. وبعض الناس يأخذ ويعطي، لكن قمم الأنبياء أعطت ولم تأخذ، والطغاة أخذوا ولم يعطوا، بينما معظم البشر يأخذون ويعطون
4: في نفس الوقت.
5: فالذي قدوته نبي كريم يغلب عليه العطاء، والذي كان قدوته يعني قويا كبيرا في الأرض يغلب عليه الأخذ.
4: نعم.
5: لكن المؤمن يأخذ ويعطي،
4: مطالب هو بالعطاء.
5: نعم طبعا. فإذا التقت نملة جائعة بأخرى شبعة، تعطي النملة الشبعة الجائعة خلاصات غذائية من جسمها. نعم. للنمل ملكة كبيرة الحجم، مهمتها وضع البيض وإعطاء التوجيهات، ولها مكان أمين في مساكن النمل، وهي على اتصال دائم بكل أفراد المملكة. والإناث العاملات لها مهمات متنوعة، من هذه المهمات تربية الصغار، وهذا يشبه قطاع التعليم. وفي النمل عساكر لها حجم أكبر، ولها رأس صلب كأن عليه خوذة، وهذا يشبه قطاع الجيش في حراسة الملكة وحفظ الأمن ورد العدوان. ومن مهمات العاملات تنظيف المساكن والممرات، وهذا يشبه قطاع البلديات. ومن مهمات العاملات سحب جثث الموتى من المساكن ودفنها في الأرض، وهذا يشبه مكاتب دفن الموتى. ومن مهمات العاملات جلب الغذاء من خارج المملكة، وهذا يشبه قطاع المستوردين. ومن مهمات العاملات زرع الفطريات، وهذا يشبه قطاع الزراعة. ومن مهمات العاملات تربية حشرات تعيش النمل على رحيقها، وهذا يشبه قطاع تربية المواشي. يبني النمل المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام في مخازن وصوامع. وبعض أنواع النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات، وبعض أنواع النمل يقيم حروبا على قبائل أخرى فيأخذ الأسرى من ضعاف النمل المهزوم. الآن لندقق في هذه الآية. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله أستاذ عبد الحليم، لو قرأنا كل التفاسير لا تجد تفسيرا لهذه الآية أقوى من هذا البحث العلمي. إلا أمم أمثالكم، أرأيت؟ إلى مهمات النمل، إلى النمل الذي نعم. يعيش على العدوان، نمل يعيش على الكسب الشريف، نمل يقوم بتربية المواشي بزراعة بعض المزروعات،
4: نعم.
5: نمل يستورد، نمل يربي، نمل يخطط، نمل يحرس.
4: هناك مهمات كثيرة يطلع بها النمل وكأنه أشبه بالإنسان
5: نعم.
4: ومجتمعه، لذلك لابد له من إدراك على
5: نعم.
4: ما أعتقد، إلا ويكون له إدراك معين كي يبني هذه المدن والمساكن، وله عدة قطاعات كما ذكرتم.
5: إلا أمم أمثالكم.
4: نعم.
5: لقد أثبت الله جل جلاله من خلال هذه الآية الكلام للنمل، ونوعا من المعرفة. للنملة مخ صغير وخلايا عصبية وأعصاب لتقدير المعلومات وخرائط كي تهتدي بها إلى مواقع الغذاء وإلى مساكنها. وإن النملة تملك نوعا من التصرف العقلاني، وهي من أذكى الحشرات، وهي ترى بموجات ضوئية لا يراها الإنسان. ولغة النمل كيماوية لها وظيفتان، التواصل والإنذار. فلو سحقت نملة فإن رائحة تصدر عنها تستغيث بها النملات وتحذرها من الاقتراب من المجزرة، ولا تستطيع نملة دخول مسكنها إلا إذا بينت كلمة السر، وهذه الكلمة تبدل من حين إلى آخر، إلا أمم أمثالكم. نعم. وللنملة جهاز هضم مدهش، فيه فم ومري ومعدة وأمعاء وجهاز مص وجهاز ضخ. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع من حرها لبردها وفي وردها لصدرها، مرزوقة بوسقها لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان. ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا وللقيت من وصفها تعبا. فتعالى الله الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. هذا كلام سيدنا علي. في قول آخر يقول هذا الإمام الجليل: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. على كل، هذه آيات دالة على عظمة الله عز وجل. أثبت الله للنملة، أثبت لها الكلام والمعرفة. في بحث آخر قرأته عن النمل، النملة إذا أوشكت أن تموت ترسل إشارة لأخواتها أن تعالوا فادفنوني. جاء عالم من علماء النمل، أخذ هذه الرائحة وضعها على نملة صحيحة قوية متينة، فجاءت النملات ودفنوها معهم نص. هؤلاء نصيون.
4: متفق على هذه الرائحة.
5: يعني مع أنها تحيا وترزق دفنت، جاء نص نفذ هذا الأمر بشكل آلي. نعم.
4: إذن طبعا نفذ الحكم فيها كما ذكر.
5: نعم.
4: في هذه الحلقة لخصنا البعوضة ووظائفها.
5: نعم.
4: وحياتها، وكما ذكر

0: الكواكب، دقة الإنسان،
1: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في حياة الصحابة، والهدف أن تعيش أنت بعقلك بروحك مع هذا الجيل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير من وطئت أقدامهم الكرة الأرضية هم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف أنت أن تعيش مع هؤلاء بقلبك بروحك بفكرك، أن تتأسى بهم، أن تقتدي بهم، حتى نلحق قريبا من رتبتهم. لذلك نحن سنتحدث عن حياة الصحابة إن شاء الله لسنوات طويلات، بعد المقدمة المهمة التي ذكرها المؤلف في الباب الأول. قال عنوان الباب: باب كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل شيء، وكانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله، وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق. إذا نحن يا أخوان بدنا نلحق برتبة الصحابة، مطلوب إلينا أن نعمل أعمالهم. كل أخ بيناتكم، كل أخت بيناتكم، لابد أن تمازج الدعوة إلى الله تعالى لحمه ودمه. لازم يا أخ الدعوة إلى الله تكون معك بجامعك، وتكون معك ببيتك، وتكون معك بمحلك، وتكون معك بسيارتك، وتكون معك برفقاتك، وتكون معك بسيرانك، حتى تصير الدعوة إلى الله تعالى أحب إليك من كل شيء. إذا ما بتحرص على هداية الناس أنت إسلامك مو كامل. إذا أنت ما بتحرص على هداية الناس، كيف واحدنا بيحرص على أشيائه الخاصة ويحافظ عليها؟ بدك تحرص على هداية الناس. كيف كانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله. حرام، الناس عم تغرق. قلت لكم مرة بأن امرأة بريطانية عمرها 60 سنة أسلمت، عاملين معها مقابلة، قالت: أنا سأشتكي عليكم أيها المسلمون إلى الله تعالى، تركتموني 50 سنة وأنا بعيدة عن الإسلام، أنتوا السبب، الحق عليكم. يعني أنت ترى من حولك يغرق في المعصية، يغرق بعيد منهم في العقوق، يغرق في أكل مال الحرام، يغرق في الظلم، ظلم نفسي وظلم الآخرين، وبتسكت. يعني ما معناته قديش هم الدين وقيمة الدين في قلبك؟ هلأ الأم يلي مات ابنها تسكت شي؟ والله لو كلياتكم قلتوا لها: يا خالي خلاص طولي بالك، وحدي الله، قولي لا إله إلا الله، يا أمي معلش لا تبكي لا تحزني. لو كل الدنيا قالت لها لا تحزن، ما بتقدر. يعني خارج طاقتها، دموعها تنهمر وقلبها يحترق. ليش؟ لأنها متعلقة بولدها. أنت شو تعلقك بالإسلام يا أخ؟ بدنا نشوف تعلقك بالإسلام من خلال دعوتك إلى الله، حرقتك إلى إيصال الخير إلى عباد الله تعالى. لذلك يا أخوان هذه الدروس الهدف منها أنك أنت تعيش كما عاش الصحابة، تحمل هم الدعوة إلى الله تعالى. ولا تدري يا أخ، لا تدري، هلأ عفوا، يعني الله وكيلكم، الصحابة كانوا أميين، ما بيعرف حرف الباء من حرف الجيم، ما بيعرفوا. يلي كانوا يقروا ويكتبوا يا أخوان معدودين على الأصابع، إقلال إقلال. كلكم البركة قارين كاتبين، عنكم معلومات، عنكم مراجع، عنكم كتب، عنكم مواقع، حولكم الشيوخ.
معقول ما بتتحرك أنت هيك تنطفئ للدعوة إلى الله؟ بس بدها هيك، بدها إرادة، بدها حرقة، بدها هم. يعني أنت تشعر أنه هذا الدين مسؤوليتك من قبل. يا أخوان والله الآن الإسلام في الغرب يعني يمشي بسرعة، والخوف الخوف يجوا المسلمون الجدد من تلك البلاد مشان نحن يعلموننا الدين، بيقولوا أنتم ما بتعرفوا الدين أصلا منيح. ومرة قلت لكم كان في صحفية كندية جاءت إلى الشام فزارت شيخنا الشيخ أحمد كفتار الله يرحمه، بقى هي أسلمت، قالت له أنتم كيف بتفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من علامات الساعة أن تشرق الشمس من المغرب؟ أنتوا شلون فهمانينه؟ الشيخ قال أنا شعرت بأنه البنت يعني في عندها شيء تريد أن تقوله. قال له أنت كيف فهمتي؟ قالت له أنا ما فهمته بأن هذه الشمس التي في السماء ستظهر من الغرب، لكن فهمته أن شمس الإسلام ستسطع من الغرب، وحنجي نحن نعلمكم دينكم. ترى يا شباب إذا هذا بيصير يا ريتك ما ولدت. إذا هذا بيصير بطن الأرض خير لك من ظاهرها كلياتنا. بس ترى شيء مخيف يا أخوانها، يعني والله يقول لي أحد الأخوة، قال لي لما الإنسان الأمريكي بيأسلم، البريطاني بيأسلم، الفرنسي بيأسلم، قال لي مو مثلنا، قال لي إذا أسلم الإسلام يخالط كل حياته، ثوبه وكلامه وعرسه وأكله وشربه وروحته وجيته ومحله ودكانه وعيادته ومشفاة الإسلام كل شيء. سامحوني يا أخوان، هلأ بتلاقي مسلم يعني هيك نص نص، مسلم على الريحة، مسلم يوم الجمعة بس، استغفر الله العظيم، مسلم بس بيصلي بعدين بس برامجه كلها الحياتية، وين الإسلام؟ بقى يا أخوان تعالوا وبسرعة، ما في وقت، يعني ما تقول إيه ماشي الحال بيصير. معقول أنت مسلم؟ يا شباب ما مسموح ولا واحد بيناتكم بعد اليوم أنه لا يتقن قراءة القرآن الكريم، بس قراءة يا رجل الحاضر، ما لي سامح ولا لواحد بيناتكم إنه ما بتعرف تقرأ عن حاضر. بدي أريك وبدك تكون قراءتك صحيحة، وقراءتك ما صحيحة يعني ليك هلأ روح سجل بهي دورة يشفعان. ليش كل هدول اللي قاعدين بيعرفوا حضرتك ما بتعرف؟ مو عيب؟ مو عيب؟ شو بدك تقول له لله حضرتك بكرة بس تموت؟ ما مسموح ولا واحد بيناتكم ما يكون قارئ 5000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، مع شرحه ومع كتاب سيره ومع معرفة كيف وصلت إلينا. ويلي ما بيعرف هلأ بيطلع من هون روح سجل، طلع لفوق قل لهم سجلوني بدورة فاتبعوني، هي دورة الحديث فيك بتساوي. مو عيب؟ لك مو عيب أنت مسلم ما بتعرف 5000 سطر كان يقوله النبيك صلى الله عليه وسلم؟ ما مقبول يا أخوان واحد مسلم ما بيعرف أحكام الدين ما يتعلق بعباداته أو يتعلق بعقيدته، بيجي واحد بيطلع له على اليوتيوب بيحكي له كلمتين بيقول لك والله أنا صرت شك بالقرآن. شك بالقرآن لأنك ما بتفهم سامحني شيئا، وما لك علاقة بالقرآن غير أنه اسمك مسلم. ما يعني سامحني يا أخ، إلى متى ستبقى هيك؟ روح هلأ، هلأ في تسجيل، هلأ حنلكم هي دورة يوم الجمعة، عملنا لك دورة يوم الجمعة مشان ما يكون عندك لا شغل ولا ما عندك غير سيارين ونوم وأكل. إذا ما بتجي معناتها أنت السيران أهم من الدين، والأكل أهم من الدين، والنوم أهم من الدين. هيك هيك يعني يا أخوان، ما بده يضل كمان مسلم دائما هيك إنه لا وماشي حالك ومنيح وعين الله عليك وعم نطبطب لك، والحقيقة بكرة إذا وقفت بين يدي الله شو بدك تقول له؟ هلأ في عنا دورة يوم جمعة، هلأ أطلع سجل فيها، اختار المواد اللي بدك يا. يلي ما بتعرف فقه في فقه، يلي بده فقه معاملات مالية في فقه معاملات مالية، بدك عقيدة في عقيدة، بدك سيرة في سيرة، بدك لغة عربية في لغة عربية، نقي أنت، نقي أنت واختار الساعة اللي بدك ياها. كمان في بالكرة الأرضية هيك تعليم، أنت الساعة اللي بتريدها.
والمادة اللي بتريدها، وإذا بدك الأستاذ اللي بتريده. شو أكثر من هيك؟ يا أيها الإخوة، هذا الدين والله نحن من دونه لا شيء. نحن كنا لا شيء، ولسعتنا بدون الدين لا شيء، وما ارتفعنا إلا بالدين. وتعالوا لكم كلكم هاي اللي عم ندرس اقتصاد وطب وهندسة وفيزياء وكيمياء وغذائيات يعني أنه نلحقوا لنا هدول الغربيين، في فرق بيننا وبينهم 200 سنة. 200 سنة يعني، عشان ما تقول أنا حبجيب شهادات عالية ودراسات كبرى وعظمى عشان أرفع الأمة وكذا. حبيبي 200 سنة بتموت أنت وبيموت بعدك 3 أجيال، وإذا مشوا بنفس الدعسة تبعك منلحق بالزاوية اللي أنت مشيت فيها. بس نحن نملك طائرة نفاثة تسبق الكرة الأرضية كاملة، والآن هي بين أيدينا، هي هذا الدين وهذه الطائرة، طائرة رحمة وخير وبر وسعادة، والناس تبحث عنها وهي بين يديك. روح يا حبيبي علمون، اتعلم انت منيح وعلم من حولك، تدرب واشتغل في الدعوة الى الله، والله بتخدم نفسك واسرتك وبلدك وامتك والناس اجمعين على هذه الارض، بل مخلوقات الله عز وجل. الدين الدين يا اخوان، خيرا ان شاء الله بدنا ندرس ونقرا ونكتب وما بعرف اختصاصات الروح كلياتنا بكل اختصاصات الكرة الارضية، بس محور حياتي على الدعوة الى الله. انتوا كلكم كنتوا تشتغلوا بالدعوة الى الله، ما في ولا واحد له فكة ولا واحد له عذر. بعرف ما بتعرف تتعلم، بتخاف تدرب، مسامحينك أول مرة إذا خربطت معلي، شو تاني مرة وخامس مرة. أنا قلت لكم أقسم بالله أول خطبة خطبتها كانت بيعفور، كان عمري 20 سنة. الله يزيد خير الأستاذ بعتني هيك إنه يلا ويا لطيف شو خايف بيعفور. ما كانت يعفور هيك يعني، البلد القرية تبع يعفور، والله الله وكيلكم هيك هيك هيك هيك هيك هيك عم برشوف. بس ربك حميد لابس عباية مو مبين يعني، منيح اللي مستر العباية، بس من جوا هيك عم تقصف رجلي. وما بعرف شلون طلعت الخطبة، ما كان في تسجيل، يا ريتني مسجلة، بجوز شي بكب وبيعمي يعني. أول خطبة ماشي الحال، الثانية بصير أحسن، الثالثة أحسن، الخامسة أحسن، العاشرة أحسن، بعدين تنطلق. فأنت تدرب، تدربوا يا شباب، هلا انتوا صغار يعني، وحتى الكبار تدرب يا اخي، تدرب، تدرب بابنك، تدرب باخوك، تدرب بجدك، تدرب، وقف على المرايه واحكي مع حالك لك منيح بس تدرب. الشبك يعني ما معقول كمان مسلم ما يتحرك في الدعوه الى الله. فالاحاديث وما ذكره من الاثار المؤلف في هذا الباب اتكلم عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، كيف كانوا يدعون الأفراد وكيف كانوا يدعون الجماعات وكيف كانوا يدعون ماشين في الطريق وكيف كانوا يدعون في السفر وكيف كانوا يدعون في الحضر، والدرس الماضي كيف كانوا يدعون في القتال، حتى بالقتال وتصافح السيوف كمان عم يشتغلوا بالدعوة إلى الله. اليوم إرساله صلى الله عليه وسلم الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله. وانتوا يا أخوان ما تفكروا حالكم حتضلوا قاعدين هون، بكرة بدي أبعتكم كل واحد يلا يلا خلص نجيب غيركم وجبة تانية، إن شاء الله ضلك حضر لك قاعد هون أنت شي 100 سنة لقدام. خلص بدي أبعت هذا الأخ، نبعته لوين؟ لإدلب، أريحة، أنت من أريحة. وهذا الأخ نبعته لوين؟ على حمص، منيح. وهذا الأخ لوين؟ على الغوطة، الله معك. وهذا الأخ وهكذا، وهذا منبعته أخي على الصين، وهذا على الهند، وهذا على فلبين، وهذا على فنزويلا، وهذا هيك لك كنت روح دعاة إلى الله. يلا مع السلامة. شايف كلنا بدنا نشتغل بالدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد، وبدك تروح لحالك يعني، لو أنت شايف كل الأخوة حولك والشيخ حولك وبتفرح فيهم تسألون وبيسألوك، حتروح لحالك هيك نحطك. والله قال لي أحد الأخوة راح للدعوة إلى الله بالقطب المتجمد الشمالي، قال لي لقيت مسلمين هناك بالقطب المتجمد الشمالي، في مسلمين؟ ما تفكروا حالكم أنتم تنتمون إلى دين عظيم، أنتم مدعومين بمشارق الأرض ومغاربة، لأنه دين الله هذا. والله إذا بتحمل دين الله
الله لا يعزك عز ويرفعك رفعة ويعطيك عطاء أقسم بالله ما بيخطر على بالك. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هلأ بعثه صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن الأنصار لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وأيقنوا واطمأنت أنفسهم إلى دعوته فصدقوه وآمنوا به، كانوا من أسباب الخير وواعدوه الموسم من العام القابل فرجعوا إلى قومهم وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس إلى كتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. تذكروا لسه النبي صلى الله عليه وسلم هلأ ما هاجر إلى المدينة المنورة، سعته بمكة، فالأنصار اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، عجبوا الكلام أسلموا، وفد منهم راحوا على المدينة المنورة. أن فكروا بعثوا رسالة للنبي، بعث لنا واحد من جماعتك خلني يدعو الناس إلى الإسلام فإنه أدنى أن يتبع، يعني أقرب أن يصدقه قومنا. قال فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فنزل على أسعد بن زرارة يحدثهم ويقص عليهم القرآن. قال ولم يزل مصعب عند أسعد وسعد بن معاذ يدعو ويهدي الله على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة، وأسلم أشرافهم، وأسلم عمرو بن الجموح، وكسرت أصنامهم، ورجع مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعى المقرئ، يسموه هيك المقرئ يعني الشيخ تبعه. قديش عمره يا حسركم سيدنا مصعب لما راح يعمل أول سفير في الإسلام؟ لا، وشو أسلم على إيده كل بيوت المدينة، الله أكبر كله. لكن بتعرفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل عن المدينة مين هدون اللي قالوا له طلع بدر علينا؟ كانوا أسلم موقفوا يستقبلوا. طيب ما هلأ جاي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرفي أهل المدينة أسلموا، عدد منيح منهم أسلم على إيد مين؟ سيدنا مصعب. قديش كان عمره يا شباب؟ حزروا، لا مو 16 ولا 17، لا كان عمره 30 سنة زائد ناقص بين الحدود. مين عمره 30 سنة بيناتكم؟ انت يا لطيف، يلا استاذ شفي انت كمان 30، انتو كل واحد نبعته هيك على شي مدينة كلها مو مسلمين، بدها تأسلم مدينة كلها على ايدك مثل سيدنا مصعب. قديش حلوة، الله يرضى عن سيدنا مصعب. هيك الدعوة إلى الله، أنت تحرك الله بيرزقك. هلأ نحن يا أخوان كلاتنا جئنا إلى هالدنيا ما معنا مصاري، بنوب بنوب بنوب، ولا منعرف حتى كيف نجيب مصاري، ما هيك بدأنا تحركنا سعينا تعلمنا شيئا، الله فتح عليك، الله رزقك، ونما المال بين يديك وثمرته، الله بيرزقك. نفس الشيء الدعوة إلى الله رزق، أنت تحرك بس، ادعو، قل، اسعى، فكر، اسأل، اجتهد، الله ما بيضيع لك جهد، وما بتدري لعل تأسلم على إيدك بلد كاملة. إندونيسيا أكبر بلد بتعداد المسلمين في العالم. عدد سكان إندونيسيا 286 مليون، ربع مليار تقريبا. هدول الناس 85% منهم مسلمين. مين يلي دخل الإسلام على إندونيسيا؟ تسعة أشخاص. تسعة أشخاص صار عدد المسلمين شو ربع مليار، 280 مليون مثلا، الله أكبر، بتسعة. ولهلأ أهل إندونيسيا ماتوا طبعا هدول التسعة، بس هن أول من حمل الإسلام إلى تلك البلاد. لهلأ الأندونيسيين مسمينهم الأولياء التسعة، لأنه ببركتهم أنه نحن تعلمنا الإسلام وأسلمنا وأسلم أولادنا أولاد أولادنا. بركي أنت هيك كمان بترحلك لشي إرني وبتموت، موت هناك
الآن لي أصدقاء إخوة نشأنا معا في المسجد، هلا هنن باليابان عم بيقسم على إيدهم أناس وبيجوا بيزورونا، بقول له شو راجع لهم؟ بقول لي لا أنا بدي موت هناك. برافو عليك، برافو عليك، يلا لك أن الدعوة إلى الله بدها هيك، بدها رجال تحملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد. بعثه أبا أمامة إلى قومه باهلة. أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله عز وجل وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وحلبوها وشربوا، فلما رأوني قالوا مرحبا بالصدي بن عجلان، هو اسمه صدي أبو أمامة، قالوا بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل، يعني طلعت من دينك ولحقت بدين محمد. قلت لا، ولكن آمنت بالله ورسوله، وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه. فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حولها فأكلوا بها. قالوا هلما يا صدي؟ قلت ويحكم، إنما أتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم إلا ما ذكيتم كما أنزل الله، لأنه كانوا مو مشركين فبيذبحوا بطرق حرمها الله تعالى مثل النطيحة والموقوذة بيضربوها على رأس هي الشاة، أو ما بيذبحوا ذبح يعني. قال أنا ما بأكل. قالوا وما قال؟ قلت نزلت هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح للأصنام، والمنخنقة، إن كانوا لو بخنقوها للشاة للخروف بعدين بيذبحوا بيأكلوا، والموقوذة، الموقوذة بيضربوها على رأسها هيك بدبسة بتقوم بتغوطن أو بتموت بعدين بيذبحوها، والمتردية إذا وقعت الخروف من قرنة ومات كمان يأكلوا، والنطيحة ستناطحوا كبش مع شاة يأكلوها، هي المنطوحة تكون ميتة يأكلوها، وما أكل السبع كمان كانوا يأكلونها إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. الاستقسام بالأزلام نوع من أنواع إيش الكهانة. ذلكم فسق، لأن هذا محرم اللي أنتوا عم تأكلوا أنا ما بأكل. قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون. قلت لهم ائتوني بشربة من ماء فإني شديد العطش. عادين عم يأكلوا هنن وما أكل، أنهم بس بالله كاسة مي إن سمحتوا. قالوا علي عمامة. فقالوا لا، ما في ولا كاسة مي، ولكن ندعك تموت عطشا. مو على أساس أنت صرت من جماعة محمد لا إلك عنه، ما بدك تأكل معنا، لا إلك أكل ولا إلك شرب، بتموت عطش. قال فاعتممت وضربت رأسي في العمامة. شو بدي أعمل؟ الدنيا شوب كثير، لك بدي كاسة مي؟ ما في. لف العمامة على وشه وراسه. قال ونمت في الرمضاء في حر شديد، فأتاني آت في منامي بقدح زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس آلف منه، فأمكنني منها فشربتها، فحيث فرغت من شرابي استيقظت، ولا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. الله أكبر. فأنت إنما بتشتغل عند الله، والله يا أخوان صدقوا في شيء ما بنقدر نحكي، والله والله اللي بيشتغل عند الله، الله لا يعطيك عطايا ما بتخطر لبالك، وبيعطيك ياها وما بتسترجي تحكي كمان، لأنه شغلة ولله المثل الأعلى. هلأ مرات الأب إذا ابن من أولاده مرضي بيجي بيعطيه شغلة، بس بيقول له لا تقول لحدا، لا تقول لأخواتك، هي لإلك. إذا أنتوا يا أخوان لله المثل الأعلى بتشتغلوا عند الله، الله وكيلكم ليعطيكم عطايا خصص لإلكم، ولا تحكوا لحدا بس لإلكم. لذلك نصيحة، اشتغلوا بالدعوة إلى الله. أنا كنت في الدرس الماضي تكلمت معكم عن الأدوات للدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله بدها أدوات. أنتوا كلنا بنصير دعاة إلى الله، والأخوة اللي يسمعون والأخوات،
بس هلا الدعوة بدها أدوات. هلا النجار بده أدوات، طبيب الأسنان بده أدوات، الحداد، المبرمج كله بده أدوات، الحلاق بده أدوات، طيب الدعوة كمان بده أدوات. فأنتوا اشتغلوا بالدعوة واشتغلوا على تملك هالأدوات. وانتوا الحمد لله بالمناسبة نحن عم نملككم ياها من حيث تدرون أو لا تدرون، بس هي للتأكيد. أدوات الدعوة أربعة. فأنت من هلا إلى أن تلقى الله، أنا إلى الآن لازلت أتقوى من هذه الأدوات، فأنت تملكهم، والأكل واحد يشوف حاله شو معه منهم، ولو معك أجزاء كمان طورة هذه الأجزاء. أدوات الدعوة إلى الله أراها والله أعلم أربعة. أول أداة والثانية حكينا عنهم بالدرس الماضي. أول شيء الصلة بالله تعالى. قد ما بتقدر تزيد صلتك بالله تعالى افعل. كيف؟ بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء النوافل، بذكر الله تعالى. فصلنا الكلام في الدرس الماضي. الأداة الثانية العلم. مهما استطعت أن تزيد في مادتك العلمية افعل، لأنه هالدين دين علم والدعوة إلى الدين، فبدك علم، سواء علم حياتي أو علم شرعي، بدنا يكون. لذلك يا أخوان لما بتحضروا دورة القرآن الكريم هذا عم نملكك أداة، نحن دورة الحديث عم نملكك الأداة، هلأ دورة يوم الجمعة كمان عم نملكك أداة، سجلت كلية شريعة عم نملكك أداة، سجلت دار الحديث عم نملكك أداة، تحضر دروس فيها مجالس علم، كلها هي كلها عم تدعم لك أداة العلم. فأدوات الدعوة أربعة، كمان تكلمنا عن هذا رقم اثنين. هلأ اليوم بدي أحكي لكم عن ثلاثة وأربعة إذا سمح الوقت. رقم ثلاثة، مهما استطعت أن تزيد مادتك الأخلاقية افعل. أخلاق، بدك صلة بالله، بدك علم، بدك أخلاق. الناس كلها أيها الإخوة تحتاج إلى الأخلاق، لكن الداعي إلى الله قدوة، الناس تنظر إليه على أنه قدوة، وهم يسمعون كلامه صح بس ينظرون أفعاله أكثر. أنت قد ما بدك حكينا عن الصدق وجب لي الشواهد وأمثلة وأنا سأصدقك، بس بدي أشوفك بموقف من المواقف، هل صدقت أو لم تصدق. الأدب، قد ما بدك ساوي لي محاضرات ودروس وخطب وكلمات عن الأدب وأنا سأصدقك، بس بدي أشوفك بمواقفك في أدب تتحلى به. قد ما بدك حكيني عن كظم الغيظ وجب لي شواهد وقصص، بس أنا بدي أشوفك عند موقف صعب، هل ستكظم غيظك؟ قد ما بدك حكيني عن الأمانة، بس أنا بدي أشوفك في موقف من المواقف أنه أنت أمانتك موجودة حاضرة. وعنا يا أخوان للأسف الناس، أو ما بدي أقول للأسف، يبدو هيك طبيعة الخلق، الناس لا تفرق بين المبدأ والشخص. يعني مثلا أنت تكلمهم عن الأمانة، هلأ إذا أنت تحليت بالأمانة يقولون الأمانة منيحة، إذا أنت ما تحليت بالأمانة بيقولوا عنها الأمانة مو منيحة، لأنه لو منيحة كان تحلى فيها الشيخ، أما أنه ما تحلى فيها لك يا أخي ما في المبدأ شيء والشخص شيء. الناس لا هيك تمزج بين، هلأ في ناس بيقول لك أنا ما عاد بيجي على الجامع، ليه؟ بيقول لك بزماناته في شيخ حكى معي كلمة باردة، لك يا أخي طيب الشيخ خطأ بس مبدأه صح، الجامع صح، تعال الجامع، بيقول لك لا ما بدي، شو إن شاء الله بدك يعني يصير مثل هذا الزلمة، ما بدي يصير. شايف الناس لا تفرق بين المبدأ والشخص. لذلك صح الدعوة أجر كبير، بس كمان إذا بتخربط الحساب كمان كبير. فبدنا أخلاق يا أخوان، فكل واحد بيناتكم يجتهد في تزكية أخلاقه. كيف والإنسان عن نفسه بصيرة، لأ كل واحد بيناتنا إذا صفان بيقدر يعرف إنه شو العيوب الأخلاقية اللي عنده، هو بيعرف، بل الإنسان عن نفسه بصيرة. فإذا عندك عيب اجتهد أن تتخلص منه. كيف تتخلص من هذا العيب؟ بدك واحد لجأ إلى الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئة إلا أنت. فواحد بدك دعاء، شلون أنا بدي حسن أخلاق؟ اثنين بدك شيخ، بدك معلم يأخذ بيدك للأخلاق الحسنة وترى الأخلاق الحسنة شاخصة فيه. ثلاثة بدك مجاهدة نفس،
أي نفسك الأمارة بالسوء. يعني مثلا بعيد من هون بعيد من هون، واحد عينه فلتاني، لازم يشتغل على حاله. ما بصير يقول يعني شو بدي أعمل خلاص وأنا هيك، وكم مرة قلت بدي أترك وما تركت وخلاص، يعني خلاص أنا عندي هالعلة. لا، بدك تخلص من هالعلة هلا، لأنه ما بتخلص منها هلا بعيد من هون بتجيك بلوى. البلاء مصفاية من مصافي الذنوب ومحسن الأخلاق. ليش أنت بتشوف هذا يلي بعيد من هون بعيد من هون مبتلى؟ والله زرت أخا توفاه الله الآن عليه رحمة الله، يعني هو شاب هيك في زهرة شبابي، حركة وأدبا ونشاطا وخلقا، أصيب بالسرطان، نسأل الله العافية. ذوى ذوى ذوى هيك زرته، يا حرام يعني ممدد على السرير بده يضحك، بس يعني فرح هو لما رآني، بده يضحك، الضحكة ثقيلة عليه، يعني تألمت من قلبي لأجلي. طيب ليه يعني أنت تنتظر؟ إن شاء الله بيكون هذا رفع الدرجة، توفاه الله تعالى، نسأل الله أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر موتانا وموتى المسلمين. بس يا أخ الله وكيلك، ما بتلقى تلقى بلاء أنت؟ يعني معلش هلا إذا فيك خلق سيء اترك، اترك، أنت جاهد نفسك وغالبا اترك، ضروري تجيك شيء خبطة هيك توقعك أرضا، لأن البلايا مصافي. يعني يا بتجاهد نفسك بتصفي نفسك من الخطأ، يا بعيد منهم بيجي بلاء. إذا وحتى هذا البلاء نعمة من الله، تتصفى قبل أن تموت. ما بيتصفى بالموت، بيتصفى بالقبر. ما بيتصفى بالقبر، التصفية نسأل الله السلامة في نار جهنم. شيء صعب يا أخوان، نحن ضعاف، أنت ضعيف يا رجل، فيك خلق سيء بدك تتركه. واحد بعيد من هون بيقول أنا بمد إيدي على مال مؤلي، شو يعني؟ شو يعني؟ يعني بدك تترك هذا الخلق السيء، بدك تترك هذا الفعل المحرم. واحد بيقول يا أخي أنا بس هيك يعني أتجسس، عندي هيك هالسوسة بضلي بتجسس على الناس. واحد بيقول أنا عندي حقد، ما بقدر شوف حدا يصير أحسن مني، هيك بس بدرى واحد إنه معه إله عنده وصل لمرتبة، يا لطيف يا لطيف بحسده أو بحقد عليكم. طيب لا سمح الله إذا واحد فيها العلة والوسخ في قلبي، شو بده يعمل؟ بدك يا أخي تشتغل بتطهيره. كيف؟ بدك أول شيء لجأ إلى الله، ورقم اثنين بدك معلم، ورقم ثلاثة بدك مجاهدة نفس. كيف أجاهدها؟ بالسنن، جاهدها بقيام الليل، بالتهجد، بالصيام، بالصدقات. ما تلاقي غير نفسك هيك تأدبت، بقى بدك مجاهدة النفس. هاي رقم ثلاثة، كيف أنا بدي حسن نفسي. وفي واحدة رابعة والله نسيته، إن شاء الله بذكرها لكم في الدرس القادم. بس حتى يعني أؤدب نفسي، بدي هيك، بدي دعاء، وبدي معلم، وبدي مجاهدة لهذه النفس. وفي واحدة رابعة، فيا أيها الإخوة، الداعي إلى الله بده أخلاق عالية، لأن الناس ستأسى بك بأفعالك بأقوالك بتصرفاتك. وهنيئا لك إذا أنت كنت سبب، يعني إذا خلقك عالي ينعكس إلى الآخرين. هلا إن الأخلاق عالية بدها معلم، فأنت إذا صرت معلما وسرت أخلاقك لمن وراءك يكون كله بصحيفتك. هذا زيد ابن سعنة، هذا يهودي بده يأسلم، هو دري بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرى بالتوراة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فيه، صفي خلق واحد بأنه يغلب حلمه غضبه، ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما. فراح بده يفحص النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا القصة، فإجا ومسك النبي صلى الله عليه وسلم هيك بالدرس قدام الصحابة، إجا ومسكه من مجمع ثوبه حتى أثر الثوب في عنقه الشريف، وقال أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يا عيب الشوم عليكم، أنتم عيلة بتماطلوا. طبعا وهي كلها هي قصة فبركة، يعني ما في هيك شيء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت تكون بكرة نبعتك هيك داعي إلى الله، عم تساوي درس، يجي لك واحد هيك يمسكك من مجمع ثوبك وشدك هيك، حيخنقك ويقول لك أنت من عيلة كلها كلكم مماطلين.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء سيدنا عمر يريد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعه يا عمر، اذهب إلى البيت أو إلى مكان فأعطه حقه. كان له هو بايع النبي بيعة، بس مو صاير الوقت مثلا بعد يومين، إجا قبل بيومين، قال له أعطه حقه وزده لقاء ما روعته، أعطيه كمان أكثر. فلما راح سيدنا عمر قال زيد، قال عرفتني يا عمر؟ قال مين أنت؟ عمر مهزوز بدنه منه، قال أنا زيد ابن سعنة. قال الحبر؟ الحبر اليهودي؟ قال له الحبر. قال ما حملك على ما صنعت؟ ليش هيك ساويت؟ قال أنا وجدت صفات محمد صلى الله عليه وسلم كلها في التوراة، بس بقي هذه الصفة، يغلب حلمه غضبه، فأردت أن أختبره فعملت التمثيلية، وأنا أشهدك أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلا أنت بدك تصير داعي إلى الله، بجوز يجي حدا يفحصك، مو بجوز، أكيد أكيد أنا الناس فحصتني، أنا في مسيرة الدعوة الله وكيلكم. كذا موقف تعرضت لها لاحقا عرفت أنه كان فحص، ربك حميد نفدت. لكن بدنا نفحصك، معليش يعني أنت عامل علينا شيخ وناس ملاح على راسي، بدنا نشوف هل مبدأك صحيح ولا لا، كله حكي بحكي. فكمان أنت يا أخ يعني اجتهد في تحسين أخلاقك تزداد قربا من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. شايف؟ فأنت تقترب بحسن الخلق من حضرة الله تعالى، تقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقترب من المؤمنين، خاصة أنه الداعي إلى الله بخالط ناس كثر، في منهم عالم، في منهم جاهل، في منهم أخلاقه عالية، في منهم أخلاقه مو عالية. مرة سيدنا عمر بن عبد العزيز عم بيطوف حول الكعبة بالليل، فوطأ بقدمه بطن إنسان نائم، واحد نايم حول الكعبة، الدنيا عتمة، فعمر ابن عبد العزيز ماشي هيك دعسته ببطنه. صور انت تكون نايم يجي واحد ببطنه هيك صعبة. فهذاك هيك يعني من حلاوة الروح يعني، فقال له البعيدة، قال له أحمار أنت؟ فسيدنا عمر ابن عبد العزيز تفت قال لا ومشي. فعمر أمير المؤمنين معه الحاشية تبعه اجوا بدهم يبطشوا بالرجل، قال دعوه، سألني وأجبته، خلص الشغل. شو هالهدوء؟ هيك أنت بكرة بالدعوة وعد بيقول لك أنت يعني ما بتفهم؟ قال له والله فهم شوي الحمد لله. حلوة هيك تكون امتصيت يعني الغضب، عرفت؟ ما بدها هيك مشاددة ومطاحنة ومقاوصة وملاسنة، لا ما بيليق بالدعي أن ينزل عن هذه الرتبة العالية. فيا أخوان الأداة الثالثة للدعوة إلى الله الأخلاق العالية. للموضوع تتم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. تقريبا لم يتبقى الا 5 ليالي، واستحضارك ان كل آية بتسمعها الان ربما لا تسمعها بقية عمرك، يا ممكن يكون دي اخر مرة في حياتك تسمع سورة النساء في رمضان. هو كده كده في الغالب هذه اخر مرة تسمع سورة النساء في هذا الشهر خلاص. فكل آية وانت بتسمعها تستحضر انك تودع هذا السماع في هذه الاوقات، فتستحضر خلاص مش هتقراها تاني او مش هتسمعها تاني في هذا الموضع وفي هذه الليالي في هذا الشهر. هل الله سبحانه وتعالى سيكتب لك ويمد لك في عمرك وتبقى الى رمضان القادم وتسمعها؟ الله أعلم. فده من الحاجات المهمة جدا أنك تحسن توديع كل حرف، كل حرف وانت بتسمعه، تسمعه بالنفسية ديت. وجودك في هذه الأوقات هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى كبير، فلا بد أن تحسن شكر هذه النعمة، ولا تجعل نفسك تشوش عليك إني لا أجد قلبي لا أجد دمعتي. أنت لا تقف ها هنا حتى تجد دمعتك، أنت المفترض واقف الوقفة دي تقول لربنا سبحانه وتعالى: يا رب أنا تعبان ولا أجد قلبي ولا أجد دمعي، ولكن الذي أوقفني هذا الموقف أنك تحب هذه العبادة وأن نبيك كان يحب هذه العبادة. أنا يا رب الجليس الذي أتمنى ألا يشقى بصحبة الأطهار الأولياء، هو ده اللي يكون شغلك، اللي يكون شغلك إنك تكون عارف إن الأوقات دي والليالي دي فيها كرم كبير وفيها فضل عظيم، فديك إنك واقف في الزحمة. أهل الكرم من الدنيا لما بيوزعوا حاجة على الناس تلاقي الفقراء

واقف في المكان ده لأن كتاب الله في هذه الليالي يتلى عليك للمرة الأخيرة. كل آية تقريبا بتسمعها في الأغلب الأعم مش هتسمعها تاني في رمضان. فيبقى كده نفسية قلبك نفسية الإنسان المودع اللي بيودع هذا الكلام. معنى ده في غاية الأهمية، إن احنا مش عارفين هنكمل وهنعيش وهنسمع تاني القرآن في الأجواء ديت ولا لأ، لأن كلنا محكوم علينا بالإعدام. لما بيكون في واحد محكوم عليه بالإعدام وخلاص باقي يومه هيتعدم، ويدخلوا عليه ويقولوا له تتمنى إيه؟ أو إيه أكتر همك؟ إيه أكتر حاجة شغلاك؟ نفسك في إيه؟ هل بتلاقيه بقى بيتكلم يقول أصل والله أنا اللي هممني خالص ومضايقني مش عارف زميلي في الشغل لأنه كان دايما يتكلم عليا. هل بيبقى هو دي مشاكله؟ خلاص الهموم ديت بقى وبتاع، أنا اللي هممني إن أنا زوجتي مش عارف نقلت كلام وقالت لمين وأمي زعلت، هل ده اللي بيبقى همك؟ عمره ما هيكون همه الكلام ده. ليه؟ إنه هو مشغول بما هو مقبل عليه، صح؟ الإعدام. إحنا كلنا محكوم علينا بالإعدام. محكوم علينا إنك ميت وإنهم ميتون. فده اللي بيخليك دايما، وقلت الكلام ده قبل كده في اللقاءات السابقة، دايما اللي منا مركز بيكون تصرفاته وسلوكه نابع من التصور ده. أحد المحسنين كان في العشر الأواخر من رمضان، وهو معود نفسه كل رمضان لازم يجي في العشر الأواخر يعمل قفزة في حياته فيما يتعلق بالإيه؟ بالدار الآخرة. يبدأ يسيب رصيد يشحنه هناك، لأنه هو عارف إذا مات الإنسان انقطع عمله، فهو مش عاوز العمل ده ينقطع، فماسك في إلا من ثلاث، فماسك بقى إيه؟ الوقف الجاري والصدقة الجارية. فهو راجل بيتاجر في العقارات، فهو بيجي مع مجلس إدارته ده ويجي كل سنة في العشر الأواخر يشوف الدنيا رايحة فين وجاء منين، وبعدين بيروح إيه؟ يوقف شيء لله. ففي الفترة دي في اليوم اللي أنا بحكي فيه المجلس ده عنه يعني، فهو قال انتوا، قالوا له احنا محتاجين ضخ بعقار. فقال لهم طيب انا عندي عقار في سين وصاد ولام، انا شايف ان انتوا تاخدوا ايه العقار اللي في صاد ده. ليه يا عم؟ قال لانه هو في اغلى وافضل مكان تجاري وأرباحه أعلى بكتير، فأولاده قاعدين، هم أولاده مشاركين برضه في المجلس الخيري ده، يقولوا يا أبي ما ممكن يكون العقار التاني وعادي، ما ده خير وده خير. يقول لهم لا، عم نتاجر مع الغني نطلع الأعلى، احنا بنتاجر مع ربنا وبنجهز لين. هو في الحقيقة انت بتتاجر لنفسك، انت بتجهز حياتك. تلاقي النهاردة اللي عاوز يعمل وقف لدار قرآن ولا كده يقول لك ايه، والله بص انا عندي بيت ابويا الله يرحمه في البلد، كنت عاوز اديهولكم. عاوز يديه لمين بقى؟ ناس في النرويج، وعاوز يديهم بيت في البلد عنده. هو جزاه الله خيرا بيفكر كده، لكن في فرق كبير جدا بين واحد يقول ايه، هو ايه انا افضل قطع عندي، ايه افضل عقارات، ايه افضل شيء، افضل ابرك اعلى اغلى، ويروح مختار ده. مين اللي هيعمل كده؟ المستحضر ان محكوم عليه بالاعدام وانه ماشي. اتكلمت معاكم في رحلة الانسان من دار الفرار الى دار القرار نعمل معه ايه، لكن في معنى معنوي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا عليه في يوم من الايام. حديث البراء المشهور بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مررنا على قبر في يوم من الايام، فالنبي بيحكي لهم قصة ايه المستريح والمستريح منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اي واحد اما انه يكون مستريح او مستراح منه. ايه المستريح ده يا رسول الله؟ قال المستريح ده المؤمن لما بيموت بيستريح. طب بيستريح من ايه؟ على فكرة المفهوم ده موجود عندنا موجود عند العامة، بس مفهوم تاني يقول لك والله

كان تعبان ارتاح. لا يا نجم، انت لو بتلعب جيم وموت انت ارتحت لو من اهل الصلاح. ليه؟ لان الدنيا دي فيها كبد، ربنا سبحانه وتعالى اقسم على كده، لقد خلقنا الانسان فيه كبد، تعب. فانت تعبان تعبان. الفرق بين المؤمن وغيره والمركز وغيره ان هو اختار ان تعبه ده يتبعه سعادة وراحة ابدية، واما المستراح منه فهو العبد ليه الشقي الفاسق الكافر والعياذ بالله. سرح منه العباد والبلاد والشجر والدواب حتى الجاموسة ارتاحت. ليه؟ لان العاصي آثار المعصية بتاعته بيعم كل شيء. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف القبر ده، يقول البراء فزار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويخفض البصر ويرفعه، يعني يبص كده فوق ويرفع في السماء، ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثة، ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا. طبعا الأحاديث دي ليس مرادي اللي أنا خوفك وأرعبك، مرادي إن أنا أأمنك، بل الرب جل وعلا لا يحب أن يعذبك إن كنت من أهل الإيمان. وديكم سمعتم يعني ياقوت التهدد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. الله لا يريد أن يعذبك ولكن يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا ما يحبه الله للمؤمن. ودي سبحان الله من الحاجات اللي تطمنك وانت ايه مقبل على دار القرار، ان الله يحب الا تعذب الا تؤذى، بل يكره مساءتك وهو يقبض روحك سبحانه وتعالى. فيقول النبي ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، سبحان الله الانسان لما بيجي خلاص روحه هتطلع، هو بيبدأ يشوف ايه، انكشف عنه الحجاب. انت دلوقتي شايف ايه؟ مفيش حد مننا شايف ذرات الأتربة والمش عارف الميكروبات ومش عارف ايه، ولو فيه جن والملائكة محدش شايف الكلام ده، لكن ايمانا بالغيب الحاجات دي موجودة، ترفع عنك الأحجبة. مجرد ما بيرفع الحجاب وبصرك كل يوم بقى خلاص بقى حديد، بتبدأ ايه معاملتك كلها بقت مع الملائكة، خلاص قصتك كلها بتروح مع حد تاني بقى. طب وأخويا ومحمد وأحمد ومرات اللي بتعيط عليا وابني اللي بيبوس في رجلي، أنت شايف خلاص أنا مشغول بحاجة تانية خالص. فيبدأ يشوف بقى إيه الملائكة، إيه دول؟ دول ملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر، كأن وجوههم الشمس. معاهم إيه؟ معاهم كفن. الله، طب إحنا معنا كفن، أنت كفنك ده بتاع الجسد، هم كفنهم وشغلهم للروح. وطبعا الكلام ده كله كلنا هنعيشه، وان انا بحكي قصتي وقصتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه. ثم يجي مين بقى؟ يجي ملك الموت يجلس عند راسه. طبعا الكلام اللي انا بحكيه ده ملوش مقدمات، يعني مش هتلاقي كده ايه ان في مؤبه كده بيضرب زي الفجر، انت ظبطه على السحور، خلي بالك بقى ربع ساعه بقى تلت ساعه، لا لا لا، انما نعد لهم عدة. انت ليك عدد انفاس معينه هتاخدهم، فقعد بتسحب وتطلع نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، عارفين الساعه الرمليه العكسيه دي، فانت قاعد تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل، ده اخر نفس طالع. تخيل بقى الملائكه، انت اهو ده اخر واحد خده خلاص، مفيش انقطعت، تعالى بقى انا ما كنتش جاهز، انا اصلا انا كنت بتاع خلاص انتهى. نسأل الله العفو والعافية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي ملك الموت عند رأسه ويبدأ يخاطب الروح، الوحيد اللي يخاطب الروح. يعني انت بتعرفش تخاطب روحك، يعني انت ما ينفعش تقول لروحك اعملي كذا تعمل، انت اخرك حديث نفس، تتكلم مع نفسك، لكن تتكلم مع روحك مش بتاعتك. فيبدأ بقى ملك الموت يقول بقى أيتها الروح الطيبة. يا الله، هو اصلا صاحبنا ده من ساعه، خلي بالك ده مخبوط وعامل حادثه، ده اللي انت شايفه في ملف تاني غيبي كامل. يا جماعه احنا قبل ما بنشيع الجنازه السماء خلصت الجنازه والتشيع،
الراجل ده تشيع جنازته خلاص، انت لسه بتدور بتقول هعمل ايه مع امي، هعمل ايه مع ابي، هعمل ايه مع ابني ومش عارف ايه، وجماعة حد يجيب لي كفن، وهو قصته كلها خلصت. فيقول النبي، فيقول ملك الموت: ايتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب. يا الله. ويبدأ يمرها بقى ايه، خروجي الى رب راض غير غضبان. يا الله. والملائكة بقى حواليه اللي تتنزل دي: ألا تخافوا ولا تحزنوا. أول كلمة بيقولها لهم: ما تخافش من اللي جاي، كل اللي جاي أمان. طب وعيالي وحياتي والدنيا واللي فاتت؟ ولا تحزنوا، ما تحزنش على أي حاجة أنت سايبها، وأبشروا بالجنة. خلاص بقى أبشروا باش، أنت مع أنت بقى، أنت حياتك انتهت. القصة كلها إيه؟ الراحة بقى. أنت تعبت كتير، حان الآن أن ترتاح. سبحان الله. ويبدأ بعد ما يخرج الروح، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بتخرج إزاي؟ كما تخرج القطرة من في السقاي. يعني أنا دلوقتي لو جبت الإزازة المية دي وبعمل كده، تلاقي المية إيه؟ أول ما يقول للروح خلاص تروح، روح طالعة كده إيه؟ بسلاسة كده، زي ما نقطة المية بتطلع كده من إيه؟ من الإزازة بتاعت المية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الملائكة اللي جايين معاه وجوههم كالشمس، اللي معاهم الكفن ومعاهم الحنوط، لا يدعونها في معه طرفة عين. شفت الرمش، الرمش اللي انت بترمشه ده؟ في ثانية ياخدوها، وبعدين بقى يكفنوها ويبدأوا يطيبوها من ريح المسك من الجنة، وياخدوها ورايحين فين؟ الصعود بقى لأعلى. الرجل ده كان حياته كلها عالية، كل حياته هو تحت وفوق وبتعب قلبه فوق، فياخدوه يصعدوا بيه. فتبدأ الملائكة بدأت في ما هذه الريح الطيبة اللي جاية من الأرض دي؟ ايه الريح الجميلة دي؟ يا شوف عما عطر أعمالك يكون مسمع فين؟ فوق. فيقولوا مين ده؟ فيقولوا فلان ابن فلان. ده احنا موجود في الكشف ده، ده مأذون اللي يفتح ليه. اصل ابواب السماء كده ايه برضو، مش اللي عايز يطلع يطلع، لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتشيعه ملائكة كل سماء. كل سماء، ده الملائكة دول لا يحصيهم الا الله. كل الملائكة دي تبدأ تشيع الجنازة بتاعت مين؟ عشان كده انت بتتشرف لما تشارك في جنازة مسلم ومؤمن، وإلا الملائكة شغالة أصلا. انت يعني ده انت يبقى ربنا اصطفاك لما تشارك في حاجة زي كده. تبدأ الملائكة دي ويشيعوها، يوصلوها السماء التانية، والسماء التانية الملائكة اللي فوق يقولوا كده، وهكذا وهكذا، إلى أن يصل اللي فوق خالص بقى السماء السابعة. ثم الله سبحانه وتعالى يأمرهم ان اكتبوا كتاب عبدي، ده يتكتب فين؟ في عليين. ده يتكتب بقى في قائمة اللي العليين، الناس اللي فوق قوي قوي قوي قوي قوي. وبعدين ده يقول لهم ايه؟ رجعوا تاني الدنيا، فمنها خلقتهم وفيها اعيدهم. فيبدا يرجع تاني، واول ما يرجع يلاقي الملائكه مستنياه. الملائكه انها تساله، هو خلاص اطمن وشاف اللي الهنا. فتبدا الملائكه بقى تقول له ايه؟ ثلاث أسئلة المشهورين جدا، احنا لسه بقى عارفين حديث النبي: فاسألوا فانه الآن يسأل. هو صاحبنا ده بقى كان جاي من فوق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتسأله الملائكة: من ربك؟ فيقول: ربي الله. في رواية: وهل رأيت الله؟ قال: وهل الله يرى في الدنيا؟ يتحس ان هو كمان ايه ده هيعلمه. ثم يقول: من نبيك؟ في رواية: من الرجل الذي بعث فيكم؟ طب هو بعث فينا؟ يعني هو جزء زي لا، بس سيرته وسنته جات لك يبقى كأنه بعث فيك. فيبدأ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالصدق والبينات. فيقال له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دي آخر فتنة هتمر على المؤمن، يعني آخر اختبار. فيبدأ يقول له: طيب وما دينك؟ يقول: دين الإسلام. فيقولون له: على اليقين كنت، أنت كنت على الحق واليقين، وعليه تبعث. وعليه تبعث. ويبدأوا بقى يفرشوا له الفرش بتاعه بقى، يفرشوا له ايه؟ فراش من الجنة.
ويلبسوه من الجنة. ويبدأ بقى يوروه نعيم النعيم المصروف ان الاذى اللي اتصرف عنه، فيقولوا له شايف النار دي، شايف المكان ده، فيشايف مكان ولع ونار بيحطموا بعضها بعض، يقولوا ده كان مكانك لو كنت عصيت الله، لكن ربنا ابدلك هذا المكان. بص بقى، تعرفين وانت في اللي بتعمل عمره تيجي تحجز مثلا في فندق كده من الفنادق على الحرم، يقول لك انت عاوز اطلاله ولا مش عاوز اطلاله، يعني عاوز تطل كده على الحرم والكعبه ولا مش عاوز. ده بقى بيطل على جنه عرضها السماوات والارض، مجرد ما يشوف المشهد ده يقول ايه؟ ربي اقم الساعه، لا انا عاوز الساعه تقوم حالا. ده كل واحد مننا وايه هيموت على الايمان، كل واحد انت حبه مات على الايمان. يا عم الراجل قاعد باصص على ايه؟ يطل على الجنه وبس كده. ده يبقى ينام بقى يرتاح، ينام يرتاح. تقول له الملائكة ايه؟ نم نومة العروس، لا يوقظك الا احب الناس اليك. نام بقى انت، نام وروق، ما تشغلش بالك باي حاجة. يا الله، القصة دي كلها تمر على المؤمن كأنه مريح بين الظهر والعصر. ليه يا جماعة؟ حسابات البرزخ غير حسابات اللي زي النوم كده، وانت نايم وقاعد شايف ان في حلم وبتجري ومش عارف ايه وبتاكل وبتشرب وبتاع، واللي قاعد شايفك نايم شايف جسد عادي خالص، صح؟ اهل الكهف قعدوا 300 وكسر يوم لسنة، وفي الاخر قالوا ايه؟ احنا قعدنا يوم تقريبا او يعني بعض يوم، حاجة بسيطة خالص. الرجل قعد 100 سنة وبعدين كم قال لبثت يوما او بعض يوم. حسابات البرزخ مختلفة تماما. فده يقعد ايه؟ كما بين الظهر والعصر، وقاعد ايه؟ مريح. مين اللي صحيح؟ نايم نومة العروس. الله أكبر. ويفسح له في القبر، يقول النبي 70 ذراعا. مد البصر، ايه الاطمئنان والجمال ده والقصة دي كلها. ويجي بقى ايه؟ الصلاة توقف عند راسه، الصيام على يمينه، الزكاة على يساره، وفعل الخيرات والإحسان عند قدمه. فيجي اي عذاب اي حاجة تصويب بقى حسابات عنده وتعطيه، تيجي الصلاة ما قبل مدخل، تخشوا منين؟ الباب مقفول، مش هتعرفوا تخشوا ناحية من الأمام. طب نيجي من ناحية اليمين، الصيام يقول ايه؟ مقفولة. يجي من ناحية الزكاة تقول مقفولة. فعل الخيرات من ناحية القدم، فيكون في أمان. الله أكبر. سورة تبارك تنجيه. في ناس بقى على الضد بيتعذبوا، نسأل الله العفو والعافية. اللي زي بقى والعياذ بالله المرتكب الفاحشة، الزاني والنمام والمغتاب والذي لا يتنزه من بوله والآكل الربا، كل دول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان دول لو دخلوا قبرهم ما تابوش يتعذبوا في القبر. فربنا يسلمنا ويسلمكم ويجعلنا من أهل الذين تأتي إليهم ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس تأخذ أرواحهم وتكون ريح طيبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة جاي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة أناشيد المولد النبوي الشريف الشريط الأول بعنوان يا إمام المرسلين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. أرحب كذلك بفضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعدنا بالأمس أن نتابع اليوم شرح قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: واعلم أن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار، وإنما يتفكر في هذا الأحياء، وأما الأموات فإنهم قد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. تحدثنا في الحلقة الماضية كمقدمة لشرح هذا الحديث عن طبيعة الذنوب ومفاعيل هذه الذنوب مهما كانت صغيرة أم كبيرة على القلب الذي يكون صافيا نقيا، فتؤثر به هذه الذنوب حتى يصبح مظلما شديد الظلمة، غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بعيدا من الله. فليتنا نتوقف عند قول الحارث المحاسبي وهذا التدرج: الذنوب الغفلة القسوة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، فتكلمنا في الحوار السابق عن أن صلاح القلب هو صلاح للجسد كله، وبينا كيفية تأثر القلب بالذنوب. وهنا المحاسبي رحمه الله تعالى بدأ بقوله: إن الذنوب تورث الغفلة. تبدأ الذنوب كما ذكرت بالسيطرة على ظاهر القلب، فيصير القلب قاسيا. الغفلة تؤدي إلى القسوة، هذه القسوة في القلب تجعل القلب لا يلين بذكر الله، ولا يطمئن إلى شريعة الله عز وجل، فيصبح القلب بعيدا عن ربه. فإذا صار القلب بعيدا عن ربه، دعا الجسد إلى الأعمال التي تخالف شريعة الله عز وجل، وهذه الأعمال تؤدي إلى النار، فوصل به هذا الأمر إلى النار. إذا عدنا إلى البداية، أن الذنوب تورث الغفلة، تجعل الإنسان غافلا عن حقيقة الإيمان لسيطرتها على ظاهر قلبه. وأنا أقول أيضا أن الذنوب تؤثر حتى على علم الإنسان، تؤثر على قلبه وتؤثر على عقله. فالعقل يتأثر بالذنوب كما يتأثر القلب بالذنوب. وقد ثبت أن الاستغراق في الشهوات يورث نسيان العلم. الاستغراق في الشهوات يورث النسيان، فيضعف الذاكرة ويضعف قوة العقل، والعقل هو الحافظة التي ينتقش فيها المعلومات. فكثرة الشهوات تضعف هذه الحافظة، فينسى الإنسان علمه. لذلك قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم وقد علمه بالذنب يعمله. ينسى العلم بعد أن علمه بالذنب الذي يقوم به. ونجد في طبقات الحنفية لعلي القاري رحمه الله قال: كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا أشكلت عليه مسألة قال لأصحابه، يعني إذا توقف عند مسألة لم يجد الحل لها، قال لأصحابه: ما هذا إلا لذنب أحدثته. وكان بعد ذلك يستغفر، وربما قام وصلى فتنكشف له المسألة. إذن إذا توقف عند مسألة حاسب نفسه، قال هذا لذنب، فاستغفر الله من كل ذنب، وأخذ يبحث عن أفعال نفسه وعن أقواله. ثم إذا لم يقف عند حكم المسألة قام فتوضأ وصلى لله عز وجل، بعد ذلك تنكشف له المسألة. ويقول بعد أن انكشفت له المسألة: رجوت أني تيب علي، أي أرجو الله أن يكون قد غفر هذا الذنب فانكشفت لي المسألة. فبلغ ذلك الفضيل ابن عياض رحمه الله، أخبر بحال أبي حنيفة في هذا المقام، فبكى الفضيل بكاء شديدا، ثم قال: ذلك لقلة ذنبه، فأما غيره فلا ينتبه لهذا. يعني الإمام لقلة ذنوبه ينتبه للذنب إذا وقع منه، وأما من استغرق في الذنوب فكيف يتنبه لهذا الأمر. ونجد في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة وكيع ابن الجراح الكوفي، طبعا هو شيخ العلماء شيخ الشافعي، هذا الرجل العالم الكبير الحافظ، هو أحد الأئمة الأعلام الحفاظ، كان الناس يحفظون، انظر ماذا جاء في التهذيب، قال: كان الناس يحفظون تكلفا، يعني بتعب ومشقة يحفظ الإنسان، ويحفظ هو طبعا، أي يسمع فيدخل العلم طبعا في ذاكرته وفي عقله لا ينتسى. قال علي بن خشرم: رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط، لا يحمل كتابا، ما سمعه يحفظه، ما قرأ يحفظه. إذن رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط، إنما هو يحفظ. فسألته عن دواء الحفظ فقال: ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ. وهو الذي وكيع هو الذي عناه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. الشافعي كان يحفظ حفظا شديدا، كان إذا أراد أن يقرأ كتابا فعندما يبدأ بالصفحة اليمنى يغلق الصفحة اليسرى حتى لا يتسرب النظر إليها فتختلط المعلومات، يحفظ ما يقع النظر عليه. فعندما قل حفظه قليلا ذهب إلى شيخه وكيع فطلب منه الجواب على هذه القضية، فما كان من وكيع رحمه الله تعالى إلا أن قال: وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى إلى عاصي، أي ابحث عن ذنوب وقعت فيها فأضعفت ذاكرتك. وهو الشافعي من هو في التقوى وفي العلم وفي الدين، فما حالنا نحن اليوم؟ إذن الذنوب تورث الغفلة إلى هذا الحد، تورث غفلة في القلب، تورث غفلة في العقل، يجب أن نتنبه لها دائما، والغفلة تورث القسوة.
0: فضيلة الشيخ، جعلتم مقارنة بين حالنا اليوم وحال الشافعي رحمه الله تعالى وما عليه من تقوى، وقال له شيخه الوكيع بأن النور لا يهدى إلى عاصي، فنحن وكل ما يحيط بنا هو مدعاة للوقوع بالذنب، فكيف يمكن لنا أن نحصن أنفسنا من عدم الوقوع بالذنوب؟
1: أولا أقول أن ضعف الذاكرة في أيامنا هذه ناتج عن هذه المدنية التي نعيشها.
0: أول الأمر لا ينحصر بالذاكرة من حيث العلم والتعلم، ولكن عدم التوفيق في أمور كثيرة قد تصادفنا ونغفل أن هناك ذنوبا نرتكبها، وبسبب هذه الذنوب قد لا نوفق بأمورنا.
1: نعم، قساوة في القلب وضعف في الذاكرة، الكل يشاهد اليوم. أين من يحفظ كما كان يحفظ الأوائل؟ أين من يسمع معلقة من الشعر فيحفظها من مرة واحدة؟ أين من يسمع أو من يقرأ صفحة من العلم فيحفظها من أول قراءة؟ هذه القضية هي قضية علمية، الذنوب تؤثر فيها، وهذه المدنية الذاكرة تتأثر كثيرا برؤية النظر. كل ما يراه الإنسان بنظره ينطبع في ذاكرته، والإنسان ذاكرته تتحمل كما كبيرا من المعلومات، ولكن هذه المعلومات الكثيرة الجديد لابد أن يعمل على ذهاب القديم، لأن الذاكرة دائما إذا اشتدت أو كثرت المعلومات قد يصاب الإنسان بألم في رأسه، فالذاكرة تمحو القديم وتستقبل الجديد. فما بالك بإنسان يعيش في الصحراء فلا يرى إلا الأرض البيضاء والسماء الزرقاء، مهما نظر لا يرى إلا هاتين، فذاكرته صافية نقية، ما تسمعه ينتقش. أما نحن اليوم فما ننظر إليه ينتقش، فلم يعد هناك مجال لينتقش في الذاكرة ما نسمع. إذن هذه قضية علمية هامة جدا، ولذلك نجد أن أبناء المدن نظرهم دائما يصطدم بالمباني وبكل أمر، ذاكرتهم أضعف ممن يعيش في البوادي. بعد ذلك الذنوب تؤثر تأثيرا بليغا في هذه القضية. ولكن تسألني ماذا يفعل الإنسان في هذا الزمن والذنوب تحيط به من كل مكان؟ لا شك أن الأجر على قدر المشقة، فاجتناب الذنب اليوم بعد أن عم وفشى أجره أكبر بكثير من اجتناب الذنب في وقت كان الإنسان يبحث فيه عن الذنب حتى يقع فيه. أما الآن فالذنوب تبحث وتطارد الإنسان في كل مكان وهو يحاول أن يهرب منها. إذن من حيث المشقة لا شك أن المشقة شديدة في أيامنا هذه، ولكن الأجر على قدر المشقة، ولا نستطيع أن نقول لكثرة الذنوب باستطاعة الإنسان أن يفعلها، ولكن نستطيع أن نقول أن العفو والرحمة للإنسان الذي يعيش في هذا الوسط من عند الله عز وجل أكبر من إنسان يعيش بعيدا عن الذنوب فيبحث عنها، وأن الأجر في اجتناب الذنوب في أيامنا هذه أكبر بكثير من إنسان يعيش ولا تصادمه الذنوب في كل مكان. هذه الدنيا جهاد، فلا بد للإنسان أن يجاهد نفسه في اجتناب المحرمات، وقد يصل الأجر إلى درجة لا يدركها العبد إلا إذا وصل إلى الآخرة، لأنه اجتنب هذه الذنوب التي تحيط به من كل مكان.
0: وجيد أن نعلم أن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله والعياذ بالله. فهذه قمة يعني التحذير من الوقوع بالذنوب والحث على اجتنابها.
1: طبعا
0: الآن تكملة لشرح قول الحارث المحاسبي، الغفلة تورث القسوة.
1: هذه الغفلة في القلب تؤدي إلى القسوة، وكل إنسان منا إذا جلس مع نفسه وفكر لماذا لا تلين نفسي أو لا يلين قلبي لذكر الله، لماذا أقرأ القرآن ولا أتأثر، لماذا أستمع إلى المواعظ الشديدة ثم أخرج إلى معصية الله، لماذا أستمع إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من ذنب يؤدي إلى النار ثم أقوم به للقسوة الكامنة في قلبك؟ هذه القسوة كما ذكرت هي سيطرة من جنود الظلام على قلبك. وابن عطاء الله السكندري قال: النور جند القلب، كما أن الظلمة جند النفس. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. هو يقول لك من طريق آخر: جنود النور جنود القلب، وجنود الظلام هم للنفس، تحركهم جنود الشهوة، يحركونك للشهوة ويسيطرون على القلب. ثم يبين لك أن الله عز وجل إذا أراد أن ينصرك قطع عنك جنود الظلام. وقال ابن عطاء الله السكندري أيضا: النور له الكشف والبصيرة، لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. قلبك عندما يكون مضيئا يكون مقبلا على شريعة الله، وعندما يكون مظلما يكون مدبرا عن شريعة الله. بعد ذلك عليك أن تدرك أن القلب المضيء يرى ببصيرة الإيمان ما لا يراه ببصر العينين، والقلب المظلم هو قلب أعمى. إذن القلوب تعمى والأبصار تعمى، وقد أخبر جل جلاله أن عمى القلوب أخطر من عمى الأبصار. إذن هذه الغفلة تورث القسوة في القلب، هذه القسوة تجعل القلب لا يلين لذكر الله. إذن تدرج من الذنب بعد الذنب، إن كنت غافلا عن مداواة الذنوب أدت هذه الغفلة إلى قساوة في قلبك، إلى سيطرة للذنوب على القلب. هذه السيطرة على القلب التي تمنع الخير من الدخول إليه تجعلك بعيدا من الله، والقسوة تورث البعد من الله. وانظر إلى ما قاله في هذا المقام ابن عطاء الله السكندري، قال: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، مرآة القلب، يقول كيف يشرق هذا القلب نورا إذا كانت صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ يعني ما جلس وتربع على عرشه الدنيا وكل ما في الدنيا من شهوات، فكيف يشرق نوره؟ ثم قال: أم كيف يرحل إلى الله، أي كيف يصل إلى مقام القرب من الله وهو مكبل بشهواته؟ هو يصور صورة رائعة، يصور أن هذا القلب لا يمكن أن يشرق نوره.

0: إذا كانت مرآته منشغلة بالدنيا وشهواتها. ثم يقول هذا القلب إذا كان في الدنيا سجينا بشهواته كيف يرتقي ويرتفع ليصل إلى مقام القرب من ربه وهو سجين لشهوات النفس؟ فانظر إلى هذه الكلمات المضيئة. ثم بين أمرا هاما، بين كيف تؤثر الشهوة على القلب، فقال: تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال. إذن ابن عطاء الله السكندري يقول: تمكن حلاوة الهوى، حب الشهوة، حب هذه الشهوات، إذا تمكنت من قلبك فهو الداء العضال، مرض كبير قد لا تستطيع أن تخرجه من القلب. ثم يقول: لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج، خوف من الله مزعج، أو شوق مقلق جل جلال الله. انظر إلى هذه الكلمة الرائعة، يقول هذه الشهوة إن تمكنت في القلب فهي داء عضال. ثم يقول: هذا الداء لا يخرجه من القلب إلا خوف مزعج، أي خوف من الله إلى درجة مزعجة، إلى درجة تجعلك تجتنب كل أمر خوفا من الوقوع في الإثم، أو شوق مقلق، وشوق إلى جنته وإلى رضوانه وإلى مقام القرب منه، شوق مقلق يجعلك في حالة القلق في الليل فتقوم من سريرك إلى مناجاة ربك، يجعلك دائما قلقا مضطربا لا تهدأ إلا بمناجاة الله، وإلا بأن تجلس في غرفة لا يراك فيها أحد من خلق الله مع ربك، تقرأ كلامه، تخاطبه، تناجيه، تعمل على إصلاح نفسك ومداواة قلبك بعيدا عن الدنيا، بعيدا عن الناس، حتى لا يتسلل الرياء إلى قلبك. فهذا هو القلق الذي نتج من شوق إلى رضوان الله وإلى مقام القرب من الله وإلى جناته جل جلاله. إذن هذه الذنوب أدت إلى الغفلة، أهملت الغفلة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مجتهدا في التوبة من كل ذنب لا تقع في الغفلة، أما الغافل الذي لا يتوب لا يخاف من الذنوب، أدت الذنوب إلى القسوة، أدت به القسوة إلى البعد
1: من الله،
0: من الله عز وجل، أدى به البعد من الله تعالى إلى النار. لماذا؟ وكأنه يريد أن يقول لك، وخاصة عندما يقول إنما يتفكر في هذا، أي في هذه المعاني، الأحياء. من الأحياء؟ من كان له قلب. عندما يسمعنا الآن الناس، من كان قلبه مضيئا قد يبكي، أما من مات قلبه، وأما الأموات فإنهم قد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا، لا ينتفعون بهذا الكلام لأنه لن يدخل إلى قلوبهم، سيصطدم بجنود الظلام ويطرد. إذن هذا المعنى نجده تماما في مملكة القلب التي تكلمنا عنها. فالقلب لا يسيطر عليه إلا واحد. قال ابن عطاء الله السكندري، قال: كما لا يحب العمل المشترك، أي كما أن الله لا يحب العمل المشترك، هل يحب الإشراك في العمل؟ يحب أن يكون العمل خالصا لوجه الكريم. قال: كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك. لا يحب القلب المشترك، وهذا تكلمنا عنه سابقا وجئنا بآثار هي وحي الأنبياء في هذا المقام. ثم قال: العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه، لا يقبل الله على قلب مشترك بينه وبين حب الشهوات والدنيا. ثم قال رحمه الله: ربما وردت عليك الأنوار، جاءتك الأنوار من عند الله، الله يؤيد عبده بأنوار من الرحمات تثبت القلب على الإيمان. فقال: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار، بصور الدنيا وشهواتها، فارتحلت من حيث نزلت،

0: تسكن هذا القلب الأنوار، فعادت من حيث نزلت. ثم قال رحمه الله: فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار. أي ما عليك إلا أن تفرغ قلبك من الأغيار، من كل شيء حرمه الله ومنعه الله، ثم اترك قلبك محلا لوصول الإمدادات من الله عز وجل، فسيمتلئ بالأنوار والمعارف والأسرار.
1: وذلك بالتوبة والعزوف عن الوقوع بالذنوب التي تورث الغفلة، ومن ثم الغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله. وهكذا أتى على ذكر هذه الأمور كلها الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى في قوله الذي نتناوله اليوم بالشرح والتعليق.
0: وأذكر في النهاية بأمر هام نخاطب فيه إخواننا، أن العالم يتأثر كثيرا إذا تعلق قلبه بحب الدنيا وحب الظهور والجاه بين الناس، لأنه قدوة. فقلب العالم يموت أيضا مهما يحفظ ويدرك من العلم بكثرة حب الدنيا. قال مالك ابن دينار للحسن البصري: ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ فقال له وهو شيخ العلماء: موت القلب. ثم قال له: فإذا أحب، أي العالم، الدنيا طلبها بعمل الآخرة، فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم ويبقى عليه رسمه. يبقى عليه رسم العلم، الأحكام، الحلال، الحرام، الهيئة الظاهرة والعلم الذي يعرفه. أما بركات العلم في داخله، في نفسه، في قلبه، تذهب وترتحل عنه. فهذه قضية هامة علينا أن ندركها تماما، وعلينا أن نعلم أن السعي وأن التنافس للظهور وللجاه ولعلو الرتب في الدنيا بين الناس مرض خطير من أمراض النفس.
1: أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، شرحتم وعلقتم على قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: واعلم أن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار. وإنما يتفكر في هذا الأحياء، وأما الأموات فإنهم قد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. نسأل الله العلي القدير بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم أيها الإخوة المستمعون، حتى الملتقى مع حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى، ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، ومن كان لهم تبعا، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ثقل موازيننا، اللهم يمنا كتابنا، اللهم احشرنا تحت لواء نبينا، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أمهاتنا ورقاب مشايخنا ورقاب أصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، أبعد عنهم أصحاب السوء، ربهم كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، كفر سيئاتنا، ضع عنا أوزارنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. لقاؤنا مع من؟ مع السيد الإمام ابن الحسين رضي الله عنه. هذا الرجل جمع له الله الشرف من كل نواحيه، وجعله يحوز المجد من كل أطرافه. أبوه شهيد، عمه شهيد، أبوه وعمه سيدا شباب أهل الجنة، جده شهيد علي رضي الله عنه، أمه أم أبيه أعني فاطمة بنت نبينا محمد سيدة نساء أهل الجنة. أما جده فهو النبي المصطفى والرسول المجتبى، النعمة المسداة والرحمة المهداة، البشير النذير السراج المنير صلى الله عليه وسلم. يكنى أبا الحسين، وقيل أبو الحسن، ويقال أبو محمد. أمه أم ولد للحسين رضي الله عنه، قيل أن اسمها سلامة، وقيل بل اسمها سلافة، وقيل بل اسمها غزالة. من أمه؟ ابنة ملك الفرس يزدجرد. لما انتصر عمر على الفرس وقع في السبي بعض بنات ملك الفرس يزدجرد، فكانت واحدة منهن للحسين ابن علي رضي الله عنه، أعطاها عمر للحسين فولدت له سيدنا زين العابدين ابن الحسين ابن علي ميلاده. ولد رحمه الله في سنة 38 ظنا، هكذا قال الذهبي. ولد رحمه الله في سنة 38 ظنا، وكان رضي الله عنه ثقة مأمونة وحافظا لدينه ولحرمات الله ولحديث رسول الله، كان ثقة مأمونا زاهدا عابدا خاشعا من ربه خائفا، لا يفطر عن ذكر الله عز وجل، جواد كريم عالم من علماء التابعين. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل من علي ابن الحسين، يعني في زمانه، ذكره صاحب الطبقات ابن سعد. كان مع أبيه رحمه الله في يوم كربلاء، كان سنه وقتها 21 سنة 22 لا يزيد على 23 سنة، لكنه كان في يوم كربلاء يوعك وعكا شديدا، كان مريض جدا لا يتحرك. فلما دارت رحى المعركة رأى بعينه استشهاد أبيه، ورأى بعينه استشهاد إخوانه، ورأى بعينه استشهاد أبناء عمه الحسن. رأى هذا الكرب في كربلاء حيث الكرب والبلاء، لكن قائد الجيش الذي فعل هذه الجريمة عمر ابن سعد قال يوم كربلاء، يوم أن نظر على زين العابدين وهو مريض كليل ضعيف طريح الفراش، قال لا تعرضوا له، لا تعرضوا لهذا المريض، لا تصيبوه بأذى. وبعد المعركة أخذوه مع بعض أخواته ومع بعض إخوانه ومع بعض أبناء عمه وحملوهم إلى دمشق، وفي دمشق حقيقة أكرمهم يزيد ابن أبي سفيان عليه من الله ما لم يستحق، لم يأمر بقتلهم، لكنه لا يبرأ من هذه الجريمة، لأنه ما عاقب القتلى عقابا شديدا يريح الصدور. على أي حال لن نخوض في هذا الكرب الذي وقع. زين العابدين كان مع أبيه في يوم كربلاء وكان مريضا مرضا شديدا فتركوه، ثم حملوه إلى دمشق وأعادوه مع بقية من سلم ممن كان في كربلاء إلى المدينة. أخلاقه كانت رحمته عظيمة بالفقراء والمساكين، حفيد رسول الله الذي هو رحمة الله المهداة، كانت رحمته عظيمة، لا أقول بالإنس فقط بل حتى بالدواب. قال هشام ابن عروة كان علي ابن الحسين اللي هو زين العابدين، خلينا نقول زين العابدين على طول عشان ما نتلخبطش، كان زين العابدين يخرج على راحلته إلى مكة ويرجع ولا يقرعها، يطلع مسافر من المدينة ركب البغلة أو الحصان أو الجمل يروح مكة يحج أو يعتمر ويرجع ما يضربش الدابة مرة واحدة حتى بالعصا، لرحمته بها رضي الله عنه. أما عن تواضعه فهو رأس من المتواضعين، كان يجالس أسلم مولى عمر، الخدام بتاع سيدنا عمر ده مين؟ حفيد النبي محمد، قاعد في الدرس لأسلم مولى عمر، ما بقولش بقى ده أنا ابن الحسين، ده أنا حفيد علي، ده أنا جدتي فاطمة، ده أنا حفيد النبي محمد، لا أنا عايز أتعلم. كان يجلس إلى أسلم مولى عمر فقيل له تدع قريشا وتجالس عبد بني عدي؟ فقال إنما يجلس الرجل حيث ينتفع، أبتعلم منه. قال له أخوه لأمه عبد الرحمن بن أردك وقد رأى نافع بن جبير زين العابدين يمشي يشق حلقة العلم ليجلس ويتعلم من زيد بن أسلم، قال أنت سيد الناس وتأتي لتجلس إلى هذا العبد؟ فقال العلم يبتغى ويؤتى له ويطلب من حيث كان. انسى ان الشيخ ده فقير، ان انت سعادتك مش عارف صاحب حسب صاحب نسب. العلم يبتغى ويؤتى له ويؤخذ من حيث كان. يا اخوانا والله اكبر عقبتين تصدان عن طلب العلم الحياء والكبر. العلم يضيع بين الحياء والكبر. متكبر يسأل هيعيش جاهل ويموت جاهل، او مكسوف يسأل هيعيش جاهل ويموت جاهل. تعلموا من آل بيت نبينا. قال يحيى ابن سعيد رأيت عليا ابن الحسين يقول يا أهل العراق يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام، فإنه ما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. مش عايز غلو في حبه يا أخي. أحبونا حب الإسلام حب في الله، لا تحبونا حب الأصنام احنا مش آلهة، فما زال حبكم بنا حتى صار علينا شينا. حبش النفخة الكذابة زين العابدين، حبش مساحين الجوخ، بيحبش اللي بيعودوا هتافة التهريج، اللي بيعودوا يرموا ألقاب بعدد نجوم السماء على الشيوخ والدعاء والعلماء، حبر الفهامة العالم العلامة. يا راجل قالهم ارحمونا بقى، أحبونا حب الإسلام لا حب الأصنام. يا سلام على التواضع. يفكرني بعبد الله بن مسعود خرج من المسجد فمشى خلفه تلاميذه فوقف فقال لماذا تسيرون من ورائي؟ نعم ماشيين ورايا ليه؟ قالوا نتبعك نحبك. قال ارجعوا فإنما هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هتفتنوا المشايخ، هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أبغض أحد إلى قلبي الذي ينفخ في الدعاء والعلماء، ارحمونا. أحمد بن حنبل قال له أحدهم جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام، فغضب أحمد وقال انظر ماذا تقول، وما أنا ومن أنا، بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا. الإسلام قائم قائم بأحمد بن حنبل، بغير أحمد بن حنبل،

شافعي بغيره بأي شيخ كان. قال له بل كل جزى الله الإسلام عنا خيرا بهذه الأخلاق وصلوا. قال الأصمعي حكاية سندها منقطع لكن أقولها حتى أنبه عليه. قال لم يكن للحسين عقب إلا من ولده زين العابدين، ولم يكن لزين العابدين ولد إلا من ابنة عمه الحسن أم عبد الله. فقال له مروان بن الحكم: يا زين العابدين، أرى نسل أبيك قد انقطع، فلو اتخذت السراري لعلك ترزق منهن الولد. قال: لا أملك ما أشتري به السراري، يعني الجواري من سوق الرقيق يعني. قال: أنا أعطيك. فأعطاه 100,000. فلما نزل الموت بمروان بن الحكم قال: 100,000 التي أقرضتها لزين العابدين سمحت نفسي بها، لا أريدها، لا تطلبوها منه. فتزوج من السراري ورزق بجماعة من الولد. الذهبي علق على القصة دي قال: سندها منقطع، ومروان بن الحكم أمير المؤمنين لم يحتضر، وإنما غمته زوجته مع بعض الجواري. الريس مروان بن الحكم اللي كان والد الريس عبد الملك بن مروان، مراته قتلته بالمخدة، سابته نايم كده بيشخر وجابت المخدة وكتمت نفسه مع بعض الجواري. فأنا أحذر كل الرجال، اوعوا تدخلوا بيوتكم سكاكين ولا كياس، وكمان خدوا بالكم المخدات، ربنا يكرمكم، اوعى حد فيكم ينام وهو مزعل مراته، وإلا أدي مصير مروان بن الحكم ورعه. قال رجل لسعيد بن المسيب: ما رأيت أورع من فلان. الورع إنك تترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام. فواحد بيقول لسعيد بن المسيب: أنا عيني ما شافتش أبدا واحد ورع زي فلان. فقال سعيد: فهل رأيت زين العابدين عليا ابن الحسين؟ قال: لا. قال: أما أنا فما رأيت أورع من زين العابدين علي ابن الحسين، ورع جدا. قالت جويرية بنت أسماء: ما أكل علي بن الحسين بقرابته من رسول الله درهما قط. يا سلام، شوف بقى حفيد النبي المختار كان تغلب وبقى لي جيش ويعني وحارب بني أمية ويعني انتزع من أيديهم بعض أجزاء الدولة، فبعت لسيدنا زين العابدين 100,000 دينار، فخاف أن يردها فيقتله وكان جبار، وخاف أن ينفقها فحبسها عنده. فلما قتل المختار بعث زين العابدين إلى عبد الملك بن مروان يقول: إن المختار بعث لي 100,000 دينار، خشيت أن أردها فأقتل، وما أخذت منها دينار وهي عندي، ابعث من يقبضها. لو واحد غيره كان خدهم، ولا من شاف ولا من دري، ابعث إلي من يقبضها. فبعث عبد الملك إليه: يا ابن العم خذها، فقد طيبتها لك. فأخذها. بره بأمه زين العابدين ده في قضية البر بالأم يضرب به المثل. يكفيكم فقط أن تعرفوا أنه كان إذا أراد أن يأكل قسم الطعام الواحد بينه وبين أمه في إناءين، يعني مثلا في لحمة، في أرز، في كذا، في كذا، كل صنف يقسمه نصين، يقسمه في طبقين. فقالوا له: ولماذا لا تأكل مع أمك في قصعة واحدة؟ اسمعوا العجب بقى. قال: أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم وآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأقع في عقوق الوالدين. الله أكبر عليك يا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خايف يا أخوانا أخذ لقمة نفس أمي جرت لها اشتهتها قبلي فأكلها ونفسها فيها.

0: فأقع في عقوق الوالدين. ده احنا من هذا المنطلق يا زين العابدين عققنا آباءنا كثيرا، وعققنا أمهاتنا كثيرا، وفضلنا الأولاد والزوجات عليهما كثيرا، فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا، واغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا يا رب. خشوعه، قال أبو نوح الأنصاري: وقع حريق في بيت زين العابدين وهو ساجد يصلي، فقالوا: النار، النار يا ابن رسول الله، النار، النار يا ابن رسول الله، البيت مولع، وهو ساجد في خشوع وطمأنينة وما رفع رأسه حتى أطفئت. فلما فرغ من الصلاة قالوا: يا ابن رسول الله، النار كادت أن تشتعل في ثيابك، البيت احترق وكنا نصرخ فيك، لماذا لم تخرج من الصلاة؟ قال: ألهتني نار الآخرة عن نار الدنيا. مش ستك عائشة بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا جاءت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. دول بيصلوا، إذا قال أحدهم الله أكبر يلقي الدنيا وراء ظهره مع يديه، الله أكبر، هو لا يسجد بجبينه وبالأعظم السبعة وفقط، بل يسجد بقلبه. شوف النار مولعة في البيت والناس بتصرخ مش سامع. ألهتني نار الآخرة عن نار الدنيا، خوفه. قال إبراهيم بن محمد الشافعي: قال سفيان: حج علي ابن الحسين فلما أحرم اصفر وأخذته رعدة وانتفض. وصل عند أبيار علي لابس إحرامه عايز يهل بالنسك، يقول: لبيك اللهم لبيك، مش قادر. خرج وشه أصفر، لونه مخطوف، بيترعش. لبى كل الناس إلا هو: لبي يا حفيد رسول الله حتى ننطلق، انت معطلنا. قال: لا أستطيع. ولما؟ قل لبيك. قال: أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول لي لا لبيك، خايف ربنا ما يقبلنيش، أخاف أن لبيك فيقول لي ربي لا لبيك. فما زالوا به حتى لبى، فلما قال لبيك اللهم لبيك أغشي علي وسقط من على ظهر الدابة وأصيب بأذى، وما زال هذا حاله حتى قضى حجه. دي ناس خايفة من ربنا، وربنا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. حفيد النبي محمد ابن الحسين الصوام القوام الذكار التواب المخبت الأواه المنيب، خايف يقول لبيك، ربنا يقول له لا لبيك. أمال إحنا لماذا غرطنا الأماني؟ إحنا عندنا أمن عجيب من مكر ربنا ليه؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. كان أخوف ولد آدم من الله صلى الله عليه وسلم. كان زين العابدين إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة، يجي وقت الصلاة يتوضأ تلاقي كده ماشي بينتفض، فقالوا له في ذلك: لماذا تنتفض وترتعد كلما قمت للصلاة؟ قال: تدرون بين يدي من سأقف ومن الذي سأناجي؟ ده الواحد لو بعت له ضابط ولا حاجة الليل كله ما يبتهوش، النائب العام عايزك، مطلوب بكرة في المحكمة، مطلوب بكرة في كذا، ما يجيلكش نوم. وتقعد ترتب كلامك وهتقول ايه وتقدم ايه وتأخر ايه. ذلك لأن تعظيم الخلق في قلوب الناس صار مع الأسف أكبر من تعظيمهم لله. أحدهم والله العظيم حصل طلع النظارة، النظارة في الصلاة وطلع منديل وقعد يمسح في النظارة، ده بيصلي ولا بيهرج؟ وعن أبي حمزة الثمالي أن عليا ابن الحسين كان يحمل الخبز على ظهره بالليل ويلقي بالخبز في بيوت المساكين فيصبحون والخبز عندهم ولا يدرون من الذي قذفه في بيوتهم بالليل، ويقول إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. ده بتاع صدقة خفية. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها كان منهم زين العابدين. النهاردة لو واحد جاب لك طائية من السعودية كل ما يشوفك يقول لك ها أخبار الطائية إيه، خد بالك دي ب12 ريال ومن المدينة، خد بالك بقى ها خلي بالك منها ربنا يكرمك، يقعد يعايرك ويعاير الحفيد السابع لك. قال محمد ابن إسحاق كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي ابن الحسين فقدوا ذلك فعلموا أنه هو الذي كان يأتيهم بالليل. حط كده 5-6 دنانير في صرة وارميها كده تنزل في صحن الدار، يحط كده خبز معاه فاكهة معاه كده وفي صرة ويلقي. الراجل الغلبان يصحى يلاقي على باب بيته كده، يلاقي في صحن بيته كده، عايش على كده سنين مش عارف المرتب ده جاي منين. فلما مات زين العابدين انقطع ما كان يأتيهم من معايش، قالوا هو الذي كان يفعل. قال شيبة بن نعامة لما مات زين العابدين وجدوه يعول 100 أهل بيت فليسمع كل غني مسلم عنده ملايين واخوانه يمكن في الشارع اللي هو فيه يمكن قريبه والله يستدينون، يعجز أحدهم عن شراء حبة الدواء، يعجز أحدهم أن يشتري لولده ثوبا يفرح فيه في العيد. والنبي قال والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. 100 بيت يقوم عليها زين العابدين حفيد نبينا. قال الذهبي معلقا على هذا الكلام قلت، ده كلام الذهبي، ولهذا كان يبخل فإنه كان ينفق سرا وكان الناس يحسبونه يجمع الدراهم على الدراهم. لما مات بيغسلوه كده لو علامة سودة في ظهره، ده الجراب اللي كان بيشيله مليان بالأكل الغلابة أثر في ظهره لأنه بقاله سنين بيعمل كده. 100 بيت قالوا انقطعت معايشنا، بل قال بعضهم ما فقدنا صدقة السر في المدينة حتى مات زين العابدين رضي الله عنه. قال عمرو بن دينار قال دخل علي ابن الحسين على محمد ابن أسامة ابن زيد، علي ابن الحسين زين العابدين دخل على محمد ابن أسامة ابن زيد ابن حارثة، ومحمد ابن أسامة يموت. فلما رأى محمد ابن أسامة زين العابدين بكى. قال زين العابدين ما يبكيك يا أخي؟ قال علي 14,000 دينار. حابب ربنا وأنا مديون إزاي يا زين العابدين؟ ده الشهيد بيحبس بدينه عن الجنة. فقال زين العابدين لا عليك، هي في رقبتي، هي علي أنا. الله عليك يا حفيد رسول الله، مش جديد عليه، ما هو النبي كان كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه يقول من مات وترك مالا فهو لورثته، ومن مات وترك دينا فأنا أقضيه. اللهم صل على محمد وارضى عن آل بيت نبينا محمد. بيفرجوا الكروبات بيسعون في مصالح العباد، يدخلون السرور على الناس، يكشفون الهموم عن الناس، رضي الله عنك يا زين العابدين. نعم، النبي قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا من كرمه وجوده. وكان يقول كلمة حلوة أوي أوي، اسمعوها. زين العابدين كان يقول: إني لأستحي من الله أن أرى واحدا من المسلمين من إخواني أسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنيا. لو قلت لحد من أي حد ادعي ربنا يكرمني بالجنة، يقولك يا رب أكرمه بالجنة. وطب لو سمحت نقولني كده 50 جنيه سلف، يقولك ما عرفكش الله. فتسأل الله لي الجنة وتبخل علي بالدرهم والدينار، ألا تستحي من ربك؟ زين العابدين كان يقول: إني أستحي من الله أن أسأله الجنة لأخ من إخواني ثم أبخل عليه بالدنيا. واحد راح لسيدنا أبو هريرة قال له: أريد أن أؤاخيك في الله، نبقى أنا وإنت كده، يعني أنا وإنت نبقى أصحاب أوي أوي أوي دون عن الناس. فقال أبو هريرة: تدري ما هو حق الأخوة؟ قال: ما هو؟ قال: أن أصبح أحق بدرهمك ودينارك منك. أحط إيدي في جيبك كده وأسمي الفلوس. فقال: لا يا أبو هريرة، هذه منزلة لم أبلغها، يعني دي صحوبية هتجيبنا ورا، هذه منزلة لم أبلغها. فضحك أبو هريرة. أحدهم قال لصاحبه: إني أحبك في الله. قال: كذاب، لو كنت تحبني لما كان لفرسك برقع موشى بخيوط الذهب وأنت تراني ألبس المرقع. أخوة إيه يا عم؟ أخوة إيه راكب عربية بمليون ونص قلت لي بحبك في الله قوي وانت شايفني مديون ولم تحرك ساكنا؟ انت كذاب، انت كذاب. حب زين العابدين للصحابة لم يكن والله العظيم بين الصحابة الأبرار وآل البيت الأطهار إلا الود والحب. زين العابدين عنده ولد مسميه عمر لأنه بيحب سيدنا عمر. اسمع دي. قال أبو حازم المدني: ما رأيت هاشميا أفقه من علي ابن الحسين، سمعته وقد سئل: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله؟ فأشار إلى القبر وقال: بمنزلتهما منه الساعة. قل له: يا حفيد النبي، سمعنا كلام كده عن أبو بكر وعمر، هم كانت مكانتهم إيه عند النبي؟ فأشار إلى الروضة، أشار إلى الحجرة النبوية، وقال له: يا حبيبي بمنزلتهما هذه الساعة. النبي كان يقول عن أبي بكر وعمر: هما من الدين بمنزلة السمع والبصر. وجاء رجل إليه فقال: يا زين العابدين أخبرني عن أبي بكر. فقال زين العابدين: الصديق. وفي 20 أبو بكر جهم بعد أبو بكر، أصدق من فيهم؟ أخبرني عن أبي بكر. فقال زين العابدين: عن الصديق تسأل؟ قال: وتسميه صديقا؟ قال: ثكلتك أمك، قد سماه من هو أفضل مني صديقا، رسول الله والمهاجرون والأنصار، فمن لم يسمه صديقا فلا صدق الله قوله. اذهب فأحب أبا بكر وأحب عمر وتولاهما. قال أبو يعقوب المدني: كان بين حسن ابن حسن وعلي ابن الحسين، ولد عم بعض، كان بينهما شيء، فما ترك حسن ابن الحسن شيئا إلا وأسمعه لزين العابدين. كلمه كلام ناشف وداله يعني، وزين العابدين يسمع ويسكت. ثم قام وانطلق حسن بن الحسن إلى بيته. فلما كان الليل ذهب زين العابدين علي بن الحسين إلى بيت ابن عمه حسن بن الحسن وطرقه. فلما فتح له حسن بن الحسن قال له علي بن الحسين: يا ابن عمي، إن كنت صادقا فيما قلته فيه فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما قلته فيه فغفر الله لك، السلام عليكم ورحمة الله، ومشى. فتعلق به حسن بن الحسن والتزم وأخذ يبكي ويبكي ويقول سامحني، حتى بكى لبكائه هيبته وجلاله، كانت له هيبة عظيمة وجلالة عجيبة جدا وحق له ذلك، فإنه والله كان أهلا للإمامة العظمى لعلمه ولعقله ولشرفه ولدينه. هشام بن عبد الملك ولي العهد راح يحج، فكان كلما دنا من الحجر ليقبله زوحم عليه، وإذ به يرى رجلا إذا وقف عند الحجر أفسح كل الناس له، فمشى في سكينة وقبل الحجر وسجد عليه، ثم بدأ الطواف، فوجم لها هشام: أنا ابن الرئيس وأنا رئيس المستقبل، بيزحموني على الحجر، مين بقى ده الذي يفسح له الناس؟ أنا لا أعرفه. الشاعر الفرزدق واقف سمع الكلمتين دول من ولي العهد فارتجل قصيدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم، إذا ما جاء يستلمه. برضه لما هو بيقرب على الحجر، الحجر نفسه عايز يطير عشان يفوز بلمس إيديه، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم: هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. فغضب هشام وقال: اسجنوا الفرزدق. فسجنوه بعسفان بين مكة والمدينة، فعلم زين العابدين بذلك فأرسل له 12,000 درهم وقال: أعذر يا أبا فراس، والله لو عندي فلوس أكتر من كده كنت جبت لك، ده اللي معايا دلوقتي، أعذر يا أبا فراس. فردها الفرزدق وقال: لا أقبلها، والله ما قلت هذا إلا غضبة لله وغضبة لرسوله. قال: قد علم الله نيتك وقد علم مكانك، فبحقي عليك أقبلها. فقبلها منه. وفاته: توفي رحمة الله عليه في عام 94 هجرية كما قال الإمام البخاري. قال أبو جعفر الباقر ابنه: عاش أبي 58 سنة، مات بالمدينة ودفن بالبقيع، ولا بقية للحسين إلا من نسله. كل نسل الحسين إلى الآن جاء عن طريق زين العابدين رحمه الله تعالى، وطيب ثراه وجعل الفردوس مأواه، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند أول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يؤكد قضية من قضايا الكون ليمهد لقضية من قضايا العقائد التي تحرس نظام الكون، يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم ترى. والرؤية عمل العين، وعمل العين متعلق بانكشاف الأحداث التي تتعرض لها العين، والشيء المرئي دليله معه، لأن المسموع دليله يؤخذ من صدق قائله، وصدق قائله أمر مظنون، أيكذب أم يصدق. أما المرئي فدليله معه، ولذلك قالوا: ليس مع العين أين، يعني إذا رأيت شيئا ما تقولش أين هو، وليس الخبر كالعيان، يعني الخبر اللي تسمعه مثل ليس كالمشاهدة. إذن فالمشاهدة دليلها معها، فلا يقال دلل على أن فلانا يلبس أبيض الذي تراه، ولا يلبس أسود، ولا أن فلان واقف، ولا أن فلان قاعد، لأن دليلها معه. إذن فحين يريد الحق أن يؤكد قضية يقول: أرأيت. ولذلك أنت إذا كنت حدثت إنسانا عن انحراف إنسان قد يصدقك وقد لا يصدقك، ولكن إذا ما رأيت الإنسان يلعب ميسرا أو يشرب خمرا ثم تقول لمن حدثته قبل: شفت يا سيدي اللي أنا قلت لك عليه؟ يبقى كأن الرؤية دي دليل. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله أرأيت، ننظر إلى الأمر: أكان مشهودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراه؟ تبقى أرأيت على حقيقته، كما يقول له: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ طب ما هو شايفه، يبقى أرأيت على حقيقتها ولا على غير حقيقتها؟ شفت يا سيدي. طيب أرأيت، طب لماذا يأتي لها بالاستفهام أرأيت؟ طب ما هو شاف، كان يقول له: رأيت الذي أنا عبدا إذا صلى؟ لا، الحق يريد أن يؤكد الخبر بمراحل، فمرة يكون الخبر خبرا تسمعه الأذن، ومرة يكون رؤيا ويقول له: أنت شفته، ومرة لا يقول له أنت رأيت، وإنما يستفهم منه أرأيت، لعله يقول أنا كنت غافل، يقول له أرأيت عشان ينتظر منه الإيه؟ الجواب. يبقى إذن الجواب جاي من مين؟ من المخاطب نفسه مش من المتكلم، ودي آكد أنواع البيان وآكد ألوان التحقيق. فحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله بقوله أرأيت، نقول له: أكان ذلك مشهدا لرسول الله رأى؟ يبقى الرؤية على حقيقته. فإذا كان الأمر لم يكن معاصرا لرسول الله ثم يخاطب الله رسوله بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صلى الله عليه وسلم، فهو حين يخاطب رسوله لم يكن المشهد قدامه. تبقى معنى أرأيت هنا إيه؟ نقول له أرأيت يعني أعلمت. الله، طب ولماذا عدل هنا عن أعلمت وجاب أرأيت؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله بأمر منه هو يقول له: إن أخبرتك بشيء فاعلم أني أصدق من عينك. فإذا قال له أرأيت يبقى معنى أعلمت، بس أعلمت من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ويجب أن تعلم أن إخبار الحق ليس كإخبار الخلق، لأن إخبار الخلق محتمل للصدق ولا الكذب، ولكن إخبار الحق لا يحتمل إلا الصدق. إذن فرؤية عينك قد تخونك، لأن يمكن كنت غافل شوية، يمكن ما رأيتش كل الحقيقة، لكن إذا أخبرك الحق سبحانه وتعالى فسيخبرك بكل زوايا الحقيقة. يبقى إخبار الحق خير من رؤية العين. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى دي مسألة الأولانية، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وما قالوش

يبقى استوعب كل شيء. فيجب أن يكون الخبر من الخالق أوثق الأخبار في تصديقه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، جاءت هذه الآية ورسول الله يعاصره قوم من اليهود، ورأى منهم بالفعل أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب لأنهم أهل الكتاب، ومع ذلك يشترون الضلالة ولا يقولون الحق. يبقى دي أمر شايفه النبي ولا مش شايفه؟ شايفه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسله الله ختاما للأنبياء ختم به ركب النبوة. ومعنى ختم به ركب النبوة إن النبوة كان لها ركب، كل عصر من العصور يجي إيه؟ نبي، على مقدار اتساع الحياة وعلى مقدار التقاء الكائنين في الحياة وعلى مقدار الداءات والأمراض التي تأتي في المجتمع. ولكن الله علم أزلا أن رسوله صلى الله عليه وسلم سيأتي في فترة تنتظم كل الزمن إلى أن تقوم الساعة، والزمن الذي ينتظم كل قضاياه إلى قيام الساعة زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهي وفوارق الحواجز فيه ستنتهي، فيحدث الخبر في الشرق في أدنى الشرق وأعلاه تسمعه في أدنى الشرق، وفي الغرب تسمعه في الشرق، وفي الشرق تسمعه في الغرب. والداء يوجد مرة في أمريكا فبعد يوم أو يومين يوجد في أي بلد من البلاد. إذن فالمسافات انتهت والمواصلات عملت العالم زي ما يكون قطعة واحدة. إذن فالداءات في المجتمع بعد أن كانت في القديم معزولة انعزالا إقليميا وكل داء في جماعة قد لا يصل إلى الجماعة الأخرى، وهؤلاء لهم داء هنا لا يصل إلى الجماعة الأخرى، فكل جماعة يأتي رسول لها ليعالج داءها. لكن إذا التحم العالم هذا الالتحام يبقى لازم يأتي رسول واحد، لأن قضايا الداءات ستكون واحدة، كل قضايا الداءات ستكون واحدة، يبقى لازم الرسول يجي إيه؟ يجي جامع للناس جميعا. ليه؟ لأن الداءات التي جاء الرسل ليعالجوها ستصبح داءات، مش هنا واحد وهنا واحد. ودي احنا شايفين كل يوم نشوف عجب، كل ما تحصل حاجة هناك نلتفت نلاقيها ايه عندنا. اذا كان ولا بد ان تتوحد الايه الرسالة، وحين تتوحد الرسالة ما يجيش رسول يستدرك بقى تاني بقى كله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خاتما، ولذلك اخذ العهد من لدن كل رسول ان يبشر قومه بانه سيأتي رسول خاتم ليكون عند اهل كل ديانة خلية تطمئنهم على انه اذا جاء رسول نقول ما هم قالوا لنا، ما يفاجئناش، ما نتعبش في اننا نقعد نكذب ولا ابدا. واذا اخذ الله ايه ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن فرسول الله مشهود له من كل الرسل، ولذلك أكد ديانات كل الرسل. دينه جايب ديانة كل مين؟ كل الرسل، لأنهم معاه. والذين يلتحمون بالسماء بواسطة الرسل إذا جاءهم خبر رسالة تعصبهم لدينهم يمكن يجعلهم ينصرفون عنه، فدهم الخميرة وقال لهم لا، حيجي رسول خاتم يبقى نبهوا أقوامكم كلهم على أنهم إذا جاء الرسول الخاتم. بنو إسرائيل متمثلين في اليهود وفي المسيحية كان عندهم في كتبهم هذه المسائل. إذن فالله أعطاهم نصيبا من الكتاب، وانظروا إلى دقة الأداء القرآني. ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عذرهم إن فاتهم شيء من الكتاب، لأنه حيقول في آية تانية نسوا حظا مما ذكروا.

0: يذكروا به، وما دام نسيهم يبقوا معذورين. يبقى لكن اللي عندهم كفايه اوتوا نصيبا من الايه؟ من الكتاب. كان المفروض انهم حينما اوتوا نصيبا من الكتاب ان تكون اذانهم مستشرفه الى صوت داعيه الحق الخاتم، وده كان موجود لهم الاول. ولذلك ربنا بيقول انظروا جيدا اليهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. يستفتحون به يعني يقولوا احنا قاعدين منتظرين النبي الذي سيرسله الله منكم لنسبقكم الى الايمان به، فاذا ما سبقناكم الى الايمان به وظللتم على كفركم سنقتلكم به قتل عاد وارم. الله، اذن هم متعصبين للسماء وبيقولوا لعبدة الاوثان من العرب ان الرسول الخادم جاي واحنا سنكون اول ايه؟ متبعين له، ولما نتبعه ان ظللتم على كفركم نقتلكم. طيب قل لي اذا قالوا هذا القول وهم معلوم انهم اهل كتاب، كفار قريش ما قالوش ان احنا اهل كتاب، ده على فترة من الرسل، فكان المفروض انه اذا ما جاء الرسول الذي توعدوا به ماذا كان ينتظر منهم؟ ان يسارعوا الى الايمان به. ولذلك اعطاهم الله منزلة من لؤمهم لم ينتفعوا بها، فيقول الحق ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل في الرد عليهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله، ده عاملكم شهود على صدق الدعوة، هو شاهد وأنتم منزلة كبيرة. أو كون ربنا يقول إيه إن هو شاهد على ذلك وأنتم شاهد. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل في الرد عليهم كفى بالله شهيدا أني مرسل وكفى بي شهيدا من عنده، يبقى وضعهم في منزلة كبيرة ولا لا؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولكن يجب أن نفتح إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل قضية عقدية في الكون فيخالفها مخالف أنه يضار الله، نقول له لا أنت عملتها لشهوة نفسك لكن أنا هعملها لنصر الديني، وتبقى أنت البعيد مغفل فيه. اوعى تفتكر أنك أنت تصادر مراداتي، أنت كذبت بمحمد وخلاك ربنا تقول الكلمة دي لمين؟ للكفار. طب شوف الكلمة دي هتعمل ايه بقى، وعشان تعرف انت بإنكارك قدمت للإيمان ايه، انت فهمت انك انت صدمت الإيمان، لا ده انت أيدت الإيمان بس بتغفيل، وعلي انت أيدت الإيمان وعليك وزر. شوف ازاي أيدت الإيمان. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دعوته من ربه إلى العرب قال العرب المشركون الوثنيون إنه هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، فهيا نسبق إلى الإيمان به قبل أن يسبقونا. يبقوا خدموا الإيمان ولا ما خدموش؟ يبقى لا يظنن عاصٍ أنه يعمل إيه؟ أنه يريد أن يطفئ نور الله، انما الله يتم نوره ولو كره مين. هو فاهم ان هو يجي مثلا لليهود ربنا يغير القبلة، يقوم يقول له يا محمد انا عارف انك انت مستشرف الى ان تتوجه الى الكعبة، انا وجهتك هنا لمعنى ولكن انا ساوجهك للكعبة، ولكن لاحظ انني حين اوجهك الى الكعبة سيقول السفهاء لهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ايه اللي خلاهم يسيبوا القبلة اللي كانوا عليها؟ طب ان كانت قبلة ابراهيم دي الكعبة حق ما راحش لها من الاول ليه؟ هيقولوا هذا الكلام. ومع ذلك نزل به قرآن، وقرآن يتلى ويسجل، ومن تغفلهم ساعة ما تغيرت القبلة قالوا برضو سيقول السفهاء قالوا برضو، مع انهم لو كانوا نصحين شوية ما يدل على ان الكفر مضلم، الكفر في ظلام حتى ما بيعرفش ينصر نفسه بل. لكن الكفر ربنا وسيلة للإيمان، فلو أن ذول كانوا نصحين كان بمجرد ما قال القرآن انه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يجمعوا بعضهم ويقول لك اسمع القرآن قال اننا هنقول كذا وكذا وكذا يلا ما نقولش علشان القرآن يطلع من الصادق. ما قدروش يقولوها وقالوا برضو بالفعل. يبقوا مغفلين ولا لا؟ يبقى الكفر مغفل ولا لا؟ هو فاهم انهم يكفروا بالله؟ لا، ده ربنا يجعل الكفر وسيلة لمين؟ وسيلة للإيمان. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. هو فاكر انه خد من من من من أوامر ربنا وخرج على لا. فالحق سبحانه وتعالى بيقول دول أوتوا نصيبا من الكتاب. وكان المفروض لمن أوتوا نصيبا من الكتاب أن يكونوا إيه؟ أول من آمن. لا، هم ما أمنوش، أدي مرتبة. وليتهم اقتصروا في الشر على هذه، كانت المسألة تبقى متعلقة بهم. ولكنهم يشترون الضلالة مش بس في نفسهم، ويريدون أن تضلوا. شوف المرحلة الثانية، فيه واحد يضل في ذاته، هو حر، إنما يعمل إيه تاني؟ يحاول أن غيره يضل. ليه؟ طب أنت ضليت البعيد وخلاص والعياذ بالله انتهت المسألة، عايزنا نضل ليه؟ قال لك لأن الضال أو المنحرف أو اللي على غير طريق مستقيم يعرف الطريق المستقيم جيدا، ولكن الصعوبة في أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه. فإذا ما وجد إنسانا يحمل نفسه عليه يعمل إيه؟ يستصغر نفسه، اشمعنى هو عمل كده وأنا ما عملتش؟ يبقى لا أقل من إنه يجيبه في إيه؟ في صفه، عشان ما يبقاش لوحده هو المنحرف. ودي المسألة دي قضية كده. إذا رأيت مثلا في بلد من البلاد شوية منحرفين ويشوفوا واحد كده مستقيم يتضاءلون أمامه وينظرون نظرة إيه في ذاتهم، لكن يقولك شمعنا هو يعني إحنا لازم نعمل إيه؟ نسحبه نفسه. ولذلك الشادون في الطاعة يجب أن يتنبهوا جيدا إلى أن شياطين الإنس لن تتركهم في طاعتهم، بل يحاولون أن يستميلوهم. لا يستميلوهم إلى طريقهم، لأنهم هم عزيز عليهم أنهم لا يقدرون على أنفسهم، ويحز في نفسهم أكثر أن يجدوا مثلهم قد قدر على نفسه واستقام، وعايزينهم كلهم نبقى إيه. ولذلك يقولوا البعض يلا عشان نبقى كلنا في الهوى سوا، مش بيقولوا كده؟ عشان نبقى كلنا في الإيه، محدش يرفع راسه على التاني، كذابين كلنا كذابين، ما فيش واحد صادق كده يغطني. كل ما نشوف الكذاب اذا رأى الصادق، كل ما يشوف الصادق حربة تنزل في قلبه. الامين ساعة ما يشوف الخاين، ساعة ما يشوف الامين حربة تنزل في قلبه، يوم هو عايز الكل يبقى ايه. يبقى ادي فايدة يشترون الضلالة. طب انتوا حرين اشتروا الضلالة، انما عايزين تضلوا الناس. ايوه عايزين نضل الناس. يبقى يجب ان الشادين في الطاعة ينتبهوا الى هذه. ولذلك احنا قلنا سابقا عند قول الحق سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا ارتكبوا الجرم كانوا من الذين امنوا يضحكون. ومش ده اللي بيحصل؟ اذا شوية شبان شافوا واحد مثلا بيروح المسجد ولا بيصلي يقول له اخذنا على جناحك، مش كده بيقولوا؟ ويقعدوا يسخروا منه ويستهزئوا. ليه؟ لان هم ساعة ما يرونه مقبل على الطاعة وهم مش قادرين يبقوا طائعين يعملوا ايه في نفسهم؟ يتضاءلوا امام نفسهم. فعايزين الكل يبقى ايه؟ ان الذين امنوا كانوا من الذين اجرموا ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم. طب مش هي الصورة اللي بنشوفها الان؟ هي بعينها. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يعني مبسوطين اللي هم ضايقوا واحد مؤمن وقالوا يا سلام ده احنا قابلنا واحد عامل درويش وعامل مش عارف ايه وهزقناه. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فاكهين. واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، هم يقولوا على دول انهم ايه؟ لضالون، وما ارسلوا عليهم حافظين. فالله سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تيأسوا، اياكم ان تهزموا امام هؤلاء، لانني سانتقم لكم عيانا من هؤلاء. ولذلك يأتي يوم الآخرة يقول لهم بقى هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ غدرنا نجزيهم على اللي عملوه فيكم؟ اسخروا انتم بقى منهم واضحكوا انتم ايه عليهم، واللي يضحك الاخر هو اللي ايه، واللي كسبان. فهؤلاء الم ترى يا محمد الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود. اوتوا نصيبا من الكتاب يعني مش كل الكتاب، دليل على انهم نسوا ايه حظا مما ذكروا به. كلمة يشترون الضلالة، ساعة تسمع كلمة يشتري اعرف ان في معاوضة ومبادلة، سلعة وايه وتمن، مش كده؟ يبقى يشترون الضلالة بايه؟ طب هيدفعوا ايه؟ فيه آية بتقول يشترون الضلالة بالايه؟ اشتروا الضلالة يعني دفعوا الهدى ايه؟ تمن، وخدوا مين؟ وخدوا الضلالة. يعني عادة اللي بندفعه بيضيع من ايدنا، واللي بنشتريه بناخده. حين تشتري سلعة بجنيه الجنيه بيضيع ولا لا؟ طيب مش كان معاك الاول ولا ايه؟ طب حين يقول اشتروا الضلالة بالهدى، وهل كان معهم هدى وقدموه خدوا الضلالة؟ ده ما كانش فيه هدى خالص. قال لك لا، هدى الفطرة. هدى ايه؟ كل واحد عنده هدى الفطرة. اياك ان تظنوا ان العقل الواعي ينتظر الرسول عشان يدل على الله، انما هو ينتظر الرسول ليبلغه عن مرادات الله منه. انما ايمان بالله كانت الفطرة يجب. واحنا قلنا ولذلك الانسان لما يتفتح كده يجد اشياء في الكون عمالة بتخدمه، وبتخدمه خدمة مستقيمة، خدمة رتيبة ولا تتخلف عن خدمته ابدا. شمس بتطلع كل يوم ولا لا؟ هوا بيمر ولا لا؟ مش كده؟ ارض ساعة ما بتزرعها بتديك ولا لا؟ ماء بيتدفق عليك ولا لا؟ طب ألك قدرة على شيء من هذا؟ طب هل ادعى واحد مثلك أن له قدرة عليه؟ ده هو طرأ عليها، مش جاءت به. الإنسان فوجئ لما وجد النعم، وبرضو آدم لما جه واتخلق فوجئ بأن النعم إيه؟ موجودة. يبقى هو طرأ عليها أم طرأت به؟ هو طرأ عليه. بالله ما دام هو طرأ عليها ولا لوش فيها حاجة، ما كانش يفكر من اللي عملها له دي؟ كان لازم يفكر مين اللي عملها له دي. واحنا قلنا ان اللي انقطعت به الوسائل ونام في الصحراء ولم يجد ماء ولم يجد طعاما، ثم يأس فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة عليها اطايب الطعام. بالله قبل ما يأكل مش يشوف مين اللي عملها دي؟ طب ما انت وارد على الكون بخير وده كله، ولا فيش حد قالك ان انا اللي عملته؟ لابوك قالك ولا جدك قال لابوك ولا جد جدك قال لابوك؟ تبقى لازم كنت تتنبه. إذن الذين يشترون الضلالة، لما نقول بالهدى أكان معهم هدى فقدموه وأخذوا الضلالة، نقول له نعم كان معهم هدى الفطرة. ولذلك حينما سئل الإمام عليهم كرم الله وجهه، أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ أنت عرفت مين بمين؟ قال لو عرفت محمدا بربي ما احتجت إلى رسول، ما دام بيكلمني يقول لي محمد جاي لك أهو، طب انا عايز رسول اعمل به ايه بقى؟ مفهوم الكلام ده؟ بقولوا اعرفت محمدا بربك ام عرفت ربك بمحمد؟ قال والله لو عرفت محمد بربي، يعني كان ربي كلمني وقال انا بعت لك واحد اسمه محمد، يبقى مدام بيكلمني طب انا عايز ما احتجتش للرسول بقى، يبقى ما تنفعش ولا تنفع؟ يبقى ما عرف، يبقى ما ينفعش انك عرفت ربك بمين؟ بمحمد. عرفت ربي بمحمد، يبقى محمد اوثق عندي من ربي، ودي لا تنفع ولادي ايه؟ قل ولكن عرفت ربي بربي. ولكن عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. يبقى الذين اشتروا الضلالة بالهدى يبقوا عملوا ايه؟ باعوا الهدى بتاع الفطرة، مش كده؟ واشتروا مين؟ واشتروا الضلالة. طب هنا بقول ايه؟ الذي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا ايه؟ من الكتاب يشترون الضلالة. ما جابش حتة بالهدى دي، جايب حتة بالهدى، جايب دفعوا ايه؟ ده يدل على أن الفطرة انطمست عندهم انطماسا بحيث لم يقدموا ثمنا للضلالة من الهدى، مطموسة خالص ما فيش حاجة. يبقى العلة هناك لما قال بالهدى، والعلة هنا حذف مين؟ بالهدى. يشترون الضلالة بالإيه؟ ويريدون الإرادة ترجيح المختار حكما على حكم. أريد من معنى إرادة يعني إيه؟ أنت قدامك شرابين، أنا أردت أن أشرب هذا، لو قدامك شراب واحد إرادتك ما رجحتش اختيار، يبقى الإرادة بتعمل إيه؟ بترجح اختيار على اختيار. يريدون، والإرادة لون من ترجيح الاختيار، يريدون أن تضلوا السبيل. نمسك هنا معنى يريدون عرفناه، وتضلوا نعرفه. الضلال هو إيه؟ ما معنى الضلال؟ الضلال يطلق بإطلاقات متعددة، فحواها كلها أن أمر الحق ليس على بالك، لكن على سعلى بالك لأنك نسيته أم عرفته وتعمدت أن تنساه. فاللي نسي حاجة مش معذور ولا مش معذور؟ وفي واحد يبقى عارفه بس إيه؟ يبقى مرة تطلق على النسيان أن تضل إحداهما فتذكر، يبقى الضلال هنا نسيان ولا لا؟ فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. أو أن تضل بأنه ما عندوش منهج يعرف أنه هو حق إيه؟ تعي هنا هنا ووجدك ضالا فهدى، يعني فيه المسائل متشعبة عليك، شايف ده وشايف ده وشايف ده، أم قال لك ما تتعبش أنا حوديك السبيل الإيه؟ المستقيم. يبقى إذن الضلالة لها معاني إيه؟ متعددة، وفحواها جماعة أنها لا توصلك إلى الغاية، لا توصلك إلى الغاية. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية إيمانية عقدية معنوية يستعمل لها الألفاظ اللي الناس بتستعملها في الكونيات. ولذلك السبيل عندنا هو إيه؟ ما هو السبيل؟ مش الطريق؟ كلنا حتى غير المؤمنين يعرفون الطريق ولا ما يعرفوش؟ عارفين الطريق. طب والطريق بيصنع لأي شيء؟ ليه؟ يوصل إلى غاية وهدف. الله. طيب الطريق ينعرف الأول والهدف يجي بعدين، ولا الهدف يعرف الأول وبعدين نعمل له الطريق؟ لازم الهدف الأول وبعدين نعمل له الطريق، لازم الهدف. ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع. قبل ما نعمل الطريق بنعمل ايه؟ بنشوف هنوديه فين، الطريق ده هيروح على فين. طيب بعد ما نعرف الغاية، يبقى اذا الغاية ايه؟ الاول. وبعدين نشوف ايه اكثر طريق يوصلنا للايه المطلوب، نقوم لما نشوف اكثر طريق يوصلنا للمطلوب نعمل له ايه؟ نمهده ونصل به. يبقى السبيل هو ايه؟ الطريق الموصل للغاية. الغاية تعلم اولا، مش كده؟ عايزين نمد الطريق من هنا مثلا الى المكان الفلاني، نبقى نعرف المكان الفلاني الاول، وبعدين نشوف اكثر الطرق عشان ما نتعبش الناس، مش كده؟ طبعا الاول. ولذلك قال لك هنعمله طريق مستقيم، مستقيم عشان ما ياخدش ايه مسافات، لان المستقيم هو اقصر الايه اقصر الخطوط. ده كلام على الاول. اذا فلا بد ان نعرف الغايه قبل ان نعرف السبيل الى الغايه. آفة الدنيا واهلها انهم يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائيه، انما يعرفوا الغايات الجزئيه. هو عايز يتعلم ليه؟ عشان يبقى موظف، عشان يعمل ايه؟ عشان يتجوز ويكون اسره ويعيش كويس، ومش بيتاجر ليه؟ علشان يعمل كذا، بيصنع عليه. دي الغايات ان ايه؟ تقوم تقول لك انت الشاطر مش يروح للغايات المنتهيه، يشوف الغايه اللي هي في الاخر خالص. نقوم نقول لان الغايات المنتهيه دي الناس مختلفه فيه، لان واحد بيعيش 50 سنة، وواحد بيعيش 60، وواحد بيموت سن سنه، وواحد بيموت سن الله. تبقى لازم تشوف الغايه اللي الكل ايه الكل رايح. يبقى افتنا كلنا بنعمل للايه؟ اهي معنى الدنيا دي يعني الغايات القريبه، دنيا يعني الاقل الادفع، ولذلك اسمها الدنيا. ما دام دنيا يبقى فيه ايه؟ عليا ولا لا؟ ما دام فيه دنيا يبقى فيه ايه؟ عليا. يبقى الناس كلها تعبها من ايه؟ تعبها من انها بتعمل الايه؟ للغاية الدنيا. نقول له لا يا حبيبي، شوف الغايات ان ايه؟ الغاية العليا اللي هي الكل هيبقى ايه؟ شرك فيها، والكل لازم يوصل لها. فاذا ما عرفنا الغاية العليا نقول له يا اخي تعال، انت بتودي ابنك علشان يتعلم، بتعلمه كم سنة؟ ده من سن 6 سنين بنوديه، اما كناش وديناه الروضة. ها؟ انا بنتكلم يعني على الايه؟ على الابتدائي. انما في ناس بيودوا الايه؟ الحضانة، وبعدين يودوا الروضة، وبعدين يودوا الابتدائي، وبعدين يودوا الاعدادي، وبعدين يودوا الايه؟ السنة، وبعدين يودوا العالي، وبعدين يتخصص في العالي. طيب يا اخوان اقعد الحمى كده سنوات، تطلع كم سنة الحكاية دي؟ 20 سنة تعلمه. عشان ايه ان شاء الله؟ علشان لما يطلع قال يقدر يتوظف، ويقدر يعيش، ويقدر مش عارف ايه، وبيعمل عال قوي. يبقى انت عملت للغاية دي، طب ما يمكن ما يوصلش لحكاية الوظيفة دي، ها؟ ويقعد يتعبك كده ولسنه يبقى 15 ولا عيش ولا مش عارف، وبعدين ينتهي تبقى الغاية فلتت منه ولا لا؟ يبقى احنا عايزين الغاية اللي ما تفلتش، الغاية اللي ما تفلتش، اللي هي ايه؟ انت الان عايش في اسباب خلقها لك الحق، غايتك ان تعيش مع الحق. الغاية بتاعتك ايه؟ انك انت تعيش مع الحق. يبقى انت في الدنيا عايش مع مين؟ مع الاسباب التي خلقها الحق. لكن الحياة التانية هتبقى مع مين؟ مع الحق نفسه. الله، تبقى أنت كنت تعيش بالأسباب هنا، ولكنك تعيش في الآخرة بالمسبب. ولذلك مهما ارتقت أسبابك، أنت تستطيع الآن إذا ارتقت حياتك زي ما قلنا أنك تضغط على زر في الأوضة يجيب لك قهوة، مش كده؟ ممكن تضغط على زر يجيب لك الأكل، تضغط على زر يجيب لك مش عارف إيه، كويس خالص بترتقى هو. لكن قل لي مهما ارتقت الحياة أيوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشيء على بالك يجي لك قدامك؟ أهي هي دي اللي هتبقى لنا في الآخر، لأنك أنت دلوقتي عايش مع الأسباب، إنما عايش في هناك مع الإيه؟ مع المسبب. يبقى هي دي الغاية الكويسة ولا لأ؟ غاية الإيه؟ أنت مثلا قالوا لك ده انت هتقابل رئيس الجمهورية، او تقابل مش عارف الملك، او تقابل مش عارف ايه، واخدت مراحل بقى، هتقابل ده الاول وده الاول وده الاول وده الاول وده الاول وده الاول، تبقى كلها في الاسباب بتاعته. وبعدين لما تروح عنده بتعيش وياه هو، اهو احنا كده، احنا عايشين مع مين؟ مع اسباب الله الممدودة لنا، وفي الاخرة مع الله. ولذلك قال لك الاسباب حدها للمؤمن والكافر. الكافر لما بيزرع بيلاقي ولا لا؟ وبيبني وبيبحث في الكون وفي اسراره ويخترع ويعمل كل حاجه ولا لا؟ لان اسباب ربنا، الخلق ربنا، مش كده ولا لا؟ لكن المسبب ما يروحش له الا اللي امن به. انت امنت بالاسباب يا كافر، خد الاسباب، ما بنضنش عليك. من كان يريد حرص الاخره نزل، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من إيه؟ إذن الغاية هي الغاية أنك أنت تفضل في الأسباب، ولا أن تذهب إلى المسبب. طيب شوف الغايات القريبة بتاعت الدنيا دي قد تنتهي قبل أن تصل إلى الغاية، ويبقى تعبك كله طلع إيه؟ طلع فشول. ولذلك أخفى الله الموت وأسبابه وزمنه عشان ناخد مقالب. خلص التعليم العالي يقول له خد البكالوريوس، خلص، وبعدين يجي في آخر انتهت المسألة، خد مقلب ولا مخدش مقلب؟ خد مقلب. الله، دي أسباب دنيوية. هب إنه هو خدها كلها وبقت عاله والدنيا ارتفعت عنه، قول له يا سيدي والله هيجي لك الموت، يعني يا تفارق أنت النعمة يا النعمة تفارقك، مش كده ولا لا؟ ولكن في الحياة التانية أنت لا تفارق النعمة والنعمة لا تفارقك، مش تبقى دي الغاية بقى؟ أهي دي غاية المين؟ غاية العقلاء. ومتعتك في دنياك كما قلنا على قدر أسبابك، إنما متعتك في الآخرة على قدر المسبب، إمكانيات الله بقى. يبقى إذن العقل يعمل له غاية بعيدة ولا لا؟ إذن السبيل لا يمكن أن يكون طريقا إلا إذا علمت الإيه؟ الغاية. اللي بيخلي الناس تعبانين في الحياة ايه؟ انهم مش عارفين الايه الا الغايات الايه القريبة اللي بيقول لسانك سماها الدنيا. ما فيش اسم ألعن من كده بقى، مش كده ولا لا؟ وكان يجب اننا حتى اللي مسمي الدنيا دي دنيا كان يجب ان الاسم ده يوحي بانها يعني ما هيش هي، مش كده ولا لا؟ يبقى في عليا، يبقى في ايه؟ يبقى في عليا. اذن السبيل قبل ما ترسم السبيل لازم تحدد مين الغاية، وبعد ما تحدد الغاية السبيل يوصلك للغاية. يبقى اذن فيه فرق بين واقع وبين دافع. الشيء اللي دافع الغاية تتنصب الاول. التلميذ بيجتهد ليه؟ عشان ينجح، وينجح عشان ايه؟ عشان ياخد حظه في الحياة. اذا دي لازم تتوجد في ذهنه قبل ما يتعلم ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ ولما يتوجد النجاح ولذته في ذهنه يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يذاكر، ولما يذاكر يصل الى ايه؟ الله. اذا الغاية لها نوعين، غاية دافعة وغاية واقعة. فالغاية الدافعة تسبق ايه؟ الطريق، مش كده؟ والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق. خلاص؟ حين نقول الغاية، من الذي يحدد الغاية؟ احنا انتهينا من دي في احاديث كثيرة على ان الذي يحدد غاية كل شيء هو من صنعه، مش كده ولا لا؟ يحدد غاية دي انها تذيع تنقل الكلام، من اللي صانعها؟ مش كده؟ النور اللي صانعها. طيب غايتك مين اللي يحددها؟ انت اللي تحددها بقى. طب انت بتحدد الغايات الدنيا، طب الغايات العليا بقى ما تسيبها للاعلى هو اللي يحددها. يبقى اذا الغايه العليا هو مين اللي يحددها؟ وما دام هو اللي حددها نقول له والله انت اللي عارف موقعها، حط لنا السبيل بقى اللي وصلنا لها ايه؟ اللي وصلنا لها دغري. ولذلك حتى يتركنا في اسبابنا نستعمل الكلمه، يقول لك ده تطلب مش عارف ايه، لا لكن ده تطلبه ايه؟ اسمها ايه؟ ده ايه؟ دايركت على طول على طول. انما دي تقعد تلف وتلف وتلف واسباب متعدده. اذا فكلما قصرت اسباب البشر، كلما قلت اسباب البشر في العمل، كلما العمل استقام ولا لا؟ كلما العمل ايه؟ استقام. يبقى اذا كانت الغايه هي ان نعيش مع الحق، والسبيل هو اللي يوضعه اللي عارف الايه الغايه. السبيل ده اللي هو ايه؟ اللي هو المنهج، وان هذا ايه؟ صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبلكم انتم مش هي هنا، انما سيبهم، لان انتم حددتوا السبل بغاياتكم. انا حددت السبيل بايه؟ بغايتي. فمن اراد ان يصل الي يشوف انا عملت الطريق ايه. كلمه السبيل والطريق دي كلها امور حسيه ولا لا؟ الحق بيستعملها لنا علشان يدلنا على المعاني العقديه والمعاني المعنويه بامور ايه؟ بامور حسيه قدامنا. قال لك طب السبل دي ساعه تريد ان تسلك سبيلا، انت في مفترق طرق اهو عايز تروح الحته الفلانيه، انحرافك ملي واحد هو يبقى ملي عند قدمك، انما كل ما يمتد بك الزمن والمشوار يعمل ايه؟ يتسع يتسع يتسع لحد ما الواحد ودي الواحد في ده. هو لما جه عند الحته سنتي واحد، ودي نقدر نمثل لها بشيء بسيط جدا. طبعا كلنا بنركب القطارات، ونركب القطارات على القضبان قضيب ماشي كده عدل، وبعدين عايزين نحود القطر. طب تحويدة القطر دي بنشيله نحطه على قضيب تاني؟ ابدا. ده احنا بنيجي لسوكة في القضيب لا تتجاوز الاتنين ملي، ونحضنها في القضيب الاصلي. انتوا عارفين حتة المحوالجي؟ اه المحوالجي دي بيعمل ايه؟ اتنين ملي يلزقهم في القضيب الاصلي كده، وبعدين يتخنها يتخنها يتخنها يتخنها يتخنها لحد ما الخط يروح ايه. ومن العجيب انهم اهتدوا بفكرة الاستقراء والتجارب الى ان الحاجز، طب الحاجز اللي ما بيخليش يروح هنا من جوه القضيب ولا من بره القضيب؟ من جوه، من داخل نفسك. قال لك فألما تعرف سبيل ربنا اياك ان تنحرف عنه ايه؟ لحظة واحدة، لأن اللحظة دي السنت ده أو نص سنت أو الملي هو ملي الآن، إنما حيوديك فين؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الله يا باسط يا فتاح يا عليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود. أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد عنك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته. وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين. يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، أسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى عنايتك، وأن تتحد ذاتنا بذاته المقدسة بجلالك، وتتحقق صفاتنا بصفاته المشرفة بمحبتك، وتبدل أخلاقنا بأخلاقه المعظمة بكرامتك، فيكون عوضا لنا عنا، فنحيا كحياته الطيبة النقية، ونموت كموتته السوية الرضية يا رب.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: أيها الإخوة، في هذه الحلقة نتحدث عن مخلوق صغير وهو النمل، ومخلوق آخر وهو البعوضة. لقد جعل الله عز وجل لحكمة أرادها في كل صفة مادية في الإنسان حيوانا يفوقه بها، إلا أن الإنسان أكرمه الله بالعقل والمعرفة والإيمان، وبهاتين الصفتين يتفوق على بقية مخلوقاته. ولكن دعنا نتعرف على البعوضة وخصائصها وكيف تعيش.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أعتقد أنه ما من مخلوق أهون على الإنسان من بعوضة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. مخلوق هين على الإنسان، قد يقتل الإنسان بعوضة ولا يشعر أنه قتل شيئا، هوانه على الإنسان لا حدود له. ومع ذلك في هذه البعوضة من الآيات الدالة على عظمته فيها الشيء الكثير. كيف لا وقد ذكرت في القرآن الكريم؟ هناك ملاحظة دقيقة.
4: نعم.
5: عدد الآيات الكونية الدالة على عظمة الله، لو أنك قلت مليار مليار مليار إلى نهاية الحياة لا تنتهي، لكن الله اختار لنا من هذا العدد اللامتناهي عدد محدود. في القرآن 1300 آية تتحدث عن الكون. كأن الله اختار هو لنا منهجا، اختار لنا ربنا من هذا الكم اللامتناهي، كم محدود. فأنت حينما تقرأ آية فيها أمر يقتضي هذا الأمر أن تأتمر، وحينما تقرأ آية فيها نهي يقتضي هذا النهي أن تنتهي الآن، وحينما تقرأ آية كونية يقتضي هذا أن تفكر في هذه الآية. وكأن هذه الآيات الكونية المتعلقة بالسماوات والأرض وبخلق الإنسان وخلق الحيوان والنبات هي رؤوس موضوعات للتفكر. فيكفيني أن يذكر الله في قرآنه البعوضة، إذن هي آية كبيرة على صغر شأنها وحقارة مكانتها عند الإنسان.
4: إذن ضرب بها المثل لصغر حجمها ولصغر شأنها.
5: نعم.
4: ولكن هناك أمور عظيمة ذكرتم.
5: نعم.
4: بها في هذا الكتاب.
5: يقول الله عز وجل بعد قليل: فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لما هذا المثل؟ ما قيمة هذا المثل؟ البعوضة في رأسها 100 عين، 100 عين بالتمام والكمال. طبعا هذا كله عرض على مجاهر إلكترونية، وأنا أجريت ندوة في تلفزيون سوريا وعرضت هذه الصور، صور مكبرة 100 عين في رأسها و48 سنا في فمها، و ثلاثة قلوب في صدرها، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. أما البعوضة فتملك جهازا لا تملكه الطائرات، إنها لا ترى الأشياء لا بشكلها ولا بلونها ولا بحجمها، ولكنها تراها بحرارتها فقط. عندها جهاز استقبال حراري لا تملكه أدق الطائرات،
4: بالرغم من الأعين الكثيرة نعم التي نعم تملكها، ولكن ترى لا ترى
5: ترى بها الأشياء بالحرارة
4: نعم
5: لا بالضوء واللون. لذلك هذا الجهاز حساسيته 1 على 1000 من الدرجة المئوية، يعني إذا ارتفعت الحرارة 1 على 1000 يبدو أمام عينيها ظاهرا. هي في غرفة مظلمة في الليل، ينام طفلان على سرير.

0: أكثر من بعض الدماء ما يناسبها. ففضلا عن جهاز الاستقبال الحراري، جهاز الرادار، جهاز تحليل دم، إنها إن وقعت على طفل وكان قبل أن ينام يقتلها، إذن لابد من تخديره، معها جهاز تخدير. والإنسان حينما يتوهم أنه قتلها هي في الجو وضرب يده بعد أن انتهى أثر المخدر،
1: نعم،
0: فهي
1: وبدأ أثر اللسعة،
0: اللسعة. فمع جهاز رادار، جهاز استقبال حراري، جهاز تحليل دم، جهاز تخدير، لأن خرطومها دقيق جدا، الدم اللزج قد لا يمر في خرطومها، فلا بد من تميع الدم. فمعها جهاز رادار وجهاز تحليل وتخدير وتميع، أما خرطوم هذه البعوضة شيء لا يصدق. خرطوم البعوضة فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين تحدث جرحا مربعا، ولا بد لهذه السكاكين من أن تصل إلى وعاء دموي كي تمتص الدم، وسكينان أخريان يلتئمان على شكل أنبوب ضمن 4 سكاكين، ف6 سكاكين، 4 لإحداث جرح وسكينان لامتصاص الدم، هذا بخرطومها الدقيق. طبعا هذا الكلام متى عرف؟ بعد أن اخترع المجهر الإلكتروني. هذا المجهر قد يكبر 40,000 مرة. أنا حينما أشتري مكبر من السوق هذا يكبر 8 مرات، الأنواع العالية جدا 10 مرات، بينما الإلكتروني قد يصل التكبير إلى 40,000 مرة. التكبير.
1: وحتى نرى هذه الدقة بالوصف 100 عين،
0: نعم.
1: فالبعوضة نراها بشكلها وهي نعم. صغيرة جدا، نعم. فكيف نرى هذه الأعين أو
0: نعم.
1: القلوب أو إلى ما شابه ذلك؟
0: عيون 100، أسنان 48، قلوب 3، جهاز استقبال حراري، جهاز تحليل، جهاز تخدير، جهاز تميع. الآن إذا وقفت على سطح أملس كيف تقف؟ عندها محاجم على أساس ضغط الهواء. أنت حينما تكون تريد أن تعلق مشجر في حمام يعني معتنى به جدا وتخاف أن تسقب هذا البلاط الراقي، تأتي بمشجب على أساس الضغط، يعني تفريغ الهواء يجعل المشجب يلصق بالبلاط. فعندها محاجم تقف على سطح أملس بمحاجمها، فإذا كان السطح خشنا تقف في مخالبها، لها محاجم ولها مخالب. والبعوضة يلف جناحها عدد كبير جدا، يعني بلغ درجة اسمها الطنين، بعضه قال 1,000 المرات في الثانية الواحدة، نعم. ثم إن هذه البعوضة تشم رائحة عرق الإنسان من 60 كيلومتر تقريبا. فهذه بعوضة. الله عز وجل يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا من آيات الله الدالة على عظمته. وأنا حينما أذكر آية كونية في خلق الله عز وجل، في مخلوقاته، في الحيوان، في النبات، في الإنسان، أتابع وأقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقد تظهر أبحاث وأبحاث حول البعوضة قد لا نصدق بعضها،
1: نعم.
0: لكنها حقيقة علمية. الحقيقة أن الله عز وجل خلق هذا الكون من أجل أن نعرفه، بدليل أن الله عز وجل يقول الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: نعم. فضيلة الدكتور محمد رتب النابلسي، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم البعوضة وضرب بها مثلا، ولكن الآن سورة بأكملها سميت باسم النمل.
0: نعم.
1: فطبعا هناك شأن لهذه النملة.
0: نعم.
1: فما هو شأنها وكيف تعمل؟
0: في تقديم لهذا الموضوع دقيق، الحقيقة أن النمل من أرقى الحشرات الاجتماعية، يعني في مجتمع النمل انضباط لا يصدق، اختصاص لا يصدق. قد يعجب الإنسان، هناك تساؤل، مجتمع البشر فيه انحراف، فيه تقصير، فيه

0: تسيب، فيه سرقة، فيه جريمة، فيه قتل، ومجتمع النمل مجتمع كماله يكاد لا يصدق، ما تفسير ذلك؟ الجواب سهل جدا، نظام البشر بأمر تكليفي ونظام النمل بأمر تكويني. معنى ذلك أنك بالأمر التكليفي لك أن تخالف، كما لو وضعت لافتة مكتوب عليها ممنوع المرور على أول طريق، ممنوع المرور ليس معناها أنك لا تستطيع أن تخالف، لكن معناها أنك إذا خالفت تعاقب فقط. فنظام النمل المعقد انضباطه الشديد بأمر تكويني، بينما نظام الإنساني بأمر تكليفي. لذلك ترى في المجتمع الإنساني تفلت، وترى في تسيب، لكن هناك تكليف وهناك جزاء وعقاب وجنة ونار. أما مجتمع النمل مجتمع راقي جدا، ولكن بأمر تكويني، يعني ليس هناك تكليف وليس هناك ثواب ولا عقاب. النملة أستاذ عبد الحليم حشرة اجتماعية راقية جدا، موجودة في كل مكان وفي كل وقت، بل إن أنواع النمل تزيد عن 9000 نوع. بعض هذا النمل يحيا حياة مستقرة في مساكن محكمة، وبعض أنواع النمل يحيا حياة الترحال كالبدو تماما. بعض أنواع النمل يكسب رزقه بجده وسعيه، وبعض أنواع النمل يكسب رزقه بالغدر والسيطرة. والنمل حشرة ذات طبع اجتماعي، فإنها إذا عزلت عن أخواتها ماتت، ولو توافرت لها كل مقومات الحياة من غذاء جيد ومكان جيد وظروف جيدة، فهي كالإنسان إذا عزلته في مكان بعيد عن الضوء والصوت والساعة والزمن والليل والنهار 20 يوما اختل توازنه.
1: فضيلة الدكتور، طبعا ذكرت هذه الحشرة أو سميت سورة في القرآن الكريم بالنمل، وذلك لعلو شأنها، وضرب المثل طبعا للإنسان، ولكن هناك سؤال وإن كان فقهي أكثر ما هو يختص بالإعجاز العلمي. البعض من يستصغر هذه الحشرة ويقتلها، فما شأنه هذا الإنسان؟
0: والله نهي عن قتلها.
1: نعم،
0: لأنها حينما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فاستنبط العلماء أن الإنسان المؤمن لا يقتل نملة وهو يشعر، فإذا قتلها يقتلها وهو لا يشعر.
1: لا،
0: فلذلك منهي عن قتل النمل. هذه النملة تعلم الإنسان درسا بليغا في التعاون. أودع الله في جهازها الهضمي جهاز ضخ وجهاز مص، فإن كانت شبعة ورأت أختا لها جائعة تستخدم جهاز الضخ فتعطيها من عصارتها الهضمية، تعطي وتأخذ. في الإنسان أحيانا جهاز مص فقط وليس فيه جهاز ضخ، يأخذ ولا يعطي. بل أنا أرى أن البشر على نوعين، نوع قدوته الأنبياء جاءوا الحياة فأعطوا ولم يأخذوا، ونوع قدوته الأقوياء جاءوا الحياة فأخذوا ولم يعطوا. وبعض الناس يأخذ ويعطي، لكن قمم الأنبياء أعطت ولم تأخذ، والطغاة أخذوا ولم يعطوا، بينما معظم البشر يأخذون ويعطون
1: في نفس الوقت.
0: فالذي قدوته نبي كريم يغلب عليه العطاء، والذي كان قدوته يعني قويا كبيرا في الأرض يغلب عليه الأخذ.
1: نعم،
0: نعم. لكن المؤمن يأخذ ويعطي،
1: مطالب هو بالعطاء.
0: نعم، طبعا. فإذا التقت نملة جائعة بأخرى شبعة تعطي النملة الشبعة الجائعة خلاصات غذائية من جسمها. نعم. للنمل ملكة كبيرة الحجم، مهمتها وضع البيض وإعطاء التوجيهات، ولها مكان أمين في مساكن النمل، وهي على اتصال دائم بكل أفراد المملكة. والإناث العاملات لها مهمات متنوعة، من هذه المهمات تربية الصغار، وهذا يشبه قطاع التعليم. وفي النمل عساكر لها حجم أكبر ولها رأس صلب كأن عليه خوذة، وهذا يشبه قطاع الجيش في حراسة الملكة وحفظ الأمن ورد العدوان. ومن مهمات العاملات تنظيف المساكن والممرات، وهذا يشبه قطاع البلديات. ومن مهمات العاملات سحب جثث الموتى من المساكن ودفنها في الأرض، وهذا يشبه مكاتب دفن الموتى. ومن مهمات العاملات جلب الغذاء من خارج المملكة، وهذا يشبه قطاع المستوردين. ومن مهمات العاملات زرع الفطريات، وهذا يشبه قطاع الزراعة. ومن مهمات العاملات تربية حشرات تعيش النمل على رحيقها، وهذا يشبه قطاع تربية المواشي. يبني النمل المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام في مخازن وصوامع، وبعض أنواع النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات، وبعض أنواع النمل يقيم حروبا على قبائل أخرى فيأخذ الأسرى من ضعاف النمل المهزوم. الآن لندقق في هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله أستاذ عبد الحليم، لو قرأنا كل التفاسير لا تجد تفسيرا لهذه الآية أقوى من هذا البحث العلمي. إلا أمم أمثالكم، أرأيت؟ إلى مهمات النمل، إلى النمل الذي يعيش على العدوان، نمل يعيش على الكسب الشريف، نمل يقوم بتربية المواشي، بزراعة بعض المزروعات، نمل يستورد، نمل يربي، نمل يخطط، نمل يحرس.
1: هناك مهمات كثيرة يطلع بها النمل وكأنه أشبه بالإنسان ومجتمعه، لذلك لابد له من إدراك على ما أعتقد، إلا ويكون له إدراك معين كي يبني هذه المدن والمساكن، وله عدة قطاعات كما ذكرتم.
0: إلا أمم أمثالكم.
1: نعم.
0: لقد أثبت الله جل جلاله من خلال هذه الآية الكلام للنمل ونوعا من المعرفة. للنملة مخ صغير وخلايا عصبية وأعصاب لتقدير المعلومات وخرائط كي تهتدي بها إلى مواقع الغذاء وإلى مساكنها. وإن النملة تملك نوعا من التصرف العقلاني، وهي من أذكى الحشرات، وهي ترى بموجات ضوئية لا يراها الإنسان. ولغة النمل كيماوية لها وظيفتان: التواصل والإنذار. فلو سحقت نملة فإن رائحة تصدر عنها تستغيث بها النملات وتحذرها من الاقتراب من المجزرة، ولا تستطيع نملة دخول مسكنها إلا إذا بينت كلمة السر. وهذه الكلمة تبدل من حين إلى آخر: إلا أمم أمثالكم. نعم. وللنملة جهاز هضم مدهش، فيه فم ومري ومعدة وأمعاء وجهاز مص وجهاز ضخ. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع من حرها لبردها وفي وردها لصدرها، مرزوقة بوسقها لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان. ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا وللقيت من وصفها تعبا. فتعالى الله الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. هذا كلام سيدنا علي. في قول آخر يقول هذا الإمام الجليل: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. على كل هذه آيات دالة على عظمة الله عز وجل. أثبت الله للنملة، أثبت لها الكلام والمعرفة. في بحث آخر قرأته عن النمل، النملة إذا أوشكت أن تموت ترسل إشارة لأخواتها أن تعالوا فادفنوني. جاء عالم من علماء النمل، أخذ هذه الرائحة وضعها على نملة صحيحة قوية متينة، فجاءت النملات ودفنوها معهم نص. هؤلاء نصيون.
1: متفق على هذه الرائحة.
0: يعني مع أنها تحيا وترزق دفنت، جاء نص نفذ هذا الأمر بشكل آلي. نعم،
1: إذن طبعا نفذ الحكم فيها كما ذكر.
0: نعم.
1: في هذه الحلقة لخصنا البعوضة ووظائفها.
0: نعم.
1: وحياتها، وكما ذكر في الآية الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وكما ذكرنا أن سورة بأكملها تحت اسم النمل. فتحدثنا عن مجتمع النمل ومهماته في هذه الحلقة. إن شاء الله نعد المستمعين في حلقات قادمة
0: إن شاء الله.
1: نتحدث عن الإعجاز العلمي في كافة مخلوقات الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: نشكركم فضيلة الدكتور محمد غاتم النابلسي. أيها الإخوة، إلى حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة قاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: قاف والقرآن المجيد.
3: قاف, by the glorious Quran.

لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أزلنا في متابعة دقيقة ولصيقة لآخر التطورات في المنطقة، التصريحات تتتالى وكذلك التطورات. إذن أهلا بكم الآن ونحن على رأس الساعة، أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة للوضع في مضيق هرمز وحادثة إسقاط المروحية الأمريكية أباتشي. وفي أحدث رد إيراني قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة إن طهران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له هذه المروحية فوق المضيق، وأكد عدم وجود أي استهداف متعمد من قبل بلاده، كما أضاف أن هناك احتمالا بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حمل إيران مسؤولية إسقاط المروحية أثناء قيامها بدورية الليلة الماضية فوق المضيق، متوعدا بالرد على هذا الإسقاط. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول إن التحقيق الخاص خلص إلى أن مسيرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية وتسببت في تحطمها. كالعادة نبدأ بجولة مع مراسلين، طبعا نبدأ من طهران. معنا مدير مكتبنا هناك نور الدين الدغير. نور الدين، كيف يمكن فهم هذا التصريح لمساعد وزير الخارجية الإيراني في خصوص حادثة إسقاط الأباتشي؟ تفضل نور الدين.
1: نعم محمد، هو محاول رسم رؤية سياسية هنا من قبل مساعد وزير الخارجية الإيراني لما حدث لطائرة الأباتشي التي تم إسقاطها في المياه الخليجية. هناك مجموعة من المستويات. المستوى الأول، مساعد وزير الخارجية يصرح للجزيرة بأن ليس لإيران أي مسؤولية بهذه العملية. النقطة الثانية يتحدث فيها بأن الأمر ليست هناك أي أمر متعمد من قبل الجانب الإيراني باستهداف أي طائرة ومنها طائرة الأباتشي الأمريكية. بالحديث كذلك على المستوى الثالث، وهو مستوى الأخطاء الغير المتعمدة التي يمكن أن تقع في مثل هذه الحالات، خاصة محمد نعلم على أننا نحن في منطقة تعيش حالة من التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك انتشار للقوات الأمريكية، هناك انتشار لقوات الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، وهو ما عبر عنه كذلك وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتي حينما تحدث عن احتمالية الأخطاء في مثل هذه الحالة المتوترة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. المشهد الآخر الذي يرسمه عباس عراقتي يقول بأن وجود قوات أجنبية في المنطقة بكل
2: In an ideal world, John wouldn't have accidentally deleted the quarterly spreadsheet this morning, which he wouldn't have then accidentally blamed on Allison in an accidental all-staff email. Ah, here comes Allison now. In the real world, John's real day is just beginning, which is why Youfood's goodness at the touch of a button is just the thing. It's real food.
3: Hello, John.
2: For the real world. Youfood's.
1: تحاول إيران أن ترسمها سواء من حديث مساعد وزير الخارجية الإيرانية للجزيرة، سواء من حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي في تفصيله للحوادث ووجود قوى أجنبية بالمنطقة وكذلك حالة التوتر التي تعيشها المنطقة. هنا لا بد أن نشير كذلك لوجود مثل هذه الحوادث ما بين الفينة والأخرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد الجميع يحاول أن يتفادى الذهاب إلى التوتر، الذهاب إلى المواجهة انطلاقا من طهران إلى واشنطن، وبالتالي هنا يبرز دور الوسطاء لمحاولة تخفيف أي توتر يمكن أن ينشأ ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن الوسطاء لعبوا دورا مهما في هذه الحالة، لأنه كما سمعنا وعلمنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد رفع من نبرة لهجته باتجاه طهران وتحدث عن ضرورة الرد على استهداف طائرة الأباتشي. لكن يبدو أن الحالة السياسية التي تشكلت هنا في طهران بأن طهران غير متورطة في المنطقة، بأن المنطقة تعيش حالة توتر واحتمالية الخطأ كذلك واردة، وبأن أي عمل ربما إذا حدث قد لا يكون حدثا متعمدا في حد ذاته، ربما قد يكون هناك خطأ عسكري خطأ أمني قد وقع خلال هذه الحالة من التوتر القائم بين طهران وواشنطن. إذن يبدو أن هذه الحالة هي حالة حاولت ما أمكن أن تستوعب التوتر الذي كان يمكن أن يكون ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الثانية والأساسية التي يبدو أن لها دور أساسي ومهم، وهي دور الوسطاء الذين يلعبون بشكل كبير جدا. نحن نتحدث عن وسيطين مهمين يتحركان في ظل المفاوضات الإيرانية الأمريكية. نتحدث عن الوسيط الرئيسي باكستان وعن الوسيط القطري. إذن يبدو أن هذه الوسطات يمكن أن يكون لها دور كذلك في الحد من هذا التوتر ما بين الجانبين. لماذا؟ للسماح للبلدين طهران والولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في المفاوضات التي وصلت إلى منطقة متقدمة من التفاوض ما بين البلدين في حل الإشكالات. لذلك الجميع يحاول أن يهرب من دائرة التوتر والبقاء في دائرة السياسة أملا في أن يصل الطرفين إلى حالة من التوافق.
0: أيضا في آخر ما نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لول ستريت جورنال القول بأن الحصار يجعل إيران فقيرة للغاية وسيبقى هذا الحصار ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك. ننتقل الآن إلى البيت الأبيض ومعنا وجد وقفي. وجد، آخر هذه التصريحات للرئيس الأمريكي تشي برغبة واضحة في احتواء ما جرى.
3: احتواء ما جرى واستمرار المفاوضات محمد، وإن كان قد توعد برد حتمي للضرورة بحسب ما قال الرئيس الأمريكي في منشوره، إلا أن هذه المقالة التي نشرتها وول ستريت جورنال قبل نحو ثلث ساعة فقط، أي أنها بعد المنشور منشور الرئيس ترامب الذي تحدث فيه عن أنه بلغه من القوات من القيادة الأمريكية بأن إيران هي من تقف وراء حادث إسقاط طائرة الأباتشي، وبأنه ينبغي على الولايات المتحدة للضرورة أن ترد على هذا الحادث. جاء هذا الحديث الذي يقلل من أهمية ما جرى على اعتبار أنه ليس أمرا كبيرا وبأن كلا الطيارين بخير، وكانت القيادة المركزية قد ذكرت بأنه تم إنقاذهما عبر قارب مخصص للمسيرات في غضون ساعتين فقط بعد أن سقطا لدى شعورهما بخطر هذه اقتراب هذه المسيرة. مسؤول أمريكي أبلغ نيويورك تايمز بأن هذه المسيرة كانت بالفعل إيرانية وهي من طراز شاهد. طبعا يبقى السؤال بالنسبة للجانب الأمريكي، ما إذا كان هذا الحادث هو مجرد حادث عرضي أم أنه قامت إيران باستهداف طائرة الأباتشي بشكل متعمد. طبعا هذه هي الحادثة الأولى من نوعها منذ بدأ وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة في 8 أبريل الماضي. لم يسبق وأن تعرضت أي من القوات الأمريكية منذ وقف إطلاق النار لأي خطر مباشر ضدها، وكما قلنا هذه هي الحادثة الأولى. وواضح من حتى صياغة منشور رئيس ترامب الذي توعد فيه لإيران بالرد بأنه لا يرغب بالتصعيد، لا يرغب بأن يعود إلى دوامة الرد والرد المقابل، يريد أن يركز على مسار المفاوضات. على الأقل هذا ما يستشف من تصريحه قبل قليل لول ستريت جورنال وتقليله من أهمية ما حدث ومن صياغة منشوره الذي خلا من أي كلام قاس ضد إيران أو حديث كمحو الحضارة الإيرانية كما كان يتوعد في السابق خلال العملية العسكرية. كان منشوره حازما ولكن في الوقت ذاته خال من أي عبارات قد تثير غضب الجانب الإيراني وتستفزه أو تؤثر سلبا على مسار المفاوضات. واضح بأن رئيس ترامب حريص على استكمال المسار التفاوضي مع إيران، حريص على مواصلة انتظار الرد الإيراني على مذكرة التفاهم، وهذا رد توقعه أن يتم خلال 2 أو 3 أيام. ما نعرفه، لا نعرف شكل الرد الأمريكي على هذه الحادثة، ولكن نعلم بأن الرئيس ترامب الآن حاليا موجود في المكتب البيضاوي الرئاسي، وهو عادة هناك إما للاجتماع بمستشاريه بكبار المسؤولين الأمريكيين أو لإجراء اتصالات. فواضح بأن الرئيس ترامب ما زال يدرس الرد الأمريكي على إيران، هذا إذا تم بالفعل على هذه الحادثة إسقاط مروحية الأباتشي، وهي أول مرة يتم فيها إسقاط مروحية أباتشي خلال هذا الصراع. شكل وحجم هذا الرد لا نعلم، ولكن يبدو من تصريحاته الأولية ومن منشوره أن الرد في حال تم بالفعل قد يكون ردا محدودا. محمد،
0: شكرا لك وجد وقفي. الآن معنا الآن في الاستوديو في جولة تحليلية عدد من الضيوف. معنا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، معنا كذلك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. دكتور حسن أحمديان، يعني كيف ترى اللهجة ترامب في البداية ثم هذه التهدئة السريعة؟
4: لاحظ أنه كل شيء يبنى على الذي أفضت إليه الحرب الماضية والدبلوماسية التي نتجت عنها. إيران تقديري أنها انتقلت منذ أسبوعين لوضع مختلف عندما تهاجم إسرائيل ردا على قصف بيروت، هذا يعني أنها مستعدة للذهاب إلى أبعد الحدود، أي أن السيناريوهات للتصعيد قائمة حتى حرب كاملة. بينما الآن مثلا عند ضربها وتقول بأنه هذا قد يكون خطأ أو لم تكن مسيرة إيرانية، لكن بكل الأحوال هو يجري في ذات السياق أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تغير قواعد المثبتة على الأرض نتيجة الحرب والتي بني عليها وقف إطلاق النار ولا تلقى ردود إيرانية. ولذلك شهدنا ضرب أمريكي للأراضي الإيرانية لقشم وردود إيرانية قوية، ضرب إسرائيلي لبيروت وردود إيرانية قوية، ضرب أمريكي لأراضي إيرانية ردود على القواعد. هذا تغيير منذ أسبوعين. الولايات المتحدة إيران تعلم بأنها لا يمكنها أو يصعب عليها جدا أن تقوم بحرب كاملة. إيران مستعدة للذهاب لأبعد الحدود، لكن تعلم أن الولايات المتحدة لا تستطيع ذلك، لذلك تضغط عليها على الأرض لتترجم ذلك على الطاولة.
0: اسمح لي، حتى قبل تصريح ترامب بدت أيضا طهران ميالة إلى التهدئة. تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني أيضا كانت في نفس السياق.
4: طبعا تصريح مساعد وزير الخارجية نفى أن تكون مسيرة إيرانية، لكن قبل ذلك كان هناك شيئا من الضبابية يلف الذي حدث وأتى بعد تصريح ترامب. تصريح ترامب أيضا يوحي بأنه نتحقق إذا كان مقصود أو غير مقصود، أي أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد، ولذلك أسباب يعني لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد الحدود. ماذا إذا فعلت شيئا وردت عليها إيران بشكل أقوى؟ إلى أي السيناريوهات ستميل؟ المشكلة يا محمد، أنا أتصور أنه الولايات المتحدة الآن في وضع لا يمكنها تحديد أهداف واضحة لأي حرب قد تقوم كبيرة بينها وبين إيران، لأن الحرب السابقة ظهرت أنه الوصول للأهداف صعب جدا، وأن هناك دولة أخرى ممكن أن تمنعهم وبل تراكم أوراق كما حدث في هرمز وضد القواعد الأمريكية. لذلك زمنيا إيران أيضا تختار التوقيت المناسب لضرب إسرائيل والرد على الولايات المتحدة.
0: لنرى ماذا تقول ضيفتنا التي تنضم إلينا الآن من واشنطن، الدكتورة كيلي فلاوس، وهي مستشارة شؤون الأمن القومي بمعهد كوينسي. أهلا وسهلا بك دكتورة. هذه التهدئة السريعة من الرئيس ترامب بعد التهديد برد بحكم الضرورة كما قال، كيف ترينا؟
5: في الواقع أنا أرى أننا في لحظات تشوبها توترات متعددة. أنا أعرف أن الرئيس ترامب يود حقا أن تستمر المباحثات كما قال يوم أمس، وهو تحدث عن اتفاق وشيك أو اختراق وشيك. حادث من هذا النوع يمكن أن يقلب المعادلة رأسا على عقب، وشعر بالضغط للرد بقوة إذا ما تبين أن الحادث متعمد وأدى إلى إسقاط المروحية. سوف يتعرض لضغوط في واشنطن للرد بالمثل. لقد أعرب عن هذا الموقف وقال أن الخط الأحمر الذي رسمه هو إلحاق الأذى بأي جندي أمريكي، هذا خط أحمر بالنسبة إليه، وبالتالي سوف يعود إلى الأعمال العدائية بمستويات أعلى لاستهداف إيران إذا ما حصل ذلك. وبالتالي الجميع في مرحلة من الترقب. الإيرانيون قالوا كما شاهدنا أنهم لم يتصرفوا بشكل متعمد لإسقاط المروحية. يتعين علينا أن ننتظر الخطوات التالية من البنتاغون والبيت الأبيض.
0: ومع ذلك هل تتوقعين أن يكون هناك رد أمريكي، ولكن سيكون لطيفا إنجاز لنا التعبير؟
5: لا أعرف، لا أعرف، ليس لدي أي معلومات باستطاعتي أن أركن إليها، وبالتالي لا أود أن أذهب باتجاه التكهنات. هذا السيناريو هو السيناريو الأفضل، ولقد شاهدنا بالفعل ردود محدودة في خلال الأشهر الماضية، سواء كان ذلك بين الإيرانيين والأمريكيين أو الإسرائيليين. كان هناك قصف للسفن من جانب إيران على سبيل المثال، والولايات المتحدة الأمريكية ردت بطريقة محدودة. إذن باستطاعتنا نعم أن نشهد ردا محدودا في هذه المرة، ولكن هنا نتحدث عن جنديين أمريكيين، ولو أن حالتهما مستقرة بحسب الوكالة الوسطى أو القيادة الوسطى الأمريكية، هذا من شأنه أن يشكل ضغوطا إضافية على الرئيس لكي يتشدد بالرد.
0: واضح دكتور محمد شرقاوي أن سواء طهران أو واشنطن سارعة إلى عدم ترك الأمر يستفحل بسرعة، كيف ترى ذلك؟
6: خلال 4 ساعات لاحظنا أن موقف ترامب تغير بدرجة كبيرة. قال، ولغة مهمة هنا، إنه يتعين على الولايات المتحدة الرد، وكأن هناك نية مبيتة من قبل طهران. لكن أيضا ولاحظنا أيضا عراقجي أيضا جار نفس الخطاب بأننا أيضا مستعدون، وكأن التصعيد مسألة حتمية. بعد 4 ساعات يتغير الموقف، وربما يعزى هذا إلى أن القيادة الأمريكية الوسطى سينكوم بعثت بتقييم أولي، وربما أثار انفعالا أو ربما وضع ضمن فكرة المؤامرة، وأن طيران تعمدت إسقاط هذه المروحية. لكن بعد إنقاذ الطيار وتبين أن الإصابة ليست بتلك الفداحة، بدأ ربما هناك نوع من التراجع عن موقف التصعيد، وبدأت المسألة تميل إلى أنه ربما هذه من الأضرار الجانبية أو الاستهداف غير المقصود. فعلى الأقل خلال 4 ساعات تم احتواء الموقف من قبل ترامب وأيضا من قبل الإيرانيين، وأعتقد الآن أن هناك أدلة تدفع باتجاه أن النية لم تكن مقصودة من قبل أهل الحل والعقد في القيادة العسكرية في طهران.
0: متعمد أو غير متعمد العقيد نضال أبو زيد، هل من السهولة أن نصل إلى استنتاجات في ساعات قليلة هكذا؟
7: نعم محمد، يعني أعتقد أن التوصية العسكرية للمطبخ العسكري الأمريكي كانت متعجلة، ويبدو أنها صعدت فيما يتعلق بهذا الحدث، الأمر الذي أدى إلى ظهور لغة الخطاب المتصاعدة من قبل الطرفين. لكن يبدو أن تصريحات الجانب الإيراني وعلى رأسها تصريحات مساعد أو نائب وزير الخارجية الإيراني أدت إلى تبريد أزمة حادثة طائرة الأباتشي. عسكريا هذه المنطقة يجب أن لا نغفل أن هذه الحادثة لا تنفك ولا تنفصل عن عدة حوادث حدثت قبل عدة أيام سابقة. حدث هناك اعتراض لطائرات مسيرة إيرانية، كان هناك استهداف أيضا لمعدات بث لطائرات مسيرة في غورك في سيرك وفي جزيرة قشم من قبل الجانب الأمريكي. بالتالي هي منطقة احتكاك عسكري أصلا، وبالتالي هذا الحادث لا ينفصل عن عدة حوادث سابقة كانت موجودة. هنا نتحدث عن الأباتشي، نتحدث عن طائرة مكلفة جدا وتعتبر فخر الصناعة الأمريكية، 35 مليون ثمنها. وهذه الطائرة في العرف العسكري تعتبر من طائرات المدرعة، في بعض الجيوش تعتبر من أسلحة الدروع وليس من أسلحة الطيران، لأن هذه الطائرة أيضا مكلفة في التحصين وفي التدريع. لذلك إسقاط طائرة بهذا الحجم هو الذي أثار حفيظة الجنرالات الأمريكيين، ويبدو أن تقريرهم كان متسرع. بالمقابل الجانب الإيراني أعلن، أو التقرير أشار ولمح إلى طائرة شاهد الإيرانية. طائرة شاهد الإيرانية هناك نوعين من طائرة شاهد. طائرة شاهد 139 تحمل 50 كيلوغرام، و50 كيلوغرام لا تسقط طائرة مدرعة كطائرة الأباتشي. ما يرجح أن الاستهداف تم بطائرة شاهد 149 التي تحمل 500 كيلوغرام من المتفجرات. لذلك كل هذه المساقات وكل هذه التوصيات التي صدرت متعجلة من الجانب الأمريكي يبدو أن هي التي أدت إلى تسخين لغة الخطاب الأمريكي. لكن
0: اسمح لي، كيف يمكن أن نتأكد من أن هذا الحادث متعمد أو غير متعمد؟ هذا يفترض تحقيق يستغرق أيام، يعني هل هو اصطدام، هل هو استهداف؟ يعني لا أحد يدري.
7: أولا أشكرك على هذا السؤال أستاذ محمد. بداية، لو كان الحرس الثوري الإيراني لديه معرفة ومتأكد من أن الحادث متعمد لما فوت الفرصة ليستثمر بذلك على أقل تقدير إعلاميا ويقول أنه أسقط طائرة أباتشي. ولكن يبدو أن الحرس الثوري لم يكن يعلم بأن طائرة شاهد قد اصطدمت بهذه الطائرة وأسقطتها، سيما أن السقوط كان بالقرب من السواحل العمانية وعملية الإنقاذ استغرقت 2 ساعة بالمجمل. لذلك أعتقد أن الحرس الثوري لا يعرف بأنه تم استهداف هذه الطائرة، وهذا ما يرجح بأن الحادثة لم تكن متعمدة من قبل الجانب الإيراني.
0: دكتور أحمديان، عندما نرى تصريحات عباس عراقجي في البداية ثم تصريحات مساعد الوزير، نرى تفاوتا، لا أقول كبيرا، ولكن اختلاف في اللهجة. عراقجي كان إلى حد ما لا أقول هجوميا، ولكن أراد أن يظهر الموضوع على أنه له علاقة بالوجود الأجنبي، بأي احتكاك يمكن أن يحدث، ثم مساعده يهدئ. هل هو تنسيق مفهوم؟
4: بكل تأكيد، يعني مساعده هو الذي أعلن بعده أنه لم يكن هجوما إيرانيا كما تفضلت، يتطلب الأمر تحقيقا. لكن تقديري أنه في النهاية أنت إذا حدث لا يمكن أن يكون صدفة أو حادث، يعني في مسيرة تذهب وتصطدم بمقاتلة أو نفاثة، هذا لا يحدث صدفة على الأغلب. ولذلك يعني الطرفين تقديري أنه يضعان سقفا على التصعيد، لأنه لا الولايات المتحدة تقديري أنها لا تستطيع في هذا الضرب خوض حرب واسعة، ولا إيران تريد حرب واسعة، لكنها أيضا تريد أن تفرض على الولايات المتحدة أن الوضع الموجود وتصعيدها بحدود دنيا لا يمر دون كلفة. ولذلك تقديري أنه حتى لو كان حادثا فهو ربما مطاردة أو أي شيء حدث وأدى لسقوطها. في النهاية نحن إزاء تغيير، هذا التغيير يرغى لمستوى تقديري التغيير الذي حدث في الضربة الإيرانية على إسرائيل، تغيير في المعادلة، أنه إذا شغلتم إيران هناك كلفة تدفع، هي إما حرب إما اتفاق، لا يمكن أن تبقوا على حصار على إيران، تشاغلون إيران في مياه هرمز وإدارتها للمضيق وتضربون الضاحية وتتوقعون إيران وحلفائها أن يبقوا مكتوفي الأيدي. أنا أراه في هذا السياق. لماذا اختلفت التصريحات؟ طبعا تقسيم أدوار للتهدئة وعدم الذهاب إلى أبعد الحدود.
0: انطلاقا من هذا الكلام دكتورة كيلي فلاوس، ألا يدل ما جرى رغم أن ترامب يحاول أن يهدئ الأمر، ألا يدل على أن لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تستمر هكذا بالمراوحة بين التهديد العسكري أحيانا والحديث عن مفاوضات أحيان أخرى؟ عليها أن تحسم الأمر لأن الأمر قد يفلت من يديها.
8: They absolutely have to be decisive.
5: بكل تأكيد يجب أن تحسم أمرها. ترامب بدأ في الأسبوع الماضي بالحديث مع بنيامين نتنياهو وطلب منه أن يتوقف عن قصفه لبيروت، ولقد رسم هذا الخط، وإيران كذلك. إسرائيل استمرت في قصفها للبنان ولضاحية الجنوبية لبيروت كما تفضل الضيف الكريم. بالفعل إيران قامت بالرد وقصفت إسرائيل، وإسرائيل ردت في المقابل وقال ترامب توقفا، وبالتالي الآن وصلنا إلى هدوء معين في هذه المعادلة، وإسرائيل امتنعت بعد ذلك عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكنها تستمر في عملياتها في الجنوب اللبناني، وهذا يهدد كل المفاوضات، لأن إيران تقول إنها لن تقبل بأي حل أو بأي اتفاق لوقف إطلاق النار إذا ما لم تتوقف إسرائيل عن قصفها للبنان. وأوضحت إيران أن لبنان هو جزء من المعادلة، وبالتالي ترامب هو في حيرة من أمره الآن. هو يود الاتفاق، ولكن يتعين عليه أن يكون حاسما بمستويات أعلى مع بنيامين نتنياهو، ولكن بنيامين نتنياهو لسوء الحظ يعاني من ضغوط داخلية خاصة به. طبعا ترامب تشدد في موقفه وظهر وكأنه وبخ نتنياهو عبر المكالمة الهاتفية الأسبوع الماضي، وبالتالي تعرض بنيامين نتنياهو للانتقادات الحادة من قبل المعارضة الإسرائيلية، لأنه لم يتشدد في مواجهة ترامب ولم يحافظ على مصلحة إسرائيل، وأنه يتلقى الإملاءات من ترامب. ويجب أن نتذكر أن ترامب اتهم بأنه يتلقى الإملاءات من نتنياهو في مرحلة ما، وبالتالي هنا الشخصيتان يجب أن تحللا. وهنا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي في حرب وتواجه صعوبات الخروج منها، ولكن ليس باستطاعتها أن تستمر على هذا المنوال، وذلك بسبب التبعات الاقتصادية ولكن أيضا التبعات العسكرية. ليس باستطاعتنا أن نترك مجموعات حاملة الطائرات في منطقة الخليج إلى ما لا نهاية لفرض هذا الحصار على الموانئ الإيرانية. وبالتالي ترامب في موقف صعب إذا ما عاد الأمر إليه. بالنسبة إلي أعتقد أنه يستمر على المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق ما، وهو لا يود أن يعود إلى الأعمال العسكرية المباشرة، ولكن الأمور تصبح أصعب مع هذه المناوشات كما تفضل الضيف الكريم.
0: ولكن دكتورة، هل تعتقدين بأن عليه أن يحسم بسرعة، لأن هذه المراوحة بين العسكري والسياسي قد لا يستمر طويلا؟
8: Absolutely.
5: بكل تأكيد، بالضبط، نعم. ولكن نتحدث هنا عن نقاط شائكة. لقد قال للشعب الأمريكي وقال للأسرة الدولية بأنه يود أن يقضي على كل عملية تخصيب اليورانيوم، واليورانيوم عالي التخصيب الذي تستحوذ عليه إيران، وبالتالي إيران لن تقبل بأن تستخرج الولايات المتحدة الأمريكية هذا اليورانيوم عالي التخصيب، ولن تقبل بأن دمر من قبل الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية. هذه نقطة شائكة. إيران طالبت بفك تجميد الأصول، وطبعا هو يود شيئا بالمقابل، وبالتالي نتحدث هنا عن بعض المشكلات، الأمور العالقة في هذه المباحثات. إذا نعم، إذا ما أراد ترامب أن يتخلى عن نهجه بالضغط الأقصى ورفع النبرة والحديث عن تدمير اليورانيوم عالي التخصيب والقضاء على البرنامج النووي، إذا ما لم يغير بهذه النبرة لن يذهب باتجاه الحل. يتعين عليه أن يقدم التنازلات، ولكن الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة إليه، لأنه تشدد في موقفه أمام الشعب الأمريكي، ولقد شن هذه الحرب التي استهدفت إيران بسبب البرنامج النووي، بالإضافة إلى تغيير النظام، وهو لم
9: Without pet insurance, you pay the full vet bill. Without gap only, you pay up front and wait for your claim to be processed. With gap only, you only pay the gap between the vet bill and eligible claims. Compare gap only ready policies at gaponly.com.au.
0: هل نحن إذن في وضع الدكتور شرقاوي بأن واشنطن أكثر تورطا من طهران فيما يجري حاليا؟
6: أعتقد أن مسألة التباطؤ والتماطل المتبادل خلال الأيام 18 الأخيرة، خاصة بعد أن وصلت مسودة مذكرة التفاهم الأولية من الوسطاء إلى البيت الأبيض، لاحظنا أن ترامب أخذ على الأقل 10 أيام ولم يحسم بها، ثم قدم شروط جديدة تباطأت طهران بدورها. أرى أن كليهما يعتقد أنه في بحبوحة استراتيجية، بمعنى أن ترامب لا يرى هناك استعجال، وإن كان هناك هاجس الضغط من قبل الجمهوريين، يرى أن البورصة تنتعش، أسعار الطاقة تنخفض نسبيا، أن سعر البرميل الواحد نزل عن $100 الآن بحدود 95-97 في الحدود، المؤشرات الاقتصادية لم تعد تؤرقه ولم تعد تخيفه إلى حد كبير. في نفس الوقت أهل الحل والعقد في طهران،
0: العكس ما تقوله الضيفة الأمريكية فيما يتعلق بالاعتبار الاقتصادي،
6: هناك هي ضغوط على المواطن الأمريكي، لكن هل يتفق ترامب في قراءته مع المواطن العادي؟ هنا تختلف المسألة، لأن مستشاري في البيت الأبيض يدفعون باتجاه أنه يحسن إدارة هذا الصراع، وليس هناك ضيق من حيث الوقت. بالنسبة لطهران، المسؤولون يعتقدون أنهم جاهزون لأي لحظة يتجدد فيها القصف. هذا هو فحوى كلام عرقجي، وأيضا هم منفتحون على تهدئة الأوضاع على احتواء مثل هذه المواقف كما جاء في كلام مساعدي. إذا لا أرى من حيث إدارة الصراع، لا أرى هناك ضغطا من حيث الوقت أو من حيث الظروف الداخلية، لذلك لازلنا إلى هذه اللحظة في مرحلة إدارة الصراع، ولم نصل بعد عن قناعة الطرفين بأنه يتوجب عليهما الانتقال إلى مرحلة تسوية الصراعات، وإن كان الرافد التفاوضي يتحرك كمسار إجرائي، ولكنه ليس وظيفيا، لا ينتج لنا اتفاقا أو لا ينتج لنا ذاك الزخم الذي ينبغي أن يحدث. يعني الآن أكثر من أسبوعين ونحن ننتظر، ترامب يتمهل الإيرانيين ليس في عجلة من أمرهم. إذن أرى أن ربما أن هذه المسألة ستطول، وما سيزيد في طول الفترة الزمنية أننا أحيانا نبسط المسألة، نعتقد أنه صراع مسلح بين طرفين إيران والولايات المتحدة، ولكن في حقيقة الأمر الزاوية الإسرائيلية مهمة، وهي ما يؤرجح أن الانتقال الضمني من الاقتراب من المفاوض، وسرعان ما تنسحب الأمور وتعود إلى فكرة القصف والقصف المتبادل. إذن ما لم يتم احتواء الموقف الإسرائيلي كلية من قبل ترامب في البيت الأبيض، لا يمكن أن نستبشر خيرا بالمفاوضات. بل أكثر من هذا، أود أن أختزل حتى لا أطيل، لا يمكن إنجاح أو نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلا إذا حدث شيء ما على ساحة المفاوضات غير المباشرة بين إيران وإسرائيل. أعتقد هذا هو مكمن الضعف الاستراتيجي الحال، بمعنى هذا هو المرض الأصلي، والعداء الأمريكي الإيراني هو مجرد أعراض للمرض الأصلي.
0: هذا الوضع المعقد عقيد أبو زيد، هل يعقد أكثر الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟ لأن أيضا بقاء عسكريين في المنطقة لفترة طويلة وهم يرون الساحة مرة إلى تهدئة ومرة إلى اشتعال، يجعل من الصعب ضبط إيقاع واضح من الناحية العسكرية.
7: يعني محمد، هذا يفرض بعدين، في البعد الاستراتيجي والبعد التكتيكي. في البعد التكتيكي في العرف العسكري هناك شيء يعرف بفقدان الثبات الانفعالي. طول مدة الحشد العسكري، وهنا نتكلم من زاوية عسكرية، طول مدة الحشد العسكري تضغط على الجنود وعلى مطبخ العسكري بفقدان الثبات الانفعالي. لذلك نجد أنه أحيانا يكون هناك انفعالات في القرارات العسكرية. أما فيما يتعلق بالمستوى الاستراتيجي، أعتقد أن التموضع الأمريكي في مستواه الحالي، الأرمادة الأمريكية أو حتى التانكرز، طائرات الإرضاء الجوي، حتى التموضع العسكري للطائرات الأمريكية، كل هذا التموضع تموضع عملياتي وليس تموضع لوجستي، أي ليس للإسناد، بمعنى أنهم جاهزون لتنفيذ أي عمل عسكري بعد اتخاذه من قبل المسار أو من قبل المطبخ السياسي. لذلك لا أعتقد أن طول المدة على الجانب الأمريكي ضاغطة، لأن الجانب الأمريكي معتاد على مثل هذا النوع من الحشدات، لكنه ليس معتاد على عمل عسكري طويل تقليدي بري أو جوي لفترات طويلة. بالمقابل أيضا هذا يضغط على الجانب الإيراني ويضغط أكثر، لأنه في العرف العسكري المتضرر من معركة الوقت هو المدافع وليس المهاجم. ذلك الجانب الإيراني دائما في حالة تأهب قصوى، اقتصاده تقريبا ضاغط، الحالة السياسية والدبلوماسية كما تفضل الدكتور قبل قليل أيضا ضاغط. لذلك كل هذه العوامل تضغط على الحالة الإيرانية التي تترقب أي رد إسرائيلي أو رد أمريكي في أي لحظة. لذلك معركة الوقت هي مماحكة بين الطرفين، لا يمكن أن نقول أنها مؤثرة على الجانب الأمريكي، ولا يمكن أن نقول أنها مؤثرة على الجانب الإيراني، لأنها تضغط على كلا الطرفين.
0: ولكن حادثة الأباتشي الآن تقريبا يمكن القول جرى احتواؤها بشكل كبير، ولكن ما الذي يمنع من أن أي احتكاك عسكري مستقبلي قد يفسد كل ما نتحدث عنه الآن، لأن تصبح الأمور غير قابلة للإدارة بشكل واضح؟
7: يعني هذه الحادثة على المحك بين الطرفين. هناك خطاب تصعيدي راديكالي من الحرس الثوري الإيراني حين قال أن الطائرة، وحتى لا يكون الكلام إنشائيا، بأن الطائرة لم تكن في المياه الدولية، ما يعني أنه يريد أن يقول أن في الأجواء هو يريد أن يكون أن الطائرة كانت في الأجواء الإقليمية الإيرانية. هذا أمر. بالمقابل كان هناك أيضا خطاب راديكالي من جنرالات الجيش الأمريكي حين قدموا التوصية مرتفعة الحدة للجانب الأمريكي، لكن ما ذهب إلى تبريد هذه الأزمة هو خطاب السياسيين الذي يبدو أنه أخذ المسار الدبلوماسي بعد التلميحات الإيرانية من نائب وزير الخارجية الإيراني حين قال أن الحادثة ليست متعمدة. هذه يبدو أنها أشبعت غرور ونرجسية ترامب بأن ذهب وقال أن هذا الحادث ليس حادثا جلال. بذلك ديسكورس أناليسيس، تحليل لغة الخطاب بين الطرفين، يبدو أنها تبرد الأزمة رغم، وهنا الجملة مشروطة، رغم عدم ثقتنا بتصريحات ترامب الذي دائما يفاجئنا بعمل عسكري رغم تبريد الأزمات.
0: دكتور أحمدين، هذه المرة الثانية التي يجري فيها لملمة سريعة لتطور خطير، إيران وإسرائيل وقع الأمر لملمته بسرعة، الآن إيران والولايات المتحدة لملمته بسرعة، هل هذا يعكس بالنسبة بتقديرك بالنسبة لطهران رغبة متبادلة سواء من الجهة الأمريكية أو من الجهة الإيرانية في أن تعطى الأولوية لأي مسار تفاوضي وليس لأي تصعيد عسكري؟
4: بكل تأكيد، أنا منذ أسبوع أستاذ محمد أقول بأنه نحن متجهين لتصعيد، وهذه ما حدث هذا الأسبوع يوضح ذلك، لأنه الولايات المتحدة صعدت في ثلاث جبهات إلى يعني هرمز والحصار وكذلك لبنان ضد إيران وحلفائها، وبالتالي اتجهنا نحو التصعيد. إيران تبرز أنها غير متخوفة من التصعيد، لا لأنها تريد التصعيد بل لأنها ترجح وتريد الدبلوماسية، لكن التريث الأمريكي يقول لها بأنه يريد تغيير الأرضية للاتفاق للضغط على إيران أكثر. وهنا الإيرانيون يحاولون ليس فقط موازنة الولايات المتحدة دبلوماسيا بل موازنتها على الأرض بالقول بأننا مستعدون لكل السيناريوهات، وهذا يدفعني باتجاه أنه سنشهد تصعيد أكثر في المستقبل الذي يعني اعتدنا تاريخيا في السنوات الماضية.
0: تصعيد بالمعنى العسكري تقصد؟
4: بالمعنى العسكري، إيران فيها قرار بضرب الحصار الأمريكي منذ أسبوعين، فيها قرار بأن إسرائيل لا تترك يدها مفتوحة في جنوب لبنان وفي الضاحية، فيها قرار بأن أي استهداف لإيران لأرض إيران أو جزر إيران يرد عليه بأضعاف. هذه قرارات يتضح من الذي يحدث على الأرض أنها قرارات بالردود الإيرانية، ولذلك نحن متجهين نحو تصعيد أو قبول الولايات المتحدة بما تريده إيران نتيجة الحرب التي فرضتها، أي مخرجات اقتصادية تأتي لإيران بعد هذه الحرب وفق يعني تحرير الأموال المجمدة، تصدير النفط الإيراني، إلغاء بعضا من العقوبات خاصة في قطاع الطاقة. لاحظ أخ محمد الذي يحدث هو، لماذا أنا دائما أقول أن الوقت يمر بصالح إيران لسبب يعني بنيوي وأسباب أخرى، السبب البنيوي هو الأساس، الإيراني لا يستطيع أن يهزم أو يفشل في هذه الحرب لأنه سيقضى عليه، الأمريكي يستطيع تحمل الهزيمة رغم أنه يعني سيواجه بانتقادات داخلية، لكن إيرانيا مستحيل أن يقبل أي إيراني أن يهزم أو يتراجع لأنه أي خطوة للوراء ستأتي على الدولة وشعبها وتجزئتها، يعلم كل إيراني ذلك. ولذلك حتى باستمرار الوقت تجد أن ما زالت الشوارع مليئة بالناس، 100 يوم والناس بالشارع يدعون للانتقام، ما زالوا عندما تضرب إيران إسرائيل يحتفلون بالشوارع، يعني هذا شعب أدرك أن بلاده مستهدف، أن وجوده في خطر، ولذلك الوقت يمر بصالح إيران. يعني الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقي كل هذه الأصول لمحاصرة إيران وهي تضرب وهناك قرار بضربها، بينما إيران على أرضها، يعني دائما أنت على أرضك تدافع ولذلك لديك زخما في رد المعتدي، ولذلك أرى بأن الوضع يمر بمر الوقت لصالح إيران.
0: إذن نذكر مرة أخرى بمقالة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنذار مبكر.

0: برصد هجوم صاروخي من لبنان يستهدف كريات شمونة ومناطق عدة شمالية إسرائيل. معنا الآن من رام الله مراسلتنا فاطمة خميسي ونحن ننتظر رأس الساعة. أبرز ما يقال فاطمة.
1: نعم محمد، أبرز ما يقال حيال هذه المسألة بأن الحدث قد انتهى نقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بمعنى لم يتم تفعيل صفارات الإنذار على الرغم من وجود هذا الإنذار المبكر الذي حذر سكان مدينة كريات شمونة والبلدات المحيطة فيها في إصبع الجليل، ولكن هذا يظهر حجم التأهب الإسرائيلي على تلك الجبهة، ويتضح الأمر بأن حزب الله على ما يبدو قام بإطلاق صواريخ باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان والتي أيضا تعمل على مقربة من هذه المدينة ليتم تنفيذ عمليات اعتراض داخل الأراضي اللبنانية.
0: سنعود إليك بالتأكيد فاطمة، ونحن الآن على رأس الساعة مستمرون في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية وكذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. البداية بملف إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دي وول ستريت جورنال إن حادث مروحية الأباتشي ليس بالأمر الجلل وأن الطيارة بخير. وفي طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة إن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له المروحية الأمريكية. وأضاف المسؤول الإيراني للجزيرة أن هناك احتمالا بوقوع حوادث كهذه عن غير قصد بسبب الأجواء المتوترة في مضيق هرمز. بدوره نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري القول أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية جوية بمضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول أن التحقيق خلص إلى أن مسيرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية وتسببت في تحطمها، موضحا أن التحقيق لم يحسم بعد ما إن كان الاصطدام متعمدا أم لا. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لشبكة CBS إننا قريبون جدا كما قال من التوصل إلى اتفاق يعالج البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل. أما على الصعيد الملف اللبناني فقد قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا بعد اجتيازه الحدود من لبنان وأطلق النار على قواته في المنطقة الحدودية بالجليل الأعلى. هذا وقد قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن قواته ستواصل العمل ضد حزب الله وحماية بلدات الشمال. وقد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا جراء غارتين إسرائيليتين على منطقتي المساكن الشعبية ومخيم البسط في مدينة صور. من جهته قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات انقضاضية وصواريخ تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. ودعا الحزب في بيان السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة.

0: أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: حياكم الله في الموسم الثاني من بودكاست أثر. تأمل أنك تكون وحيد في منطقة تختلط فيها الأصوات والخيارات، في كل شارع دعوة وفي كل لقاء تجربة. شنو الأشياء اللي لابد أني أنا أتخلى عنها عشان أساير الواقع؟ وشنو الأشياء اللي لابد أني أنا أتمسك فيها على أساس أني أحافظ على مبادئي؟ شلون أحافظ على قلبي وسط الخيارات المتعددة اللي تقدم لي إياها الدنيا؟ اليوم راح نتحدث عن هذا الموقف. راح نمر على اختبارات عديدة ومواقف قد تكون في ظاهرها بسيطة لكنها تعيد تشكيل الهوية وتحافظ على مبادئ الشاب المبتعث وسط المغريات والضغوطات. اليوم لقاءنا راح يكون مختلف عن العادة. اليوم لقاءنا راح يكون باللغة الإنجليزية، وفي هذه تجربة لكم طلاب المبتعثين أنكم تدربون على اللغة الإنجليزية.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. Hi Chef Uthman.
5: Alhamdulillah, how you doing?
4: I'm fine. What about you? How was your day?
5: Excellent.
4: How was your journey to Kuwait?
5: Well, I love Kuwait. I've said it many times without any reservation. One of my favorite countries in the world. I love a lot of the other brothers and sisters everywhere. Much love, but Kuwait is very special to me.
4: Alhamdulillah. Sheikh, I'm truly delighted and honored to meet you today. More than words can express this thing. Your presence today means a lot to us, more than can you imagine. Today we are gathered, or tonight we are gathered today with

مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات.